الفلوس مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الابتلاء هو ليس لأهل المعاصي والذنوب فقط، الابتلاء أيضا للصالحين كما جاء في الحديث ثم الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكفر عنهم أي خطايا وذنوب عملوها، ويريد أن يكرمهم برفع الدرجات يوم القيامة، ويريد بالابتلاء أن يزيد عبادتهم ويزيد ذكرهم له سبحانه، ويدفعهم دفعا نحو علاج أي تقصير هم يقعوا فيه. وأيضا بهذا الابتلاء يفتح لهم باب عبادة الصبر التي لا تحدث إلا بالابتلاء، وأيضا عبادة الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى والتي لا تحدث إلا بالابتلاء. فإذا كل هذه من فوائد الابتلاء للصالحين.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة حائر بعد الإسراء. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته، عاد إلى فراشه دون جلبة أو ضجيج، دون أن يعلم به أحد،

عليه السلام مرة أخرى فتوضأ ثم أخذه نحو البيت، ولما ظهر خيط النور في أفق الشرق أوقفه جبريل عن يمينه ثم كبر نحو بيت المقدس، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم بعده، فأمه جبريل فأديا صلاة الفجر لأول مرة. ثم أخبره جبريل أن هذا الوقت هو بداية وقت صلاة الفجر، ثم انصرف عليه السلام. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأيقظ بناته وعلمهن صلاة الفجر فصلين، ثم قص عليهن ما جرى له في الليل من إسراء ومعراج. ولما انسابت خيوط الشمس في سماء مكة ودبت أنفاس الصبح في طرقاتها تغير عليه السلام وانساب الحزن إلى نفسه، رغم السعادة التي تغمره واليقين الذي يملأه. إنه الآن معتزل في الحجر يفكر في الذي سيقوله ويتأهب لردود الفعل تجاه ما سيقوله، فأي كفر ذلك الذي سيشهده هذا الصباح؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبي، فقعدت معتزلا حزينا. وفجأة خرج أبو جهل فرآه حزينا فعرف أن شيئا ما قد حدث، فتاق لاستفزازه وزيادة أحزانه، فتوجه نحوه واقترب منه حتى جلس إليه، فقال ساخرا: هل من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة ويقين: نعم. ابتهج أبو جهل فقال: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. فقال: إلى أين؟ قال عليه السلام: إلى بيت المقدس. هنا اتسعت عينا أبي جهل وازداد حماس التكذيب في ثيابه، فقال متظاهرا بتصديقه: أسري بك ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فركت الشماتة يديها في نفس هذا المجرم ونهض من المجلس بهدوء، ولم يشعر نبي الله أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه. ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. انطلق فرعون الأمة إلى مكة إلى طواغيتها وسفهائها، ملأ الشوارع بالضجيج والغبار، يحشد الوثنيين، يصرخ في ميادين مكة: هيا يا معشر بني كعب بن لؤي. فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. كان أبو جهل مسرورا بالحشود التي اكتملت من كل الجهات وكونت نصف دائرة من الاستغراب والترقب والعيون المفتوحة على الدهشة حول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدث قومك يا محمد بما حدثتني. فقال صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: إني أسري بي الليلة.
قالوا: إلى أين؟ قال صلى الله عليه وسلم: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. هنا بدأ البعض بالتصفيق، والبعض فغر فاه ووضع يده على رأسه متعجبا ومكذبا.

0: مين وما الذي يجدي معهم في ظلال السيرة.
1: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نذهب إلى المتجر لنبتاع ما نريد، مثلا لو وجدنا قطعة الحلوى هذه ووجدنا قطعة الحلوى هذه، فأيهما سنختار؟ بالتأكيد سنختار المغلقة. باختصار هذا هو موضوع الاحتشام. لدي صديقة من خارج الوطن العربي، وهي صديقة لطيفة حبابة. سألتني لماذا تلبسون هكذا؟ فأجبتها إنه الاحتشام، وتركت لها هذا المثال الذي يفرق بين قطعة الحلوى المغلقة وقطعة الحلوى المكشوفة، فأجابتني إنه أمر بسيط جدا. فأكملت حديثي قائلة: لكن هذا الاحتشام لا يكتمل معناه إن لم يمتد إلى طريقة السلوك وإلى النية وإلى طريقة التعامل مع الآخر وإلى نمط الحياة المعاش وإلى انتقاء الألفاظ التي تصدر منك. فإن الاحتشام لا يعني فقط المظهر، إنما له زوايا كثيرة حتى يكتمل معناه. فسألتني: من الذي فرض عليكم هذا؟ فقلت لها: إن الاحتشام لا يفرض من جهة أو من قوة أو من سلطة، إنه جزء من بناء النفس الطبيعية. الاحتشام يحفظ كرامة الإنسان، وهو ثقافة مجتمع.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعمال التي ندب إليها ديننا الحنيف، بل وصى فيها وفرضها علينا، وجاء في ذلك آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأهميتها ومكانتها، ذلكم هو شعيرة الصلاة. فإقامة الصلاة وأداؤها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل هو في الحقيقة من الأمور التي تميز بها الإسلام دون غيره. فالصلاة أيها الأحبة هي عمود الدين، وكما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. حديث متفق عليه. إقام الصلاة يعتبر من أركان الدين، بل هو عمود الدين. أن يقيم الإنسان المسلم صلاته، هذا هو عمود دينه الذي لا يقوم دين الإنسان إلا به. مكانة الصلاة أيها الأحبة في ديننا الإسلامي مكانة عظيمة وشريفة وجزيلة. وفي الحقيقة أن للصلاة آثار وفوائد كبيرة جدا على الإنسان قد لا يحيط بها. لماذا الصلاة؟ الصلاة في الحقيقة هي الصلة بين العبد وبين خالقه جل وعلا. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. الصلاة هي قرة عين المؤمن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة كما النبي عليه الصلاة والسلام يوصي فيقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه يجد راحته في صلاته. لماذا؟ لأنك بمجرد ما تقول الله أكبر فإنك تعزل نفسك وتفصلها عن العالم الخارجي، وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، برب الأرض والسماء. فهذه الصلاة فرضت في السماء، وذلك لمكانتها وأهميتها، وذلك في حديث الإسراء والمعراج. وهذا يدل على أن للصلاة أهمية بالغة في ديننا الإسلامي، ينبغي على المسلم ألا يتأخر فيها. فلذلك الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الصلاة في الحقيقة تبعد الإنسان عن سفاسف الأمور، تعلقه بالله سبحانه وتعالى خالقه وبارئه. ما أجمل الإنسان أن يحافظ على صلواته في اليوم والليلة، هي خمس صلوات بمعدل ساعتين ونصف من 24 ساعة. في الحقيقة معدل بسيط جدا، هذه الدقائق والساعات يقضيها الإنسان في صلة بالله عز وجل، في راحة لقلبه من شواغل الدنيا وما فيها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا حز به أمر أو ضاق به أمر فزع إلى الصلاة، فكبر وصلى وربط قلبه بمن؟ بالله سبحانه وتعالى مدبر الأمور. ينبغي على المسلم أن يتعلم الصلاة، وأن يعلمها غيره، وأن يعلمها غيره، وبالذات أيها الأحبة لمن كان راعيا في بيته أو مع نفسه، فلا بد أن يكون يجعل لنفسه جلسة يتعلم فيها أركان الصلاة، واجباتها، شروطها، وما فيها. ينبغي أن يعلم الأحكام التي تتعلق بالصلاة، لأنها في الحقيقة أمر في غاية الأهمية. والصلاة هي المورد العذب الذي من خلاله يتزود المسلم في هذه الحياة فهي خلق إسلامي رفيع، وهي ميزة من الأمور التي تميز بها المسلم، فلا بد أن يكون محيطا بالأحكام الشرعية المتعلقة فيها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يحافظون على صلواتهم، وممن يوفقون ويدركون ويدركون الأجر والثواب في تبكيرهم إلى الصلوات، وفي اغتنامهم لهذه الشعيرة العظيمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

ويا البجد تغاري بذكرك تشاهد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير، من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، لا تنزل له قدر عن نار ولا يوصد له باب أمام طارق، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، وهو إلى ذلك أديب أريب لبيب، وشاعر مرهف الحس، رقيق الشعور، بصير بحلو البيان ومره، حيث تفعل فيه الكلمة فعل السحر. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة وتوجه إلى مكة، ورح الصراع دائرة بين الرسول الكريم وبين كفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة على غير أهبة، فهو لم يقدم إلى مكة لهذا الغرض، ولا خطر له أمر محمد وقريش قبل ذلك على بال. ومن هنا كانت لطفيل بن عمرو الدوسي مع هذا الصراع حكاية لا تنسى. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما إن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي ساداتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباري ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على أن لا أقرب منه ولا أكلمه ولا أسمع منه شيئا.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدنو منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه. وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، وجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت في الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر لي من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: قال الطفيل: دعوت دوسا فأبطأوا علي إلا أبا هريرة، فقد كان أسرع الناس إسلاما. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء، فقال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه؟ لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعوهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم. فسر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه. وفي معركة اليمامة أبلى الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. رحم الله الطفيل بن عمرو الدوسي وأسكنه فسيح جنة.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الرسول.
1: سمعت أنه قدم.
2: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
1: لم يمت رسول الله، إنه يقاتل.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم 100 مرة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب نابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة، نبدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولاً، ليس الإيمان بالله الذي يدفعك إلى طاعته هو أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض. هذا الإيمان قدر مشترك بين كل الخلق، حتى الوثنيين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. حتى إبليس قال: ربي فبعزتك خلقتني من نار، أنظرني إلى يوم يبعثون. إذاً ليس الإيمان المطلوب الذي ورد في القرآن الكريم أن تؤمن أن الله خالق السماوات والأرض فقط، أن تؤمن أن الله إله، هو المسير، هو المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. في السماء إله وفي الأرض إله، هو وحده المتصرف، إليه يرجع الأمر كله. هو وحده المعطي، فإذا أعطاك لا يستطيع أحد في الأرض أن يمنعك، وإذا منعك لا يمكن أن يعطيك أحد، وإذا أكرمك ليس على وجه الأرض من يجرؤ أن ينال منك، وإذا أهانك الله عز وجل ليس لك من مكرم. هو المعز، هو المذل، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار، هو الرافع، هو الخافض. هذا هو التوحيد: ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. هذا الكلام ملخصه: لا إله إلا الله، لا مسير إلا الله، لا متصرف إلا الله، لا فعال إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، لا معز إلا الله، لا مذل إلا الله، لا مانع إلا الله، لا رافع إلا الله، لا خافض إلا الله. هذا كفكر سهل، كفكرة سهل جداً، أما أن تعيشها شيء آخر. الآية أن تفهمها شيء وأن تعيشها شيء آخر. يعني مثلاً، أنت حينما تفتح كتاب الله عز وجل وتقرأ: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، الآية واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، وأي إنسان يقرأها فيفهمها. لكن حينما تكون ذا دخل محدود، وأنت مؤمن بالله ومستقيم على أمره، وتعاني من ضائقة مادية، ولك صديق متفلت فاسد العقيدة غارق في شهواته ولكنه يملك الملايين المملينة، لمجرد أن تقول: يا ليتني مثل فلان، الآية التي قرأتها وفهمتها لا تعيشها إطلاقاً. لذلك من أوتي القرآن فظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حينما ترى أن العلم الذي أكرمك الله به هو أعظم فضل تفضل الله به عليك، عندئذ تعيش الآية. البطولة لا أن تقرأها ولا أن تفهمها ولا أن تشرحها ولا أن تتفنن في شرحها، لكن البطولة أن تعيشها. فالتوحيد كفكرة سهل جدا، أما حقيقة أمامك إنسان قوي يتوعدك، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى الأمر. البحر أمامنا، العدو وراءنا بجيشه بقوته بحقده بطغيانه، النجاة انعدمت. قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين. نبي كريم التقمه الحوت، والحوت وجبته المعتدلة 4 طن، فالإنسان لقمة واحدة. دخل إلى بطن الحوت فنادى في الظلمات، في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن ترى كل الأقوياء دمى يحركها الله عز وجل. لذلك أبلغ آية تؤكد هذا المعنى، أحد أنبياء الله قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد علاقتك مع الله وحده، التوحيد ألا تعتمد إلا على الله، ألا تلجأ إلا إلى الله، ألا تشكو بسك وحزنك إلا إلى الله، ألا تثق إلا بالله. لو كنت متخذا من العباد خليلا، النبي الكريم، لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب بالله. يعني التوحيد يملأ القلب طمأنينة يصعب وصفها، التوحيد ترى أن الله خالق كل شيء ولكن على كل شيء وكيل. وحوش مخيفة، أقوياء بطاشون حاقدون ولكنهم بيد الله، وحوش مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة عادلة رحيمة. علاقتك ليست مع الوحوش ولكن مع من يملك الوحوش، فإن رضي عنك أبعدها عنك، وإن أراد أن يؤدبك أرخى لأحدها الزمام فوصل إليك. هذا هو التوحيد، التوحيد قمة السعادة. لماذا أمرك الله أن توحده؟ من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، شديد الجزع شديد الخوف ينهار لأقل الأخبار إلا المصلين. المصلي يثق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، لماذا التوحيد؟ من أجل ألا تخاف. إنك من خوف الفقر في فقر، وإنك من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. التوحيد من أجل ألا تخاف. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلي لا يخاف، لا يخاف إلا من الله. التوحيد من أجل ألا تنافق. لماذا ينافق المنافق؟ لأنه يخاف، لأنه يرى أن مصيره بيد هذا القوي. من ضعف توحيده ينافق له، من ضعف توحيده ينافق له. التوحيد من أجل ألا تتملق أحداً، بالتوحيد يلغى الخوف، بالتوحيد يلغى النفاق، بالتوحيد يلغى التملق. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، التوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. الرسالات السماوية بمجملها ملخصة بكلمات: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ملخص الملخص: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا العقيدة، فاعبدون السلوك. لا إله إلا أنا المنطلق النظري بالمصطلح الحديث، العبادة التطبيق العملي. لا إله إلا أنا في عقلك وفي قلبك، فاعبدون في جوارحك. هذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن علاقتك مع جهة واحدة. ومن جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. التوحيد. سيدنا كعب حينما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أوتيت جدلاً، يعني يتمتع بقدرة خاصة اسمها القدرة على الإقناع، فتخلف عن النبي. فلما عاد النبي إلى المدينة قال: حملني بثي وحزني، تألم. ماذا يفعل؟ يكذب علي؟ قال: لقد أوتيت جدلاً، إنني أستطيع أن أخرج من سخطي. لقد أوتيت جدلاً، ولكنه موحد. قال: ولكنني أخشى إن خرجت من سخطه أن يسخطه الله علي. هذا التوحيد. رأى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عنه وأسخط عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قبل أن يأتي سيدنا كعب إلى النبي سبقه 80 منافقاً متخلفاً عن رسول الله، وكل منافق أدلى بحجة وباعتذار وبالتعبير المعاصر سيناريو متقن جداً. فالنبي دعا لهم وقبل أعذارهم. فلما جاء كعب قال: والله يا رسول الله، ما كنت في وقت من الأوقات أنشط مني يوم تخلفت عنك، ما في عذر. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام، ابتسم من صدقه وقال: أما هذا فقد صدق. 80 واحد كذابين، أما هذا فقد صدق. التوحيد علاقتك مع الله. التوحيد يعني ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. التوحيد من أجل ألا تحقد. هذا الذي نالك بأذى سمح الله له، وإذا كان الله قد سمح له فهناك حكمة بالغة، وهناك رحمة بالغة، وهناك عدل، وأنا أستحق ذلك. ليس معنى هذا أن تقعد، لا. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ولكن لئلا تحقد ولئلا يحملك الحقد على ارتكاب عمل كبير. أذكر إنسان عنده محاسب، فنشب خلاف بينه وبين هذا المحاسب، فأعطى معلومات للجهات المسؤولة عن بضائع اشتراها وليست نظامية، والقصة من 20 سنة. فجاءت الضابطة وضبطت هذه المخالفة ورتبت عليه 600,000 ليرة، هي بالسبعينات، مبلغ يساوي 6 ملايين الآن. الحقد غلا في نفس صاحب المتجر ومعه مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتلا، فحكم 30 عام ولا يزال في السجن. هذه القصة أنا أرويها أنه لو كان موحد ما كان حقد، قال أنا هناك إله عظيم بيده كل شيء ولحكمة بالغة سلط عليه. راجع نفسك، الموحد يأخذ حقه ولا يقبل الضيم، والموحد ينتصر ولكن لا يحقد، لئلا تحقد، لئلا يحملك حقدك على عمل خطير. أنت موحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الموحد إذا قرأ الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموحد يتهم نفسه دائما، لا يخاف ولا ينافق ولا يتملق ولا يداهن، ويعتقد أن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. الموحد عزيز النفس، الموحد رقم صعب، لا يباع ولا يشترى ولا يساوم، وما في عنده أنصاف حلول. الموحد يرى أن الله بيده كل شيء. عالم كبير من علماء العصر العباسي جاء خليفة المسلمين إلى مكة المكرمة، فطلب عالم ليلتقي به وينتفع منه، فذهبوا إليه وقالوا: الأمير يطلبك. قال: قل له يا هارون، العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. قال: صدق، نأتيه. فقال: قل له إذا أتى ينبغي ألا يتخطى الرقاب وأن يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: صدق. فلما أتى مجلسه وضعوا له كرسي، فقال: من تواضع لله رفعه ومن تكبر وضعه. قال: خذوا عني هذا الكرسي، وجلس على الأرض. ما الضعضع؟ في إنسان بيختل توازنه، إذا إنسان له مكانة دخل المسجد بيختل توازنه. قال له: يا أبا حنيفة لو تغشيتنا، تعال إلينا. قال له: ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل تغشاكم إلا ما خافكم على شيء؟ إنك إن أكرمتني فتنتني، وإنك إن أبعدتني أزغيتني، ولم أتغشاكم؟ قالوا: يا إمام الحسن البصري، بما نلت هذا المقام؟ قال: باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. الحسن البصري كان عند والي البصرة، موحد طبعاً، جاء توجيه من الخليفة يزيد، هذا التوجيه لو أنه نفذه لأغضب الله، ولو أنه لم ينفذه لأغضب الخليفة وربما عزله من منصبه. فاستنجد بالحسن البصري، قال: ماذا أفعل؟ والله قال كلمة لا أرتوي من تردادها، قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. التوحيد، الإمام الحسن البصري أدى واجب العلم فبين، وكان في عهد الحجاج، فلما بلغ الحجاج ما قاله الحسن البصري: غضب غضبا شديدا، غضب غضبا شديدا، وقال: والله يا جبناء لأروينكم من دمه. الحسن البصري موحد، وأمر بقتله، وجاء بالسياف، ومد النطع، وانتهى كل شيء، وبقي التنفيذ، وقال: ائتوني به. فلما دخل على الحجاج حرك شفتيه، ولم يفهم أحد ماذا قال. إذا بالحجاج يقف له ويقول له: أهلا بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يقربه إليه حتى أجلسه على سريره وأكرمه واستفتاه وعطره وشيعه إلى باب القصر. الذي صعق هو الحاجب والسياف، تبعه الحاجب، قال: يا أبا سعيد، لقد جاء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ قال: قلت له: يا ملاذي عند قربتي، يا مؤنسي عند وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. وما في واحد من إخوتنا الكرام إلا وقد مر بتجربة إنه وقف موقفا مشرفا، وقف موقفا منصفا، كان صادقا، لم يكذب، لم ينافق، والله عز وجل رفع شأنه وأعلى قدره. الأمر بيد الله عز وجل. يعني أحيانا يقع المسلمون في إحباط أو في يأس أو في قنوط حينما يروا أعداءهم أقوياء جدا ويتفننون في إيقاع الأذى بهم. أحيانا بظروف طارئة واستثنائية، قلة قليلة تتحدى أكبر جيش في المنطقة وينهزم الجيش. لماذا فعل الله ذلك؟ لنستعيد الثقة بالله عز وجل. الأمر بيدي يا عبادي، كونوا معي أكن معكم، عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد يجعلك بطلاً، يجعلك مقداماً، يجعلك جريئاً، يجعلك صادقاً، يجعلك رقماً صعباً، لا في مساومة، ولا يباع، ولا يشترى، ولا يهادن. المؤمن موحد. لذلك التوحيد هو الإيمان، وما سوى التوحيد ليس إيماناً بل هو ضعف شديد. لماذا إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ لماذا؟ قال مثل أضربه كثيراً: إنسان له مبلغ ضخم جداً بحلب وركب قطار حلب، إذا كان موحد الآن يتجه إلى حلب ليأخذ المبلغ الضخم، لكن وقع بأخطاء كثيرة، ركب بعربة فيها شباب ليسوا على ما ينبغي فأزعجوه طوال الطريق، هذا خطأ. في خطأ ثاني ارتكبه، معه بطاقة درجة أولى، ركب درجة ثالثة، خسر الفرق. في خطأ ثالث، يتلوى من الجوع وفي مركبة عربة فيها مطعم لا يعلم ذلك. في خطأ رابع ارتكبه، أنه جلس بعكس اتجاه القطار فأصيب بالدوار. مع كل هذه الأخطاء القطار باتجاه حلب، وسوف يصل في الوقت المناسب وسوف يأخذ المبلغ. هذا التوحيد، في معه أخطاء. أما الشرك أن يتجه إلى درعة، ما في شيء. إذا اتجهت إلى ضعيف، الضعيف مثلك لا يملك لك شيئاً. الشرك أن تتجه إلى غير الله، أن تتجه إلى مخلوق، أن تتعلق بمخلوق، أن تلقي الأمل على مخلوق، أن تجعل هذا المخلوق مرجعاً لك. فلذلك التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن تتوجه إلى الله، أن تنتفي عن الموحد. آلاف الأمراض، وأهم هذه الأمراض العذاب النفسي. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلم المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته.
1: نعم.
0: وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب، افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات، فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم، لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء.
0: يعني الساعة 12 ليلة ليست هي نهاية اليوم
1: أبداً،
0: وبالتالي بداية
1: أبداً
0: يوم جديد
1: أبداً. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منا يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات، خاصة الصلاة، مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب.
0: أول صلاة
1: هي صلاة المغرب،
0: يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر.
1: من الفجر، نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر.
2: نعم.
1: يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق.
2: نعم.
1: فيصلنا جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلنا هو شفق الأصفر.
2: نعم.
1: يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس.
2: نعم.
1: فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر.
2: إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر.
1: نعم.
2: هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب.
1: المغرب.
2: وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض؟ يعني في بلاد الشام ساعة وربع، ساعة وستة عشر
1: طبعاً
2: دقيقة.
1: طبعاً.
2: هو ثابت في كل الكرة الأرضية، هذا الفارق.
1: مع اختلاف الوقت. نعم.
2: نعم.
1: مع اختلاف الوقت.
2: نعم.
1: طبعا صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء.
2: نعم.
1: الادعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟
2: على أساس أن اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى.
2: نعم. نعم.
1: طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر.
2: جميل.
1: يعني وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر من هو أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا
2: وأول
1: ما يصلنا.
2: الله أكبر.
1: نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر.
2: نعم. نعم.
1: هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر. وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما.
2: قبل أن أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟
1: نعم. يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا.
2: يعني لماذا قال الأبيض الآن؟ تقول أنه نعم. يعني
1: حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة.
2: نعم.
1: بين اللونين الأبيض والأسود.
2: نعم. يبدو النور فنرى الأشياء،
1: ترى الفرق. نعم.
2: وليس الشفق لونه.
1: لا، ليس الشفق.
2: نعم.
1: لا. فالظهر عند الزوال تماما.
2: نعم.
1: العصر عندما يصبح ظل، يصبح
2: ماذا نعني بالزوال تماما؟
1: الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد.
2: نعم.
1: الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون.
2: يعني
1: أقصر.
2: يعني نعم. هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى ظله بقدر طوله تماما.
1: نعم.
2: بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر.
1: نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى ضعفيه.
2: نعم.
1: المغرب عند الغروب.
2: نعم.
1: فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر.
2: إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون يعني علاقتنا بالقمر وينسبون علاقة بالشمس لهم،
1: هي علاقة
2: صلواتنا بالشمس. تقام حسب يعني التعامل مع الشمس والتوقيت.
1: نعم.
2: الشمس.
1: نعم.
2: نعم.
1: لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: نعم.
1: والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوت المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوت هو في صلاة الفجر.
2: يعني فقط يعني للتوضيح.
1: نعم.
2: بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12.
1: نعم.
2: يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة.
1: نعم.
2: لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: وذلك في حديثة مشهورة أنهم أضاعوا علينا الصلاة قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
1: نعم.
2: هناك في الطرف الآخر سيدنا علي وابن عباس يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. نريد توضيح أكثر من يعني على ماذا اعتمدت عندما تذكر أن اليوم يبدأ من صلاة المغرب، وما الفرق يعني أن يبدأ من المغرب وأن يبدأ من منتصف الليل؟
1: بارك الله فيك. أولا أقول يا أخي الكريم، ما يعني أكرر ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، بأننا علينا أن نوظف الحقائق العلمية القاطعة توظيفا راشدا في فهم يعني كثير من أوامر الدين كهذه القضية. فالعلم الآن يقول لنا أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة. ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار، في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل.
2: صحيح.
1: والليل فيه يلتقي أمران، يتلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون.
2: صحيح.
1: لأن الكون أصله الظلام.
2: نعم. يعني الأصل هو الظلام والنور هو طارئ.
1: نعم.
2: نعم.
1: ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا.
2: نعم.
1: فبداية اليوم الغروب، ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد.
2: جميل.
1: إذا رؤية هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام.
2: يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست نظرية. يعني ما تقوله أن الكون يبدأ.
1: نعم. أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما بأن العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لابد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لا.
1: وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث.
2: ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا
1: أقول لك
2: يومنا من بعد صلاة المغرب كبداية،
1: أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك، ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من منطقة إلى منطقة.
2: نعم.
1: يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل،
2: لذلك يعني هناك فوارق يعني
1: طبعا.
2: الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا
1: طبعا.
2: غير في
1: طبعا.
2: مناطق
1: لا توجد علامة فلكية،
2: بينما لو اعتمدنا النظام
1: الإسلامي النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة يعني ومدى هذا الوقت أيضا.
2: نعم.
1: من كذا إلى كذا.
2: نعم.
1: ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج.
2: جميل.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال.
2: نعم.
1: طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح.
2: جميل.
1: يعني على مدى 24 ساعة.
2: نعم.
1: طيب لما أجي أنا في يوم النحر، طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت، لا وقت الغروب انتهى يوم النحر، ولابد أن أرمي قبل غروب الشمس.
2: صحيح، وهذا ما يعمل به الفقهاء.
1: لا، هم يمدوها طول الليل
2: يعني من باب الرخص، وإلا هو الأصل أنه اليوم قد انتهى.
1: اليوم قد انتهى،
2: نعم،
1: فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر.
2: نعم نعم، لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب، لأن نعم اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى، نعم. فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس.
2: نعم.
1: فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم آخر.
2: نعم.
1: وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر.
2: جميل.
1: لا أتحرج من أن أقول جت الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا.
2: نعم.
1: فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا فقط على ممارسات الناس.
2: من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم، يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ قضية الساعة 12 حتى الساعة التي نحملها.
1: نعم. نعم.
2: هذه التقسيمات.
1: نعم.
2: قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل،
1: لا يوجد فاصل إطلاقا.
2: نعم.
1: إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية.
2: نعم.
1: هو بشأن من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ شمعنا مش مارس؟ شمعنا مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك.
2: هذه الشهور بهذه التقسيمات. نعم. لا يوجد عليها دليل،
1: وكل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق 1000 مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة، المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، صحيح التربيع الأول، صحيح الأحدب الأول، صحيح البدر الكامل، صحيح الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحام.
2: نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر.
1: لذلك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض.
2: سبحان
1: طيب
2: الله.
1: لما أنا أتبع شهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري.
2: نعم.
1: وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية، لا، هي سنة شمسية قمرية. يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير، يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء، مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو أغسطس صيف، وهكذا، هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية؟
1: أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، الشهور القمرية.
2: يعني
1: هذا العمل الفلك الدقيق.
2: طيب يعني الآن. نعم. يعني معناته 12 شهر قمري و 11 يوم.
1: نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت. نعم. الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني
1: دخيل علينا طبعا،
2: لو أعدنا ريادة العالم من جديد. نعم. الزمن الذي. نعم. نتعامل معه. نعم. كل يوم.
1: ولذلك شوف أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في قضة الوداع إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، يقولوا لا ده مش شهر محرم، يجعلون شهر عادي شهر محرم
2: لا يقاتلوا فيه. يعني فقط للتوضيح هناك بعض الشهور يحرم فيها القتال، كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور إذا ما أرادوا الغزو إلى بلد آخر. بس لكن يعني يستوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمن استدار، يعني ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟
1: الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون، فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 حرم، ليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولقد يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون بلد الله الحرام. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. وهكذا حتى يؤكد على أن الزمان قد استدار، ويقول استدار إشارة إلى كروية واستدارة كل أمر في هذا الكون.
2: طيب يعني الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأسس أن السنة 12 شهرا،
1: لا القرآن
2: يقول قبل ذلك القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك بسؤاله للناس بتأكيدهم على ما هو هذا الشهر. لكن من أين نضيف يعني 11 يوم؟ فقط أن هذه النقطة لم تكن واضحة. أنا أضيف كيف نجعل السنة 12 شهرا ثم نضيف إليها 11؟ يعني فقط للتوضيح، عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليس 2.5،
1: صحيح،
2: لأن هناك زيادة في في الزمن. كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية؟ طبعاً. وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9، يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية
1: والأشهر الشمسية،
2: بالأشهر الشمسية أو السنة الشمسية.
1: نعم. 300 سنين وازدادوا 9، والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية. فأقول نحن لا نضيف 11 يوم، الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا.
2: جميل.
1: إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط، سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة. أما السنة الإسلامية لا، هي 12 شهر قمري وانتهت العملية. والفارق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية، فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع، مرة في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء. الحج يأتي مرة في الصيف، مرة في الربيع، مرة في الخريف، مرة في الشتاء، وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
2: شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله. تعرفنا إلى شيء هام جدا، أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة، سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المانع. الله جل جلاله هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء وحماية. المانع بمعنى الحماية، يمنعك من خصومك، يمنعك من أعدائك، يمنعك من أن ينزل بك شر، يمنعك من الأشرار، يحميك، يحفظك. لا أحد يصل إليك، لا أحد يستطيع أن ينال منك، فأنت في حمايته، أنت في منع. المانع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك، يمنعك من العطب في دينك ودنياك. الله عز وجل مانع للمؤمنين، يدافع عنهم ويحفظهم ويوفقهم ويؤيدهم. إذا لم يستقم الإنسان يفتن بالكفار، ينالون منه، لهم عليه ألف سبيل وسبيل، لأن الله المانع الحكيم لم يمنعه، لأنه ما استحق المنع استحق أن يصلوا إليه، استحق أن ينالوا منه، استحق أن يتحكموا فيه، استحق أن يقهروه. أما إذا كنت مطبقا لمنهج الله تعالى، إذا كنت مع الله عز وجل، فأنت ممن يستحق المنع، عندئذ يمنعك الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المانع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخبر تبارك وتعالى أن قلوب العباد بيده سبحانه وأنه يحول بين الإنسان وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين الكافر وبين طاعته، ويحول بين المؤمن وبين معصيته. يصور صلى الله عليه وسلم حال قلب ابن آدم بهذا التصوير البليغ. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد. يعيش المؤمن وهو يسمع قول الله عز وجل بين رجاء وخوف، وبين حذر وأمل. يدرك حاجته إلى مولاه سبحانه وفقره إليه عز وجل، يلجأ لربه تبارك وتعالى سائلا إياه الهداية وصلاح القلب والثبات، متبرئا من حوله وقوته، مفوضا أمره إلى خالقه سبحانه. يلجأ لربه عز وجل سائلا إياه صلاح قلبه وحسن حاله. وحين يلمس في قلبه قسوة ويستشعر منه بعدا عن مولاه، يلجأ إلى ربه سائلا إياه صلاح قلبه والحيلولة بينه وبين الغفلة. كما أنه يحذر مما يجلب القسوة لقلبه، ويخشى أن تقود المعصية والخطيئة إلى تراكم الران على القلب، فيحال بينه وبين التوبة، ويستمرئ حياة الغافلين ونهج المعرضين. يحدوه الأمل فلا ييأس حين يكبو ويغفل. يلجأ إلى ربه موقنا أن أمره بيده سبحانه، ويعلم المؤمن أن الله عز وجل قد جعل لذلك أسبابا، فهو سبحانه لا يزيغ قلب عبده إلا بتقصير منه. قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. زاغوا فزاغت قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ووصف تبارك وتعالى عباده الراسخين في العلم بأنهم يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأسوا بهم وتشبهوا بهديهم، حشركم الله في زمرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الفرحة اللي فيها امتنان من القلب لله من أتقل الأعمال الصالحة اللي هتشوفها في ميزانك يوم القيامة. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان. وبالمناسبة سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه الروح عطس، فالملائكة قالت له احمد ربك انك انت جيت للدنيا استفاق وعطس، فقال الحمد لله. فهي اول كلمة قالها انسان، وهي اول كلمة افتتح بيها القرآن الحمد لله رب العالمين، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي اخر كلمة هتتقال في الكون كله بعد ما يتحاسب الناس واهل الجنة يخشوا الجنة والعياذ بالله اهل النار بعيد عنا كلنا يخشوا النار. ربنا بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالفرحة اللي فيها حمد من أجل النعم اللي وانت بتتأدب فيها بأداب النبي وماشي على سنة النبي في الفرحة، لأنت بتقرب لربنا جدا لأن ربنا يحب يشوفك فرحان. فعندنا خمس آداب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنن منسية شوية بننساها لما بنفرح. أول سنة سجدة الشكر، وسجدة الشكر قال عليها سيدنا أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره سجد لله سبحانه وتعالى. والسجدة دي الفقهاء قالوا لا يشترط فيها لا وضوء ولا ستر عورة لو واحد مثلا لابس شورت زي ما بنشوف مثلا لعيبة الكورة، ولا استقبال قبلة، اسجد مطرح ما تروح، مطرح ما دماغك تجيب اسجد لربنا كأنك بتدون على قلبك كده، كان ذلك من فضل الأم ساجد لربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كده مش بيتسمع كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شايف الكلمة دي؟ اعمل كده لما الشغلانة تتم وتشتغل، لما تنجح الحمد لله في دراستك، لما تقبض أول الشهر الحمد لله اشتغلنا وكفؤنا وقبضنا، لما تعمل أي حاجة يا أخي، لما تخلص رياضتك اللي بتلعبها وبصحتك الحمد لله، لما اليوم يخلص من غير أي مشاكل وتحس أنك أنت الحمد لله مستور كده ومبسوط ودخل سريرك في أمان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول لك على أدب نبوي كمان وسنة من سنن الفرحة، إن الفرحة تظهر على وشك مش بس الخشوع. بعض أصحابنا لما بيجيله خبر حلو بيخشع كده شكرا لله، حلو قوي ده حال شريف. حط كمان جنبها الحال النبوي، إن سيدنا النبي السيدة عائشة بتقول لما نزلت براءتي رأيت السرور في وجه رسول الله. وسيدنا كعب ابن مالك لما نزلت براءته بعد 50 يوم من حكم ربنا إن محدش يكلمه في وقت غزوة تبوك، بيقول فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فمدام مش بتعصي ربنا يبان الفرحة على وشك، انبسط ما تخافش. ساعات الشيطان بيجي لك كده مع الخبر المفرح يقول لك النعمة دي ممكن تضيع منك، كأنه يفسد عليك حلاوة الخبر الحلو. اسجد لله، قول الحمد لله ويبان عليك الفرحة، انبسط، ربنا يحب يشوفك مبسوط. ده رقم 3. رقم 4 من السنن المنسية، لما تفرح يبقى فرح الناس حواليك. من شكر الله ان فرحك انك انت تفيض بالفرح على اللي حواليك وتدوقهم من نعمة ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، حجة الوحيدة اللي راح فيها صلى الله عليه وسلم في حياته، الحجة دي دبح فيها 63 جمل بإيديه عشان يأكل أهل مكة كلهم. إحنا بنروح الحج نبقى خروف الهدي، واللي بيغلط غلطة بيدبح حاجة اسمها الفدو لما بتعمل حاجة في الإحرام بتاعك غلط. النبي راح معاه 63 جمل بإيديه عشان الكل في يوم الفرحة الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم 10، يأكل من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي سن سنة انك لما يجي لك مولود تذبح العقيقة انت عارفها وتأكل الناس وتبسطهم كأنك بتقول انا فرحان بالمولود الجديد نفرح مع بعض. وطلع منها بين العلماء ما يسمى بالوكيرة. الوكيرة جاية من الوكر عش الطائر، لما تسكن في بيت جديد وتخلص بناء ولا تشطيبه تبقى تعمل عزومة وتأكل الناس علشان زي ما ربنا فرحك تفرح اللي حواليك. أما الأدب الخامس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام واللي وصى بيها القرآن، ألا تفرح بمعصية الله. لما البني آدم بيفرح ساعات دينه بيخف، تمسكه بيدي نفسه حتة استحقاق كده، النهاردة يوم فرحة معلش يا رب بقى سيبني شوي، كأني وأنا مع ربنا ممسوك فلو سمحت سيبني شوي انبسط بقى كأني مش مبسوط معاه. والبركة والتيسير والستر والعافية يجوا بطاعة ربنا مش بالمعصية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة عائشة تقول لنا لم يشكر الله من عصاه بنعمته. فلما ربنا يكرمك يوسع عليك بنعمة خليك عايش يوم كده بتهني ما تعصيهوش كأنك بتشكره، لا أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. بالعكس إنسان لما ربنا يكرمه بنعمة ينفقها في سبيل الله ويفرح اللي حواليه يسجد لربنا زي ما قلت لك في خمس آداب نبوية وسنن منسية في الفرحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السنة الخامسة لما حصل ما حصل في غزوة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وجاءت الريح وعصفت بالكفار وقذف الله في قلوبهم الرعب، بدأ الناس يعني يهابون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ النبي يرسل سرايا تأتي بالأخبار وتحرس المسلمين. إحدى السرايا كانت بقيادة محمد ابن مسلمة، وهم في سريتهم صار بينهم وبين بني حنيفة شيء من القتال، فأسروا سيدا من ساداتهم اسمه ثمامة ابن أثال، فجاءوا به وهو سيد من سادات قومه، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيدوه وين؟ في سارية المسجد، إحدى أعمدة المسجد ربطوه. تخيل الآن ثمامة سيد من سادات قومه الآن مأسور ومربوط في سارية المسجد، شوف الناس تصلي وتقرأ قرآن وتدعي وهو واقف. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شنو عندك يا ثمامة؟ يعني يبي الآن يقنع في الإسلام. فقال عندي خير يا محمد، يعني أنا عندي خير، ترى إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا قتلتني ترى في ناس راح يثأرون لي، كأنه يهدد. وإن تنعم، إذا أطلقت سراحي تنعم على شاكر، يعني راح تلقى اللي يوفي لك هذا الخير ويعطيك مقابل إطلاق سراحي. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أما إذا تبي مقابل يعني محدد قل ما شئت ويأتيك من المال. هذا الذي عندك يا ثمامة؟ قال نعم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يبي ثمامة يشوف جو الناس في المسجد، خلوا يقضي حاجته ويرجع، وعطوا أكله، خلوا يوم كامل يشوف الناس في صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. جاله في اليوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة؟ قال أقول ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تبي تترك لي حتلقى المقابل، وإذا قتلتني راح ينتقمون لي قومي. هذا سيد من سادات بني حنيفة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، طبعا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ذكاءه وحكمته، قال لنفس الكلام، ما غير كلامه، لا أسلم ولا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اطلقوا ثمامة. اطلقه؟ نعم. اتركوا خلوا يرجع، ما أسلم، حتى لو ما أسلم خلي يروح. الرجل أول ما خرج من المدينة تدروا وين راح؟ راح عند نخل، مجموعة شجر فيها نخل خارج المدينة، وكان فيه ماي، اغتسل ثمامة غسل جسمه ثم دخل المدينة مرة ثانية. الصحابة تفاجأوا، شو اللي رجعه؟ حنا قلنا له روح. تدرون ليش رجع؟ ثمامة أول ما دخل المسجد قال والناس جلوس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي اليوم، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي اليوم، والله ما كان من بلد من البلاد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي اليوم، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. أنا كنت أصلا رايح العمرة قبل الإسلام، يعني رايح اعتمر، فما أنا صانع. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي هو فيه الآن، ثم أمره أن يعتمر. أنت كنت رايح تعتمر، رايح تعتمر، لكن كنت بتعتمر على الجاهلية، الآن روح اعتمر
على الإسلام. شوف تخيل لما شاف أخلاق النبي والصحابة بدون ما يسلم وهو أسير، قال ما بيأسلم علشان يقولون أسلمت وأنا أسير. طلع ورجع، راح إلى مكة. طيب إحنا هو سيد الآن من سادات قومة، ما يقدروا يسوون له شيء. أول ما دخل قال حق كفار قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا صبوت، صبوت يا ثمامة، يعرفون من ثمامة، ترى واحد معروف عند العرب. صبوت يعني خرجت من دينك. قال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حبة ما تجيكم، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش؟ لأنه كان مسؤول عن التجارة اللي تروح وترجع في الشمال، كان هو المسؤول عن هذه التجارة. قال أما اليوم مقاطعة، حصار عليكم يا أهل قريش، لن تصلكم حبة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاد بهم الأذى وانقطعت منهم التجارة والحبوب، ذهب وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقالوا يا محمد إن عهدنا بك أنك تأمر بصلة الأرحام وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا. فين رأيت يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب إليه فيخلي بيننا وبين ميرتنا، بيننا وبين طعامنا، فافعل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وطلب من ثمامة أن يتركهم. تخيل كيف كان ثمامة، كان على الجاهلية، وكان ربما آذى رسول الله وأصحابهم، ثم صار نصيرا للإسلام والمسلمين. شلون دخل في الإسلام ثمامة؟ تدري شلون دخل في الإسلام؟ شاف أخلاق النبي، شاف أخلاق الصحابة، شافهم وهم يصلون. تخيل في المسجد النبي يقرأ في المغرب والعشاء والفجر، يقرأ جهرية. إذن ثمامة يسمع القرآن 3 أيام وهو يسمع الصلوات القرآن. تتوقع القرآن ما أثر فيه؟ وشوف أخلاق الصحابة مع الأسرة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، يطعمونه ويعاملون بأحسن المعاملة. يشوف الصحابة وهم خشع سجد ركع كيف يدعون الله. أبيك تتخيل جو المسجد، تراب، العريش جريد نخل، ماكو شيء، والصحابة أخلاقهم مع الرسول وهو يعظهم وهو يصلي بهم. هذا الجو الإيماني لو دخل على جبل لتصدع الجبل كله. كيف بقلب ثمامة ابن أثال رضي الله عنه؟ لم يسلم فقط، بل صار جنديا من جنود الإسلام، وجعل كفار قريش يركعون لرسول الله ويتوسلون أن يطلب من ثمامة أن يأذن بالتجارة أن تأتي وتصل إليهم. الله أكبر، ما أعظم حب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث الذي يرويه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يود أهل العافية، يعني الذين لم يبتلوا بابتلاء شديد، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني توزع الجوائز العظيمة على أهل البلاء، ماذا يتمنى أهل العافية؟ يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. فهل معنى ذلك أن نتمنى الابتلاء؟ لا، ابتلاء خير لكن لا نتمناه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابتلي بعد رفض أهل الطائف له، ماذا قال في الدعاء الجميل الطويل؟ قال: من ضمني ولكن عافيتك أوسع لي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على الرسول النبي خير الأمم. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة قاف. بعد هذا العرض الهائل لآيات الله المنظورة، نظر إلى السماء وبنائها والأرض ومدها والرواسي وإلقائها والغابات وإنشائها، كل هذه الآيات ما أثرت في هؤلاء الكافرين؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يا الله، أمم من عهد نوح إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، أمم ما يحصيها إلا الله. يعني هذه الأسماء التي ذكرها الله لهذه الأمم ليس للحصر وإنما للمثال، وإلا أمم على وجه الأرض بعد نزول القرآن إلى الآن إلى يوم القيامة أمم من الضالة الكافرة والتي لا تتأثر بهذه الآيات الباهرات. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، كذبت بالله، بوجود الله، برسول الله، بكتب الله، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح نبي من أولي العزم ويسمى أبو البشرية الثاني، لأن الله جعله والمؤمنين ومن معه من ذريته هم أصل البشرية اليوم بعد أن عم الطوفان كل مكان كل مكان. وأنت يمكن تمشي في البر، بينك وبين البحر يمكن 50 كيلو 60 كيلو، فجأة تشوف زبوطة في البحر في البر، وتشوف قواقع، تروح منطقة فيها جبال تشوف بين ثنايا الصخور قواقع، وبالأمس كنت أنا في الدائري السابع لما نزل المطر وضاح الغبار، طلعنا مع الربع لقيت في الأرض مجموعة كشفها الريح والمطر بعض القواقع، فحملتها وريتها الربع، قلت لهم تعالوا شوفوا، شوف أي واحدة، هذه الثانية على شكل دودة لكنها رخامية، هاي الثالثة، هاي قوقعة، والله لقيتهم في الدائرة السابع. مهبة الأمطار وهبة الرياح انكشفت الأرض وظهروا، عجيب، معنى هذا كان بحر هنا. متى كان بحر؟ يمكن من عهد نوح، طوفان هذا لما غطى الأرض طلعت هذه الكائنات. لا إله إلا الله. والتعجب أن شوف هذا اللون اللي كأنه حنة إلى الآن محتفظ بلونه، ما هذا الإبداع يا أخي؟ لون ملايين سنين ما تغير، الله آلاف السنين ما تغير. هذا صنع الله وفعل الله جل وعلا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. طبعا تعرفون دعاء نوح اللي ورد في القرآن دعاء يعتبر يعني تدميري لهؤلاء الأمم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا من التتبير يعني التحطيم والتكسير وتم. ياك الطوفان والأرض انفجرت والتنور ظهرت فيه العلامة وأمر الله السماء فتحت أبواب الماء والأرض تفجرت بالماء والتقى الماء على أمر قد قدر وبدت السفينة الهائلة اللي صنعها نوح بمساعدة توجيه الملائكة إلى أن حمل عليها ما أمر الله به من أزواج المخلوقات وهي تسبح يعني في هؤلاء في موج كالجبال. وفعلا أمس أنا وصلني صورة إنستغرام موجة كأنها جبل. والله يا إخوان تذكرت الآية وفوق رأس الموجة سفينة. يا الله شو البحر هذا فيه من المحيطات هذه فيها إذا ضربتها العواصف والرياح الهائجة المائجة جبال. كذبت قوم نوح. طبعا تعرفون في الآيات الأخرى والسور الأخرى كيف كانوا يستهزئون ويسخرون من نوح وأصحاب الرس. الرس هو بير بير الجليب اسمه رس. وهؤلاء أصحاب الرس جاءهم رسول فكذبوه وبعدين قتلوه بطريقة بشعة. حملوا رسولهم ونبيهم إيد ورجل وركضوا فيه ركضوا فيه ركضوا.

وطلبوا منه الآية والمعجزة، فالله سبحانه أرسل لهم الناقة وهو يعلم منهم لن يؤمنوا، وجعل لها يوم للشرب ويوم لهم وأن لا يمسوها بسوء، فراحوا إلى أشقاهم أشقى ثمود وعطوه أجرة وقالوا يلا اقتلها، فضرب ضرعها بالنمل وقتلها، فربي سبحانه وتعالى أعطاهم فرصة 3 أيام بعدين دمرهم بالصيح والرجفة. يا الله، ومدائن صالح موجودة الآن في المملكة يزورها السواح، وهذه الأماكن إذا دخلها الإنسان يدخلها وهو باكي ومتأثر، ويسأل الله العفو والسلامة وألا يدمرنا بذنوبنا ومعاصينا، لأن هم بعد إحنا عندنا في بلداننا يعني فرق ضالة عجيبة، نسمع عن عبدة الشيطان، نسمع عن الجنوس والبويات اللي يتشبهون بالإناث، ذكور يتشبهون بالإناث وإناث يتشبهون بالذكور، هاي انتكاسة هذه. صلى الله يهديهم، صلى الله يهديهم، ولهذا يعني نسأل الله لا يدمرنا كما دمر هذه الأمم، يرحمنا برحمته الواسعة بالعمل الخيري بالدعوة إلى الله، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهؤلاء اللي الله ذكرهم بالإصلاح المصلحون، هؤلاء صمام الأمان لشعوبهم ولبلادهم من التدمير الشامل. وعاد وفرعون وإخوان لوط، قوم عاد معروفين اللي الله سبحانه وتعالى ضربهم بالريح الصرصر العاتية، وهم موجودين أراضيهم بين المملكة وعمان وفي الربع الخالي، مدفونين تحت الرمال الهائلة هذه، متى يأذن الله بكشفهم، لأن الله وصفهم في القرآن وصف عظيم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله، كيف كانت عماراتهم وبروجهم وجيوشهم، كانت لهم أجسام ضخمة أكبر من أجسامنا هذه، عمالقة، فدمرهم الرب بالريح الصرصر، صاروا كأعجاز نخل خاوية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة الإسراء والعناد عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب ورددت جنباته أصوات التصفيق وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة لكن تفاصيل الرحلة أخافته تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله ثمره وصفا يخيف من يتخيله فكيف بمن يأكله ويشرب عليه ماء مغليا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لئلا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه فقال يخوفنا محمد شجرة الزقوم هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا قهقه البعض وخاف البعض وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس لكن بعض من أسلم حديثا ارتد فضربت أعناقهم فيما بعد مع أبي جهل هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي طلبوا دليلا على ما يقول فليصف بيت المقدس لا سيما وهو لم يره من قبل قالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف فاجتاحته مشاعر قال عنها لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط وفجأة يجل الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب يتأمله يطوف به بصره فلا يسألونه عن شيء من أبوابه ونوافذه وجدرانه إلا أخبرهم فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة حتى قالوا أما النعت فوالله لقد أصاب بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رأى من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم أخبرهم بفرض الصلوات الخمس وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب، وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى به ثم انصرف. ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر. ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب. ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب، وهي التي تسمى الشفق الأحمر، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء. ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر، لكنه لم يصلي به كالعادة ولم يدعه يصلي، فما الذي حدث؟
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة. أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها، سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول: كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام، مسابقة، مسارعة في الخيرات بمجرد ما يسمع الأذان. الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته وأن يجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل في تجد أنه في خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، إلى نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ أنت الآن في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها. إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذا من الأشياء المهمة. يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. بماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، ومنها رضا الله عز وجل، سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم. ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات، الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية. وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكل. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية وكان جالسا إلى جانب الحجر، فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم ويعددان الأسر الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فقال عمير: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره، وإن في وجود ابني لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذا نكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله علي. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة، فما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا لأهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. إن عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رسول، سمعت أنه خدم.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائد. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك، أما إذا فهم التألق تألق تحذيري أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذن المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب مكابح، هناك حكم جليلة لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر

السبيل لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى. هذه مصيبة، لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي بيرجع بلك العرب متخلفون، بيتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي. دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون. ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم، لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته، أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر. فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره. مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله

0: إنا إليه راجعون يعني بها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذا لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث. هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد، الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك آلام في ظهره، عمل فحص ورم خبيث من نخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأن الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية الخير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: لصوت حق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. والله ما لك غير الله من أحد،

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: عظم الله أجرك يا أخوي، هي حال الدنيا يا ماهر، الله يعينك يا أخوي.
1: ربنا إن شاء الله بعوضك عوض خير يا أخوي، الحزن الكتير بيعمل قلب.
2: بسيطة، هذا قدر الله وأنا راضي بقدر الله، الحمد لله على كل شيء.
3: يا بني يا ماهر، احتسب أمرك لله وفكر في الأيام الجاية اللي راح الله يرحمه.
2: على العموم أنا بشكرك يا عم أبو محمد، وإنت يا هاني وفايز وقفتوا معي وقفتوا وقفة عمري ما راح أنساها بالمرة.
0: عيب يا ماهر، إحنا إخوة.
1: إذا الغرب وقفوا معاه، إحنا بدناش نقف معاه. الله يثبت.

0: هو مهر هالقيت معاه مصاري بقدر يتجوز واحدة تانية ويخلف قد ما بده.
1: انتوا هيك يا رجال ما تصدقوا مرة بتموت علشان تتجوزوا عليها مش حرام؟
0: يعني يضل طول عمره وحداني عشان تقولوا ان الرجل كويس؟ بده يعيش والحي ابقى من الميت.
1: هاي الشاطرين فيه بتصفتوا كلام.
2: مالك بشوفك سارح.
3: مش سارح انا بفكر.
2: طيب ايش بتفكر؟
3: بفكر في اللي بده يصير يا فايز.
2: اكيد بتخطط لحاجة جديدة انا مش عارفك.
3: يا فايز سيبني سيبني اخطط.
2: والله تخطيطك هذا غير يدمر.
3: وانا بخطط الي لحالي؟ انا بخطط لنا احنا الاثنين.
2: ريح حالك انا ما بدي تخطط لي بالمرة.
3: يهبل الوضع كله تغير والامور اختلفت عن الاول.
2: شو اللي اختلف يعني؟
3: اخوك هو المالك الوحيد لكل الاموال فهمت؟
4: طيب يا ماهر وشو ناوي تعمل هالقيت؟
3: مش عارف بعد ما توفت المرة مخي سكر بالمرة.
4: اللي مات الله يرحمه يا ماهر. انت لازم تفكر في اللي جاي.
3: شو قصدك يا فضل؟
4: شغلك يا ماهر شغلك واموالك لازم تركز. الحمل عليك كتير واذا ضليت بهذه النفسية راح تخسر كتير.
3: لا يا فضل ان شاء الله راح اركز واركز كويس كمان.
4: في مخك اشي يا ماهر؟
3: اللي في مخي اني بفكر يا فضل ابيع كل الاملاك. جزء اتبرع فيه لله عروح نيفين وجزء التاني احطه في البنك او اشغلهم عند ناس وانتبه للدراسة.
4: على العموم اذا كان هذا قرارك الاخير انا مستعد اساعدك يا ماهر.
3: كيف يا فضل؟
4: بقصد الوالد. الوالد مستعد يحط ايده في ايده. ابوي رجل اعمال كبير وشاطر وممكن يفيدك في حاجات كتير.
3: انا ما بدي حد يحط ايده في ايدي. انا بدي احط فلوسي وفي اخر الشهر اعرف قديش بيطلع لي وخلص.
4: خلص بس تروق وتهدى انا حزبط لك قاعدة مع الوالد.

0: يا ابو سمير، ابو سمير.
1: ايوه ايوه جاي. ايه بسكر في الجوال، ايه قصدي بسكر في المخزن.
0: وين؟
1: ملأ خلص الدنيا ليلة وصار في برد وفي مطر وفي مية وفي كل حاجة.
0: الشغل لسه ما خلص يا ابو سمير.
1: انا بقول لك خلص، وبعدين انا الي من الصبح وهذه الدنيا كلها صارت ليل ومطر، وهي بدي اظني نايم في قلب السيول والمطر. مالك انت؟
0: معلش يا ابو سمير، معلش، في ناس بدهم يجوا ويجيبوا شوية بضاعة ولازم تستنوهم علشان يدخلوها.
1: بس الدنيا كلها ليلة يا صارت بقاعدة بتزخ كمان، وانا لا لقيت ما اكلتش.
0: تقلقش، انا راح اجيب لك احلى عشاء واتعشى معك كمان.
1: وانا بدي اتعشى مع اولادي، وانا بدي اقعد اتعشى مع الناس، واقعد بدي اولادي بموتوا من الجوع.
0: طب شو رايك تروح تجيب اولادك هان عشان تتعشوا مع بعض؟
1: خلاص خليها مره تانية، يعني اصلا انا تعبان عاوز اتريح.
0: يا ابو سمير قلت لك تقلقش يا ابو سمير، انا راح ازبطك، ضروري تستنى الناس.
1: ماشي يا معلم، يعني خلاص انا راح اجيب الاولاد عشان يسلوني ويتعشوا بالمره معي.
0: عين عليك يا ابو سمير.
2: وين بدنا نروح في هالليل يابا؟
1: بدنا نروح على الشغل.
3: طيب انت مش هلقيت جاي من الشغل؟
1: معليش، اصله في ناس بدهم يجوا ينزلوا بضاعة، لازم اروح استناهم، وجاي اخدكوا عشان تسلوني عبين ما يخلصوا.
2: الدنيا سقعة ومطر يابا.
1: معليش معليش، بنولع نار وبنتدفى. يلا يلا بلاش يعني يزعل ويطردنا من الشغل، هذه رزقتنا. يلا يا سارة، يلا انت يا سرسور يا سمير.
3: طيب يابا، بس اجيب السويتر تبعي.
2: وانا يابا بدي اجيب الحطة.
1: طيب جيبوا، خلاص جيبوا الحطة وجيبوا المطبخ وجيبوا كمان بيت الدرج وجيبوا كل الاسفلتات.
0: روح يا فايز، روح يا راجل، انهيني.
4: مش رايح يا هاني، الدنيا مطر وسقعة وبدك اياني اشتري كباب ولحمة؟ لا ابو سمير افندي،
0: ولكن الناس بدهم يجيبوا بضاعة إلنا لجيابنا من تحت بطن هذا اللي بنعمله، وما بنقدر نجيب البضاعة
4: الا في الليل. انا قلت لك الف مرة انه مش راح اشترك معك في اي جريمة او سرقة.
0: ماشي يا فايز، اعمل اللي بدك اياه، بس لازم تعرف انه اللي انت عايش فيه كله هالقيت من تفكير وتدبيري. ماشي، انا اللي رايح اروح اشتري اكل للعمال واقعد عندهم كمان.
1: هات هات كمان عتبة يا سمير، هات اسلك تحط ايدك بدل الخشب. ايوه
2: ها ها، احط كمان.
3: خلاص النار شعله بعد،
2: بشوف ان انا سماجه ولا هاني كمان
3: ولا العاش اللي حكيت عنه.
1: خمس دقايق وهاني راح يجي، بس عشان الدنيا مطر.
2: صوت سيارة يابا،
1: هدول الناس جايبين البضاعة.
5: تفضل يا أستاذ، هاي كيلو كباب وكيلو شش طاووق وكيلو شقف.
0: طب حط لك ثلاثة لبن وجزستين كولا وثلاث صحون سلطات.
5: حاضر يا أستاذ.
0: حطهم في ظرف كبير يا أستاذ، الله يرضى عليك.
5: حاضر يا أستاذ.
2: في واحد بزمر يابا.
1: هذا هاني، هذا هاني. أيوة جا.
0: العافية أبو سمير.
1: أهلا يا معلم هاني، الدنيا برد وزقعة حريقة الدنيا.
0: أجوا الناس؟
1: هايهم بينزلوا في البضاعة.
0: يا عين عليك، تعجبني، تفضلوا هاي العشاء.
1: افرد افرد يا سمير، افرد افرد يا زهر. يلا قدم قدم يا معلم هاني.
0: لا لا، انتوا توكلوا على الله، انا بدي اقعد شويه واقوم.
1: اي ما بصير يا معلم، اي ما بصير.
0: بصير بصير، توكلوا على الله. الدنيا سقعه بشكل.
1: الله يسامحك، ما انت مش جايب لا سويتر ولا حطه ولا حاجه. سمير قوم يا سمير، اعطي عمك الحطه اللي انت جبتها. قوم.
0: لا معلش، خليه خليه ياكل ياكل.
1: ايش ياكل؟ قوم ولا قوم، قامت قيامتك، قوم ولا.
2: حاضر يابا حاضر.
0: الله يرضى عليك، غلبتك.
1: لف لف الحطة على راسك، لف. ايوه هيك تمشنك، سكر سكر كله، وسكر مناخيرك كمان وتمك كله.
0: بيني وبينك هي بدها هيك، وجه الواحد راح من السقعة.
1: ليه بيشوفك يا ابو القيد وقول عنك انت مال بلاد تمين زي اللي بلاد تمين.
0: شو بدنا نعمل يا ابو سمير؟
1: خد يا سمير، خد هدي الكولا لعمك. يلا لعمك هاني، ودي له اعطيك كسر.
2: هات يابا. تفضل يا معلم هاني.
1: ولك شو اللي جرالك؟ كبيت الكولك كسرت الكوباية، مالك؟ مالك؟ ولا ولك مالك انت بانج في الزلمة؟ اقطع جرك،
0: شكله خاف من الحطة. هاي الحطة جبتها
1: يا الزمير، يا الزمير يحرق شيطانك بالمرة ولا تصافن بالمرة.
2: يابا
1: ايه مالك؟
2: لا لا الدنيا برد اصلا، صابعي متلجات كمان.
0: خلاص خلاص، هو روح الدفة، روح الدفة.
1: ايه ناس فينا معلم، انا زبينات الكوباية صب لك.
0: لا خلاص انا بدي اروح، والله يعطيك العافية. بعد ما ينزلوا البضاعة يا ابو سمير بتسكر البوابات والمخازن بسرعة.
1: لا يهمك عادل،
0: خد هذا المبلغ مكافأة لك.
1: هاي تسلم، خليها يا زلمة، انا عارف عليك. يلا خلاص تسلم، مع السلامة. الله يسهل عليك وعليكم السلام.
0: يلا تصبحوا على خير.
3: ولك مالك ارتعبت لما شفت الزلمة؟
1: بدو يزود وجونا، انا عارف انه مالوش نفس يجي معنا، كسر الكاس كمان. يلا اكسر ضفرك، الله بتجنن انت
2: يابا. اصله
1: ولك جو اصله، جو اصله
2: نفس العينين نفس الشعر يابا.
1: عينين مين ولا وشعر مين؟
2: اللي قتل ابو ماهر.
1: وطي صوتك ولا وطي صوتك ولا اخبطك لقيتي في الكرسي اكسر مناخيرك
2: يابا. هو والله هو هو اللي قتل ابو ماهر، نفس عينيه ونفس شعره لما كان حاط الحطه ورمى ابو ماهر في الخرابه.
6: يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، هلت الانوار والله. اهلا بالاستاذ ماهر.
7: اهلا بيك ابو الفضل.
6: ياه تعرف من زمان وانا بنتظر هذه الزياره.
7: كل اشي بيجي باوانه يا عم ابو الفضل.
6: انا حكالي فضل على افكارك الجديده.
7: اسمع يا عم ابو الفضل، انا انسان حطيت في ظروف اكبر مني، انا لنا تاجر ولا رجل اعمال، انا لسه ما خلصت جامعه، انا حامل حمل مش قده وحب اشغل فلوسي.
6: وانا جاهز يا استاذ ماهر، وبالنسبه للي بدك اياه كمان ولا يهمك.
7: شوف يا عم ابو الفضل، انا حكيت لك انه انا ماليش في التجاره ولا في الاعمال، هخليك تقعد مع المحامي تبعنا عشان تخلص كل الامور.
6: وتاكد تماما انه فلوسك في ايدي امينه والربح على وجهك ان شاء الله.
0: يلا يا فايز اطلع.
4: هين طلعت. طيب هو ما حكالك شو بده منا؟
0: مش عارف شو اللي بده اياه، يمكن في شغل جديد.
4: قلبي بقول لي انه في اشي.
0: ما هو طبيعي في اشي،
4: قصدي اشي مش كويس.
0: انت دايما فضحنا، بتخاف من خيالك يا ابني، خليك زلمة مرة واحدة.
4: طيب تنشوفك يا بطل يلي ما بتخاف.
2: انا ما بخاف الا من الله، ومستعد من الصبح اروح اقول للشرطة.
1: انت متأكد منه يا ولد؟ كلامك خطير
2: والله يابا. هو نفس العينين ونفس الشعر.
3: ليش يابا ما تروح على الشرطة وتحكي لهم عشان يحبسوه؟
1: إذا هو فعلا المجرم بيكون هو اللي حرق المحلات وحرق أبو محمود وأبو ربعي. خلونا نفكر شوي شوي، لأنه إذا عرف إنه أنا كشفنا أمره راح يشختنا زي خروف العيد. ما
7: أنا طبعا زي ما أنتوا عارفين ماليش في هذا الشغل، والكار هذا مش كاري، وأنا قررت إني أبيع كل إشي، وحبيت أشاوركم.
0: مدامك قررت، شو لازمتها المشورة يا ماهر؟
4: أنا من ناحيتي موافق يا أخوي، اللي بتعمله كويس. إحنا يا أخوي ما إنا بالشغل هذا أصلا.
0: اللي بدك إياه يا أخوي هذا مالك، وإنت حر فيه، اعمل اللي بريحك.
7: على العموم أنا بدي أطمنكم بخصوص مستقبلكم. أولا شغلكم ومكانتكم هتضل زي ما هي، ومرتباتكم كمان. أنا حكيت مع المحامي، والمحامي حكى للراجل، والراجل موافق.
0: مش مشكلة يا أخوي، إحنا ما بدنا إلا راحتك.
1: يا أستاذ ماهر هذا ابني، أنا بعرفه، هذا حرامي صح، عفرتوت صح، بس ما بيكذبش وما حدا بيضحك عليه، بعرف كل حاجة، بعرف قلب البيضة بتاعت الحمامة هل هو عصفور ولا عصفورة.
7: أنت متأكد يا سمير؟
2: زي ما بقول لك يا أستاذ ماهر، لو يغيب عني 100 سنة راح أميز عينيه. أصل لما رجع الجثة كان بيني وبينه يدوب متر، لأني كنت متخبي ورا الحيطة وباص عليه من الفتحة.
7: مصيبة، إذا كان هو هاني مصيبة. طيب كان في حدا معاه؟
2: إحنا شفنا 2 أنا وسارة، واحد اللي رجع والتاني ضل في السيارة. اللي رجع هو هاني،
1: وأكيد اللي ضل ماهر أكيد التاني بلا مؤاخذة أخوك التاني.
7: ماشي، اسمع أبو سمير، هذا الكلام بديش يطلع برا بالمرة، ولا مخلوق بدي يعرف، مفهوم؟
1: مفهوم يا استاذ ماهر، سرك كبير.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلم المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته.
1: نعم.
0: وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب، افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحثة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض، عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم، لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء.
0: يعني الساعة 12 ليلة ليست هي نهاية اليوم
1: أبداً،
0: وبالتالي بداية
1: أبداً
0: يوم جديد
1: أبداً. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منه يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات، خاصة الصلاة، مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب.
0: أول صلاة
1: هي صلاة المغرب،
0: يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر.
1: من الفجر، نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر. يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق، فيصلنا جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلنا هو شفق الأصفر. يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس. فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر.
2: إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر،
1: نعم.
2: هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب.
1: المغرب.
2: وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض؟ يعني في بلاد الشام ساعة وربع، ساعة وستة عشر
1: طبعاً
2: دقيقة.
1: طبعاً.
2: هو ثابت في كل الكرة الأرضية، هذا الفارق.
1: مع اختلاف الوقت، نعم.
2: نعم.
1: مع اختلاف الوقت.
2: نعم.
1: طبعا صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء.
2: نعم.
1: الادعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟
2: على أساس أن اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى.
2: نعم. نعم.
1: طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر.
2: جميل.
1: وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر من هو أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا
2: وأول
1: ما يصلنا.
2: الله أكبر.
1: نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر.
2: نعم. نعم.
1: هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر. وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما.
2: قبل أيه. أن أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟
1: نعم، يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا.
2: يعني لماذا قال الأبيض الآن تقول أنه نعم. يعني
1: حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة
2: نعم.
1: بين اللونين الأبيض والأسود.
2: نعم. يبدو النور فنرى أي. الأشياء
1: ترى الفرق. نعم.
2: وليس الشفق لونه.
1: لا ليس الشفق.
2: نعم.
1: لا. فالظهر عند الزوال تماما.
2: نعم.
1: العصر عندما يصبح ظل يصبح.
2: ماذا نعني بالزوال تماما؟
1: الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد.
2: نعم.
1: الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون.
2: يعني أقصر يعني, يعني هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى نعم. ظله بقدر طوله تماما.
1: نعم.
2: بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر.
1: نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى نعم. ضعفيه.
2: نعم.
1: المغرب عند الغروب.
2: نعم.
1: فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر.
2: إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون
1: نعم.
2: يعني علاقتنا بالقمر وينسبون نعم. علاقة بالشمس نعم. لهم
1: هي علاقة
2: صلواتنا بالشمس. تقام حسب يعني التعامل مع الشمس
1: نعم.
2: والتوقيت
1: نعم.
2: الشمس
1: نعم.
2: نعم.
1: لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: نعم.
1: والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوت المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوت هو في صلاة الفجر.
2: يعني فقط لي يعني للتوضيح
1: نعم.
2: بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12. يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة. لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وذلك في حديثة مشهورة أنهم أضاعوا علينا الصلاة، قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. هناك في الطرف الآخر سيدنا علي

0: وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة. ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار، في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل.
1: صحيح.
0: والليل فيه يلتقي أمران، يتلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون.
1: صحيح.
0: لأن الكون أصله الظلام.
1: نعم. يعني الأصل هو الظلام والنور هو الطارئ.
0: نعم. نعم. ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا.
1: نعم.
0: فبداية اليوم الغروب. ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد.
1: جميل.
0: إذا رؤية هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام.
1: يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست نظرية. يعني ما تقوله أن الكون يبدأ.
0: أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما بأن العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لابد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث.
1: ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا
0: أقول لك
1: يومنا من بعد صلاة المغرب كبداية،
0: أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك، ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من منطقة إلى منطقة. يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل،
1: لذلك يعني هناك فوارق، يعني الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا
0: طبعاً.
1: غير في مناطق
0: أخرى،
1: بينما لو اعتمدنا النظام
0: الإسلامي النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة يعني ومدى هذا الوقت أيضا.
1: نعم.
0: من كذا إلى كذا.
1: نعم.
0: ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج.
1: جميل.
0: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال.
1: نعم.
0: طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح.
1: جميل.
0: يعني على مدى 24 ساعة.
1: نعم.
0: طيب لما أجي أنا في يوم النحر، طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت؟ لا، وقت الغروب انتهى يوم النحر، ولابد أن أرمي قبل غروب الشمس.
1: صحيح. وهذا ما يعمل به الفقهاء.
0: لا، هم يمدوها طول الليل
1: يعني من باب الرخص، وإلا والأصل أنه اليوم قد انتهى.
0: اليوم قد انتهى.
1: نعم.
0: فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر.
1: نعم نعم. لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب، لأن نعم. اليوم قد انتهى.
0: قد انتهى. نعم. فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس.
1: نعم.
0: فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم آخر.
1: نعم.
0: وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر.
1: جميل.
0: لا أتحرج من أن أقول جاءت الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا.
1: نعم.
0: فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا

0: فقط على ممارسات الناس.
1: من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم. يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ قضية الساعة 12 حتى الساعة التي نحملها. نعم. هذه التقسيمات. نعم. قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل،
0: لا يوجد فاصل إطلاقا. نعم. إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية. نعم. هو بشكل، من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ شمعنا مش مارس؟ شمعنا مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك.
1: هذه الشهور بهذه التقسيمات. نعم. لا يوجد عليها دليل،
0: وكل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق 1000 مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة، المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، يصححها التربيع الأول، يصححها الأحدب الأول، يصححها البدر الكامل، يصححها الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحام.
1: نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر.
0: لذلك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض.
1: سبحان
0: طيب
1: الله.
0: لما أنا أتبع شهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري.
1: نعم.
0: وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية، لا، هي سنة شمسية قمرية. يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير، يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء، مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو وأغسطس صيف، وهكذا، هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
1: يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية؟
0: أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، الشهور القمرية.
1: يعني
0: هذا العمل الفلك الدقيق.
1: طيب يعني الآن. نعم. يعني معناته 12 شهر قمري و11 يوم.
0: نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
1: إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت. نعم. الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني
0: دخيل علينا طبعا،
1: لو أعدنا ريادة العالم من جديد. نعم. الزمن الذي. نعم. نتعامل معه. نعم. كل يوم.
0: ولذلك شوف، أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في قضة الوداع: إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، يقولوا لا ده مش شهر محرم.
1: نعم.
0: يجعلون شهر عادي شهر محرم لا،
1: يعني فقط للتوضيح هناك. نعم. بعض الشهور يحرم فيها القتال.
0: نعم.
1: كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور.
0: نعم.
1: إذا.
0: نعم.
1: ما أرادوا الغزو إلى بلد.
0: نعم.
1: آخر.
0: نعم.
1: بس لكن يعني يستوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إن الزمن استدار، يعني.
0: نعم.
1: ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟
0: الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون. فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 حرم. ليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولقد يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون بلد الله الحرام. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. وهكذا حتى يؤكد على أن الزمان قد استدار. ويقول استدار إشارة إلى كروية واستدارة كل أمر في هذا الكون.
1: طيب يعني الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأسس أن السنة 12 شهرا.
0: لا القرآن.
1: نعم. يقول نعم. ذلك. القرآن نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد نعم. ذلك
0: نعم.
1: بسؤاله للناس بتأكيدهم على ما هو نعم. هذا الشهر.
0: نعم.
1: لكن من أين نضيف يعني 11 اليوم فقط؟ أن هذه النقطة لم تكن نعم. واضحة.
0: أنا أضيف.
1: كيف نجعل السنة 12 شهرا ثم نعم. نضيف إليها 11 نعم. يعني لا. فقط للتوضيح
0: نعم.
1: عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليست 2.5
0: صحيح.
1: لأن هناك زيادة في في,
0: نعم.
1: في الزمن
0: نعم.
1: كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية
0: طبعاً.
1: وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9
0: نعم.
1: يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية
0: والأشهر الشمسية
1: بالأشهر الشمسية أو
0: نعم.
1: السنة
0: الشمسية نعم. نعم. نعم. 300 سنين وازدادوا 9
1: نعم.
0: والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية
1: نعم.
0: فأقول نحن لا نضيف 11 يوم الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا
1: جميل.
0: إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة
1: جميل.
0: أما السنة الإسلامية لا هي 12 شهر قمري وانتهت العملية. والفارق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع مرة في الصيف مرة في الخريف مرة في الشتاء
1: نعم.
0: الحج يأتي مرة في الصيف مرة في الربيع مرة في الخريف مرة في الشتاء وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
1: شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله,
0: إن شاء الله.
1: تعرفنا إلى شيء هام جدا أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة. سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرفه، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى، والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق، أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلا في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه وامالك اماله بصير يعني اقرب لانه يتعاون معك. ما هو دارسه تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور ها، وبيقبض وبتجي شريحه منيحه. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربويه ساووا بنوك اسلاميه بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه من احدهم، بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين. شو بتكون اخي بنك اسلامي على عيني؟ تعالوا اخي منجيب كوادر اسلاميه، منجيب هيئات شرعيه، منجيب. هلا هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق شريعه ولا باسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقه بيحقق ارباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق ارباح وعين الله عليه، وبتجيون هدول المليار وتلت المليار بيجوا لعنده. بس هلا هاد اذا ما في نيه لله لا يجي يوم القيامه الا لرب العالمين، يا رب انا ساويت بنك اسلامي مشانك، يقال لا انت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا ايها الاخوه، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله يريدون الربح. التشريك بالنيه هي مساله فقهيه، انه هل يجوز التشريك في النيه؟ يعني انا اخي هلا انا بدي اجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقه كمان في واحد يعني في بيني وبينه اخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنيه؟ العلماء قالوا الكمال ان توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنيه وتؤجر بقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم إنه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول أنت إذا صمت بتحصن نفسك، بقى لأ في واحد بيصوم بيقول لك أخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا أشرع، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى، الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك. على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر لا تخبر بها أحدا. خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها، يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك، ربما ما بتدرى كمان، ربما يدرى والدك، ربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، ترى يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح.
فكان بوديل ابن ميسر العقيل يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوف الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره، وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة عبر الميادين، وفي هذه الساعة نسلط الضوء على قانون الإعلام الجديد الذي أقره أمس مجلس النواب اللبناني، ونسأل لماذا يرى فيه البعض تشريعا لسجن الصحفيين والإعلاميين وتكريسا للقيود على الصحافة والإعلام، ولماذا يصفه نقيب المحررين جوزيف القصيفي بالقانون المجزرة، وماذا يعني أن يعلق عليه نقيب الصحافة عون الكعكي بالقول لقد خدعنا. في تغطيتنا نواكب وقائع المؤتمر الصحفي المشترك الذي تعقده نقابة الصحافة والمحررين، ونناقش الأبعاد والخلفيات مع ضيوفنا في هذه الساعة من التغطية. إذن أقر مجلس النواب اللبناني قانون الإعلام كما ورد من اللجان النيابية المشتركة، وأسقط تعديلات عدة كانت معدة وعددها 23 تعديلا، أبرزها إزالة عقوبة سجن الصحفيين والإعلاميين. وإثر ذلك أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي بيانا دعا فيه جميع الصحفيين والمحررين للحضور إلى نقابة الصحافة، حيث يعقد مؤتمر صحفي مشترك بين نقابتي الصحافة والمحررين، وذلك رفضا لقانون الإعلام ولإقرار خطة تحرك لمواجهته، وذلك دفاعا عن حرية الإعلام والإعلاميين وصونا لوحدة الجسم الإعلامي. وكان نقيب الصحافة في لبنان عون الكعكي انتقد إقرار القانون الجديد، مؤكدا أنه تفاجأ بإقراره من دون إدخال ما تم التوافق عليه في الاجتماع الذي سبق الجلسة بيوم واحد، وقال إن ما جرى يمثل خديعة لنقابتي الصحافة والمحررين، وأكد أن النقابتين ستدخلان ما وصفه بالمعركة إلى نهايتها، وذلك دفاعا عن مهنة الصحافة وحقوق الصحفيين والإعلاميين واستقلالية العمل الإعلامي. وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقس إن قانون الإعلام الجديد مدماك أساسي في تطوير القطاع الإعلامي وقد انتظرناه سنوات طويلة. وبعد لقائه رئيس الجمهورية الإعلامي جوزيف عون، أشار مرقس في منشور عبر منصة إكس إلى أن إقرار القانون الجديد يبقى إنجازا منقوصا في ظل تعديلات ضرورية يجب استكمالها، وأضاف أن الحريات العامة والإعلامية مصانة بالدستور وعلى القانون أن يكرس هذه الضمانات. وفي ثاني جلسة تشريعية ضمن العقد الاستثنائي أقر مجلس النواب سلسلة قوانين، وسجل على الهامش سجال بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع أخرج الأخير من المجلس. التفاصيل مع علي الأحمر.
1: خرجت المشنقة من القوانين اللبنانية عقوبة لم تنفذ منذ عام 2002، سقطت نصا كما سقطت ممارسة، لتحل مكانها عقوبة السجن المؤبد المشدد وسط اعتراض من قبل كتلة الوفاء للمقاومة.
2: إلغاء عقوبة الإعدام لا يمكن أن يفسر تساهلا مع الجرم أو المجرم، ولكن القضاء اللبناني صار عم بينبذ القتل بدل ما يلجأ إلى القتل.
1: قانون الإعلام دخل قاعة الهيئة العامة محملا باعتراضات نقابية. 16 عاما من النقاش لم تنتهي بإجماع.
3: نحن ندعو إلى التلوي، اللي صبر 16 سنة بيقدر يصبر له يوم ويومين وجمعة، أو بالأقصى يحط حد أقصى أنه خي نحن خلال شهر قانون الإعلام حكما لازم يكون صادر، ولكن بعد أن يأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي قدمت.
1: أما العفو العام فبقي حيث كان بندا ثالثا لم يصل دوره. وقبل الدخول إلى القاعة كان الاشتباك قد بدأ خارجها، سجال بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الدفاع ميشيل منسا الذي غادر الجلسة، وجوهر الخلاف هل يبدي الجيش رأيه في القانون أم لا.
4: رئيس الحكومة منه رئيس عسكري على وزير، لأنه كل وزير عنده صلاحياته المستقلة ضمن وزارته، بمجلس الوزراء هو رئيس الكل.
1: الوزير منسا كان قد سلم نائب رئيس المجلس الياس بوصعب ورقة خطية بملاحظات قيادة الجيش، وأبرزها الاعتراض على تعديل المادة الخامسة التي تتيح إطلاق سراح عشرات الموقوفين ممن ارتكبوا جرائم بحق الجيش اللبناني وقاموا بتفجيرات إرهابية في مناطق لبنانية عديدة.
5: ويبدو في تسوية سياسية منا ناضجة، ويبدو في حدا عم بيخرب التسوية اللي كانت كان رئيس الحكومة قدر يتوصل لها، واللي كانت ترضي يعني كثير من الأطراف.
1: وبين البند الأول والبند الثالث مسافة قصيرة على الورق طويلة جدا في السياسة. داخل القاعة رفعت الأيدي فسقطت المشنقة، أما العفو العام ما زال في الطابور خلف قانون الإعلام في جلسة أنجزت ما هو شبه محسوم وأجلت ما هو خلافي. علي الأحمر، بيروت، الميادين.
0: وننتقل الآن إلى وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين نقابتي الصحافة والمحررين، وذلك رفضا لقانون الإعلام الذي أقر بالأمس في مجلس النواب اللبناني.
6: ما راح أشوفه.
7: في هذا اليوم الأسود
8: في هذا اليوم الأسود نرحب بهذه الوجوه البيضاء التي رفعت رأس لبنان والتي علمت العالم معنى الحرية، حرية الكلمة في وطن الحريات لبنان. أهلا وسهلا بجميع الزملاء الإعلاميين، أهلا وسهلا بحضرة نقيب المحررين وأعضاء مجلسي النقابتين والمنارات الإعلامية الموجودة بيننا للدفاع عن الحريات، للدفاع عن هذا الوطن أمام ما تم ارتكابه من مجزرة كبرى أمس للمفارقة، بذات الوقت يلي كانوا عم يلغوا فيه قانون الإعدام للسفاحين والقتلة والمجرمين، كانوا بذات الوقت عم بيشرعوا قانون لإعدام الإعلام. اسمحوا لي ألقي كلمة نقيب الصحافي الأستاذ عود الكعكي لضرورات السفر. أنا كنائب نقيب للصحافي. كلمة النقيب: على الرغم من تحفظاتنا على قانون الإعلام، دعينا كنقابتي الصحافة والمحررين إلى جلسة في مجلس النواب عقدت قبل يوم واحد من الجلسة التشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب وحضور وزير الإعلام والنواب علي حسن خليل، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، جورج عقاس وألا عون. وقد حضرنا نقيبا الصحافة والمحررين الأستاذ جوزيف القصيفي إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النقابتين، وكان الهدف من الاجتماع البحث في تصحيح قانون الإعلام وإدخال التعديلات اللازمة عليه. كانت جلسة نقاش هادئة ومسؤولة، تعاملنا خلالها بكل حكمة وانفتاح واستمعنا إلى مختلف الآراء، كما عرضنا ملاحظاتنا وتحفظاتنا بالتفصيل، وجرى تسجيل هذه الملاحظات وبموافقة الجميع باعتبارها تعديلات واضحة ومحددة على نص القانون. وكان في مقدمة هذه التعديلات اعتراضنا على عقوبة السجن، إضافة إلى تعديلات تتعلق بحماية مهنة الصحافة وإزالة الالتباسات الواردة في القانون وتوضيح شكل الهيئة وصلاحياتها وعدد الإعلاميين فيها وحسم الإشكالات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية الصحفية وما يرتبط بالنقابتين. وخرجنا من الاجتماع بانطباع واطمئنان إلى أن غالبية هذه التعديلات قد تم تبنيها من النواب الحاضرين الذين يمثلون كتلا وأحزابا ومراجع سياسية مختلفة، وأنها ستترجم في الجلسة التشريعية، وتم وضع التعديلات في جدول واضح أحيل إلى النواب. إلا أنني تفاجأت اليوم بإقرار قانون الإعلام من دون إدخال أي من التعديلات التي جرى التوافق عليها في الاجتماع، وهذا الأمر لا يمكن وصفه إلا بأنه خديعة لنا كنقابتين، لأننا دخلنا الاجتماع على أساس أن ما تم الاتفاق عليه وتسجيله سيعتمد ويترجم في النص النهائي للقانون. من هنا أجد نفسي مضطرا إلى التذكير بأن من يظن أنه قادر على خوض معركة ضد الإعلام

0: الإعلاميين والإعلاميين وعن استقلالية العمل الإعلامي. لقد خدعنا ولا يجوز أن تكون الخديعة من نواب الأمة، ولا أن يكون ما يقال في جلسات التفاوض والنقاش مختلفاً عما يقر في الهيئة العامة. المعركة بدأت وسنخوضها حتى النهاية بوجه الخديعة ودفاعاً عن الصحافة والإعلام وعن حق اللبنانيين في إعلام حر ومسؤول ومستقل وقانون إعلام حقيقي وجاد عصري وحديث.
1: هلا معكم منحييكم جميعا ومنحيي الزملاء اللي هن على الطريق بسبب زحمة السير واتصلوا فينا وأعلنوا تأييدهم لكل خطوة منقوم فيها. بحيي اهتمامكم بهالموضوع الحيوي، وأنا رح أتلي كلمة بالتوافق مع نقيب الصحافي الموجود خارج لبنان أنه تكون باسم نقابتي الصحافة والمحررين. لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الإعلام، لا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحفيين والإعلاميين تحت مقصرة التوقيف الاحتياطي والسجن، لا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم وكأن الصحفيين مجموعة من القتلة وقطاع الطرق، لا لقانون يقصي الجسم الإعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على قطاعه. أيها الصحفيون والإعلاميون، عليكم بالوحدة ورص الصف وعدم السكوت عن الجريمة الموصوفة التي حصلت بالأمس، لأن المادة 104 التي رفض إلغاؤها أو حتى تعديلها ستكون صيفا مسلطا يحصد رؤوسكم من دون تمييز باستخدام بنوده سبيلا لسوقكم إلى السجن وفرض غرامات عالية لن تقوا على سدادها أنتم والمؤسسات التي فيها تعملون. وغدا ستفاجؤون بنقابات هجينة تولد في هذه المنطقة أو تلك وتنبت كالفطر السام وتتشكل على قاعدة فئوية طائفية بل مذهبية، ما يزيد المشهد الإعلامي تفككا وتشرذما. إنه قانون متخلف يعيدنا عقودا إلى الوراء ويجعل منا رهينة لا سلطة كما كانت مهنتنا عبر تاريخها. نقابتا الصحافة والمحررين سعتا لثني وزير الإعلام منذ البدء بدرس اقتراح القانون، ومن ثم لجنة الإدارة والعدل واللجان النيابية المشتركة عن سلقه بعدما قدمتا لهم لائحة مفصلة بالملاحظات والأسباب الموجبة. ولما وجدتا فتورا في الاستجابة توجستا وانتقلتا إلى محاولة إقناع المعنيين بسحبه لمدة 3 أشهر غير قابلة للتمديد، يجري خلاله إشباع الاقتراح درسا وسد ما فيه من ثغر وتعديل ما شابه من فجوات. لكن دولة الرئيس الياس بوصعب أصرّ

0: على عدم الأخذ بما تقدمت به النقابتان، ودعا إلى اجتماع في مكتبه بالمجلس النيابي يوم الاثنين الفائت، وكانت النقابتان حاضرتان بشخص نقيبيها، والأساتذة صلاح تقي الدين نائب نقيب المحررين، الدكتور طلال حطوم أمين سر نقابة الصحافة، ومحمد نمر عضو مجلس نقابة الصحافة، كرر وفد النقابتين طلب سحب الاقتراح وهم بالانسحاب من الاجتماع، إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي أصر، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، والنواب الحاضرين الأستاذ علي حسن خليل، الدكتور إبراهيم الموسوي، الدكتور جورج عايس، الدكتور حسين الحش حسن، الأستاذ ألان عون، متعهدا أي دولة الرئيس أنه سيأخذ بكل التعديلات التي ستتقدم بها النقابتان، وهي تتعلق بالمواد الخاصة بحرية الصحافة والصحفيين وعدم السجن، وبتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام ودور النقابات وعدم شرذمتها. لكن الذي حصل أمس الثلاثاء 11 آب، وهو ثلاثاء أسود بالنسبة للإعلام، كان العكس تماما. ونحن الذين حضرنا الاجتماع عن حسن نية وتعاطينا إيجابا مع تمني النواب بعدم الانسحاب منه، نتساءل: هل كنا ضحية فخ نصب لنا أو خديعة أو الاثنين معا؟ لسنا نملك جوابا، ولا نريد أن نتهم أحدا، ولكن على ما يبدو المكتوب يقرأ من عنوانه. أما بالنسبة إلى وزير الإعلام فقد كان أداؤه على غير ما يشتهي الإعلاميون الذين كانوا ينتظرون موقفا أكثر تشددا وصلابة منه، لأن الأمر يتصل بحرية الصحافة ووحدة الجسم الإعلامي. لا يستحق هذا القانون كلمة مبروك يا معالي الوزير. نأسف للارتجال والتسرع الذي واكب إقرار هذا القانون، وندعو إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح لا بل المميت، لأنه يطعن مفهوم الحرية في بلد كان موئلا للحرية وملاذا للأحرار. كان إننا نناشد من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رد هذا القانون لإعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الإعلامية والعامة ووحدة الجسم الصحافي والإعلامي. وسنكل إلى محامي النقابتين وضع دراسة عن هذا القانون، ونرحب بمن يرغب بالانضمام إليهم من المحامين، تمهيدا لإعداد طاعون يتقدم بها عدد من النواب ولو كانوا قليل الذين يشاطروننا الرأي أمام المجلس الدستوري. ونعلن أسفنا أن يكون بعض من تواصلنا معهم من أجل تصحيح اقتراح القانون والسعي لإكراره قد نكثوا بوعودهم. لن نعترف بهذا القانون، سنرفضه، سنسعى لإسقاطه، وسنعتبر كأنه لم يكن، وسنحاسب من يستسهل كرامة الإعلام والإعلاميين. تريدون كم أفواهنا، كسر أقلامنا، سمل عيوننا لئلا نحكي، نكتب ونرى. يا مرحباتكم، نحن لها. زميلاتي زملائي، لا يرهبنكم أحد، كونوا حزمة واحدة تعصى على الكسر، ولا تخافوا شلت كل يد تمتد إلى الإعلام وحرية وكرامة الإعلام، وأيضا كل من يعبس بوحدة الجسم الإعلامي. نحن للمعركة، نحن في بداية الطريق، سنكمل ولن يرهبنا أحدا. وشكرا أحدا. لن يرهبنا أحدا وشكرا.
1: يجب ان يكون هناك مقاطعه رسميه لكل النشاطات الرسميه.
0: كل الخيارات تدرس، كل الخيارات تدرس، وليعلم النواب الذين صوتوا مع هذا القانون الجائر انهم اساءوا التقدير، ونتمنى عليهم ان يبادروا بسرعه الى تصحيح ما اقترفوا من خطا.
2: ما في شيء بهالقانون منيح، يعني ما في
0: ماده ابدا. هذا القانون بتاخذيه كله سوا، قانون بلا هويه بلا روحيه بلا طعمه. هذا التقنيات الموجوده فيه مين ما كان بيقدر يعملها، ولد صغير بيقدر يعملها، ما حدا يربحنا جميله فيها. بالتنظيم التقني المهم روحيه القانون، حافظي على شغلتين، على الحريه، وحده الصف الاعلامي. لم يحافظ لا على الحريه ولا على وحده الصف الاعلامي.
2: ليش؟ يعني شو السبب؟
0: حضرتك عم تقول قعدتوا معهم وحطيتوا التعديلات واتوافقتوا عليها، ليش؟ ليلى كيف فيك توصفي وقت تقعدي مع نواب ومسؤولين وبدك تفلي بقولوا لك اللي بدك اياه بنعملكم اياه، وكتبوا بخط ايدهم كل التعديلات اعطينيهم وتعهدوا انه بيقروهم، تاني نهار ما بينقر شيء. شو بتكون هيدي محبه؟ شو بتكون هي وفاء بالوعود؟ شو بتكون؟ ما بعرف. أنا ما عندي تفسير.
2: طيب من هم المستفيدون؟ من المستفيد أكثر من هذا؟
0: ما بعرف. ما هذا اللي بيعتبر نفسه مستفيد سيكتشف في المستقبل أنه سيكون الضحية الأولى لما اقترفت يداه.
3: إذا كانت كل السلطات السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة الرئاسية، الوزير المعني بالموضوع هن مع هذا القانون ومشوا احتيالا غير احتيالا، نحن كأعلام شو بعتينا نعمل؟
0: فينا نعمل أشياء كثيرة، وهذا كل شيء بيبحث في وقته. لا شك سؤالك وجيه، في طرق قانونية، طرق دستورية، وطرق ميدانيين نقدر نشتغل لها، كل شيء بوقته حلو.
1: الدولة بتعتبر هذا انه هذا من ضمن الاصلاحات اللي عم تعملها.
0: هيدا مش اصلاح، هيدا انحياز، هيدا انحياز عن الرسالة التاريخية للبنان. لبنان كل عمره شو ما كان بلد الحرية والحريات، وما حصل بالأمس هو ضرب أحد مرتكزات لبنان، رغم كل الشوائب اللي كانت بالمرحلة السابقة. على القليلة كان في احترام وفي اعتبار وكرامة للحرية.
4: خلينا بس كلمة، هذا القانون لا يطال الصحفيين فقط، يطال الشعب اللبناني كله. يا جماعة
0: بدي ألفت الرأي العام اللبناني انه اذا عم ببشروا بهذا القانون انه تيضبطوا الاعلام، انا شايف هذا رح يطال كل الناس قبل ما يطال الاعلاميين.
5: يعطيكم العافية.
6: إذا مشاهدينا تابعنا وإياكم هذه الكلمة والبيان المشترك من قبل نقابة المحررين، الكلمة المشتركة لنقابة المحررين والصحفيين في لبنان، والتي شدد فيها المتحدث على الاعتراض على هذا القانون. قال لن نعترف بهذا القانون، سنرفضه، وأيضا ندعو ونسعى لإسقاطه. تريدون كم أفواهنا؟ نحن لهذه المعركة، كل الخيارات سندرسها، والنواب الذين صوتوا على هذا القانون أساءوا التقدير. قال أيضا نحن في بلد كان موطئا للحرية وملجأ للأحرار، وهذا التصويت كان فيه الكثير من الارتجال والتسرع، وهناك ارتجال وتسرع واكب إقرار هذا القانون. سنشهد نقابات هجينة ما بعد هذا القانون تنبت كالفطر السام، وبسبب هذا القانون المسخ كما وصفه. أيضا أداء وزير الإعلام كان على غير ما يشتهي الإعلاميون، والمعركة إلى نهاياتها كما ذكر أيضا المتحدث، وقال بأنه هو قانون الخديعة، مجزرة القانون أو القانون المجزرة وقانون العار. للمزيد نذهب إلى
7: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة والأخوات، نحييكم من صوت الحق على التوحيد الإسلامي، وإليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد علوان السحمراني بحاجة لثلاث وحدات الدم من فئة بي بوزيتيف، والتبرع في المختبر في مستشفى ألم الله، وجزاكم الله كل خير. إذن المريض محمد علوان السحمراني بحاجة لثلاث وحدات دم من فئة بي بوزيتيف، والتبرع في المختبر بنك الدم في مستشفى ألم الله، وجزاكم الله كل خير. ويمكن التواصل عبر رقم الهاتف 03-112-709. إذن رقم الهاتف 03-112-709. والله في عون العبد ما كان العبد في عون

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نقاياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: سورة الملك من السور المكية التي تتناول قضية العقيدة، وأكثر القرآن المكي يتناول قضايا العقيدة، إذ لا تبنى شريعة ولا نظام ولا مجتمع بلا عقيدة. والعرب كانوا في الجاهلية يعبدون آلهة متعددة، وعندما تتعدد الآلهة في الأرض تفسد الأرض، كما هو الحال في أيامنا هذه، فقد عبد الناس اليوم آلهة كثيرة، منهم من يعبد إله الحزب، ومنهم من يعبد إله النظام أو الزعيم، ومنهم من يعبد إله الوطن أو القومية. والله تعالى هو رب الحزب ورب الطائفة ورب القوم ورب الأوطان. الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وكل الناس لا يملكون مع الله شيئا، حتى الثياب التي تستر أجسامهم لا يملكونها، لأنها لا تبقى على أجسادهم ولا تلازم أجسادهم، فإنها قد تنزع عنهم في الحياة، وهي حتما ستنزع عنهم بالممات. والذي لا يملك ثوبه الذي على جسده لا يملك نفس جسده، فالإنسان لا يملك أن يحمي نفسه مما قد يصيبه. وعندما يعلم الإنسان أنه لا يملك من الحياة إلا ما خوله الله تعالى من بيت يسكنه، أو ثوب يلبسه، أو لقمة يتغذى بها، ما لم يخول الله تعالى الإنسان شيئا من ملكه فإنه لا يملك شيئا. لذلك بدأت سورة الملك بتسبيحة المالك الذي هو المالك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، تبارك وتنزه عن الضعف أو العجز أو الولد، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا هو الملك المالك الحق، ومن سواه يموت ويرثه من بعده أبناؤه وورثته، وبعد أن يموت الجميع الله تعالى يرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة فهو الذي منح الناس ومنح الخلائق الحياة، كما أنه يسلبهم الحياة عندما يقضي عليهم بالموت. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار امتحان وعمل، خلقنا الله تعالى في الحياة ليبلونا، وبعد الممات ليحاسبنا. الذي خلق الموت والحياة، فكل حركة في الحياة هي من خلق الله الحي القادر على الوجود، وكل إنسان ينزل به الموت فقد انتهى أجله، فقد أجل الله تعالى لكل مخلوق أجله، حتى ملك الموت فإن له أجلا لأنه قد خلق، وكل مخلوق إلى الهلاك صائر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والابتلاء هو الامتحان، فمن الناس من ينجح في الابتلاء والامتحان، لأنه يمضي فترة الحياة بطاعة الله، والطاعة والاستمرار عليها والمداومة عليها فيه الفوز بالامتحان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله يريد العمل الحسن من كل الناس ويريد الأحسن عملا، ولكن بعض الناس اقترف الحسن والأحسن واقترف من الأعمال ما يغضب الله تعالى ويخالف أمره، وهو العزيز القوي الذي لا يفر من قبضته الجبارون ولا العصاة المستكبرون، والغفور الذي يتوب على التائبين والذي يكفر ذنوب العصاة والمخالفين لأمره. ثم يبين سبحانه وتعالى من أجل أن يعرف الخلق على خالقهم، ومن حق الخلق أن يعرف الخالق، بعد أن بين سبحانه أنه الملك القادر على كل شيء وأنه الخالق للحياة وللموت، أخبر سبحانه أنه خلق 7 سماوات طباقا، السماوات التي تظلنا والأرض التي تقلنا هي خلق من خلق الله، فالخلق ومن فالأرض ومن عليها والسماء وما فيها كلها لله تعالى خلقا وملكا. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى في خلق الرحمن تباين، كله متناسب متناسق مع بعضه، لأن السماوات والأرض تتماسك كلها بقدرة الله الذي جعل فيها خصوصية التماسك وخصوصية النظام الواحد. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إلى السماء وانظر إلى الأرض، هل ترى في السماء من شقوق أو صدوع أو خلل في النظام، وانظر إلى الأرض كيف أنها منتظمة بأمر الله تعالى، تخرج المرعى وتفجر ينابيعها بأمر الله تعالى، وتجري فيها الرياح بأمر الله تعالى كيف يشاء، حياة للناس. ولولا هذه الأرض التي انتظمت فيها حركة الكون وحركة الوجود مع حركة الأرض لما قامت على الأرض هذه الأسباب التي أودعها الله تعالى لحياة الناس. ثم ارجع البصر كرتين، جدد النظر في الكون، تأمل في الكون بدقة، لا تكن نظرتك نظرة عابرة، انظر نظرة الفاحش المتأمل، فأكثر الغافلين ينظرون إلى الحياة نظرة عابرة سطحية لا يستخلصون منها حكمة ولا يبصرون فيها قدرة ولا نظاما. لذلك يطلب الله تعالى منا أن نعيد النظر مرة بعد مرة، ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاشئا، يرجع إليك البصر ذليلا خاشعا وخاضعا، لم ير في خلق الرحمن خللا ولا في نظام الكون تفاوتا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير منقطع، حسير لا يستطيع أن يرى ما يحب أن يراه. من يبحث عن العيب في الكون لا يرى عيبا فيه. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنه هو الذي زين السماء الدنيا بالكواكب والمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. هذه الزينة التي تراها بالليل في كواكب متوهجة وفي الليل وفي النهار بالشمس المنيرة المضيئة، هذه الكواكب المصابيح جعلها الله تعالى زينة فاتخذ منها رجوما للشياطين. وكيف تكون رجوما؟ إنه الله تعالى الذي جعل فيها رجوما، كما جعل في الأرض رجوما، وفي الأرض ما يستطيع به الإنسان أن يرجم حيوانا أو إنسانا، ففي السماء أيضا رجوم، كما أخبر سبحانه وتعالى قد أعدها للشياطين كما أعد لهم عذاب السعير، وهو عذاب جهنم مع أوليائهم وجنودهم. ثم يخبر تعالى أن جهنم ليست معدة للشياطين فقط، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ولما العذاب بالنار؟ أليست هذه قسوة من الله تعالى يعذب الناس في النار؟ هكذا قد يسأل الناس كيف يعذب الله الناس بالنار، ونحن نعرف أن النار مطهر، وأن بالنار تعرف حقيقة الأشياء. فكل معدن يصيبه الصدأ أو تعلق به الأتربة والأوساخ يدخل إلى فرن يخرجه صافيا نقيا. والكفر دنس، والإجرام دنس، والفساد دنس يعلق بالإنسان. وقد يصبح الإنسان كله دنسا عندما يصبح مصيبة على البشرية، عندما يصبح همه وشغله الشاغل أن يقتل الناس وأن يسلب الناس أموالهم وكرامتهم، كما هو حاصل اليوم. ألست ترى أن من يحرق قلوب الأمهات على أولادها يستحق الحرق أو لا يستحقه؟ من يحرق قلوب الآباء على أبنائهم، إن الذي يتحول إلى خبث لا بد وأن يحرق بما يطهر الخبث. لذلك كان الله تعالى خالق الإنسان وخالق النار وخالق الملائكة وخالق المؤمنين، والعدل يقتضي أن ينال كل عقابه بمقتضى العدل الإلهي الذي جعله الله تعالى معيارا لنظام السماوات والأرض. إذا ألقوا فيها، يصور الله تعالى حالهم، إذا ألقوا في جهنم سمعوا لها الشهيقا وهي تفور، سمعوا للنار الشهيق الذي يبتلعهم، كما يشهق الإنسان بالهواء ليدخله إلى صدره، كذلك جهنم لها شهيق يبتلع الكفار والمجرمين الذين قد دوخوا الإنسان وأرهقوا الإنسان وملعوا حياته شقاء. الذي يسمح لنفسه أن يفجر حيا بكامله ألا يستحق الإحراق بالنار؟ الذي يسمح لنفسه أن يقتل الأبرياء العابرين ألا يستحق مثل هؤلاء الإحراق بالنار؟ فقد أحرقوا المئات، أحرقوا بلادا بكاملها، دمروا مدنا، ورملوا أمهات، وقطعوا أوصالا، ومزقوا أوطانا، وعملوا كل ما عملوا إن أمثال هؤلاء قليل عليهم النار، ولكن الله جعل النار نيرانا وجعل درجاتها متفاوتة بتفاوت الإجرام، كما جعل درجات النعيم متفاوتة بتفاوت الصالحات. تكاد تميز من الغيظ، النار تكاد تتشقق من الغضب على الكافرين، تريد أن تقتص منهم كما يتقطع قلب الإنسان غيظا على عدو الله. ثم جهنم كأنها تحس بعظيم إجرامهم وخطورة فسادهم، لذلك تتقطع غيظا وغضبا كلما ألقي فيها فوج من الكفار، فوج من الظالمين. سألهم خزنتها، سألهم ملائكة العذاب: ألم يأتكم نذير؟ ألم يرسل الله تعالى لكم نذيرا يخوفكم من عذابي وعقابي؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. فكيف قابلتموه؟ فكذبنا، قابلوه بالتكذيب، وقلنا: ما نزل الله من شيء. أنكرنا النبوة، وأنكرنا النار، وأنكرنا الثواب والعقاب، وقلنا: ما نزل الله من شيء. قلنا للرسل: إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقال الكفار في النار بعد أن دخلوها: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع ما قاله الرسل، أو نفكر فيما قالوه، أو نفكر في حقيقة من خلقنا والمهمة والغاية التي من أجلها خلقنا، لأدركنا الحقيقة وما كنا في أصحاب السعير، أي لما دخلنا النار التي تتلظى بالظالمين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أنهم لا يعترفون إلا في جهنم، لا يدلون بهذه الحقيقة ولا يعترفون إلا وهم في جهنم، فاعترفوا بذنبهم. ولكن هل ينفع الاعتذار في النار؟ إن الاعتذار لا يكون إلا في هذه الدار، فإما أن نتوب قبل فوات الأوان، وإلا فكل ندامة في النار لا تنفع النادمين ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فسحقا لأصحاب السعير. بعد الحديث عن أصحاب النار وعن المجرمين، يعرض الله تعالى لنا صورة المؤمنين الذين يخافون الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، يخافون الله تعالى بالغيب ولو كان غائبا عن عيونهم، أو كانوا في غياب عن أبصار الناس، يعرفون الله تعالى ويخافونه سواء كانوا أمام أعين الناس مشاهدين، أو كانوا وراء الأستار مغيبين. ويخافون الله تعالى رأوه أم لم يروه، لأنهم يرون الله في كل ما خلق آية دالة عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. من أراد أن يبحث عن آيات، عن الآيات التي تدل على الله، فهو آية. فالمسلم آية، والكافر آية، والسماء آية، والنبات آية، وكل ما في الوجود آيات تدل على من خلق. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، لهم مغفرة تغسل ذنوبهم، وأجر يدخلهم الله تعالى فيه برحمته. ثم يقول تعالى للناس: وأسروا قولكم أو اجهروا به، انطقوا بالحقيقة بينة أو خبئوا ما في نفوسكم، فإن الله تعالى يعلم سركم وجهركم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، يعلم ما تنطوي عليه نفوسكم وقلوبكم وأسراركم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يخشونه.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة معلمنا الخير هادينا إلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا في آخر الكلام من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وهكذا أمرنا ربنا بتحسين تربية أولادنا ونعلمهم آداب الاستئذان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج، بعثه إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب عمر، فدق عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس، فانكشف منه شيء في حر، فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمينا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت بغيابه، فخر ساجدا شكرا لله. هكذا كان عمر الفاروق يمشي مع القرآن ومشي مظبوط. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قد شمره؟ قال: 4 سنين. لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. قال الزهري: ويستأذن الرجل حتى على أمه. قالوا له: أمك؟ ما أمك هذه؟ قالوا: طيب. قالوا: تحب تشوفها بالزبط؟ أي نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن هذا عبر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من المجوسية. فعلى الرجل إذن أن يعلم ولده أحكام الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وأن يعلمه ما لا يستغنى عنه من الأدب. ففي الحديث الشريف: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إلى إذا أدرك ويعلمه الكتاب، أي القرآن، لازم يتعلم منه من صغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولد، أي أعطاه ووهبه، أفضل من أدب حسن، هذا أحسن شيء. وقال أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم على زمر ما صلوا وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما يناموا مع بعض. ولنستمع إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه صلى الله عليه وسلم معروف، هو سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أزمعوا على كم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما نسبه من جهة أمه فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب، يعني فتجتمع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. أبوه وأمه كان عبد الله ابن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أحب أولاد أبيه إليه. ولما بلغ عمر 18 سنة زوجه آمنة بنت وهب، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءنا هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة بي بوزيتيف، والتبرع في مستشفى الملا، وجزاكم الله كل خير. أو الاتصال على الرقم 03-112-709، ولكم من الله الأجر والثواب.

إذن أكرر عليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني بحاجة ماسة إلى ثلاث وحدات دم من فئة بي بوزيتيف، والتبرع في مستشفى الملا أو الاتصال على الرقم 03-112-709، ولكم من الله الأجر والثواب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة الإسراء والعناد عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب ورددت جنباته أصوات التصفيق وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة لكن تفاصيل الرحلة أخافته تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله ثمره وصفا يخيف من يتخيله فكيف بمن يأكله ويشرب عليه ماء مغليا. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم

منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لئلا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه، فقال: يخوفنا محمد شجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. قهقه البعض وخاف البعض، وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض. وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس، لكن بعض من أسلم حديثا ارتد، فضربت أعناقهم.

0: مع أبي جهل. هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي. طلبوا دليلا على ما يقول: فليصف بيت المقدس لا سيما وهو لم يره من قبل. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد، فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف، فاجتاحته مشاعر. قال عنها: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. وفجأة يجل الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب، يتأمله يطوف به بصره، فلا يسألونه عن شيء من أبوابه ونوافذه وجدرانه إلا أخبرهم. فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة، حتى قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى. أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رأى من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم. أخبرهم بفرض الصلوات الخمس، وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط. ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد، وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب، وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى به ثم انصرف. ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر. ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب. ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب، وهي التي تسمى الشفق الأحمر، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء. ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر، لكنه لم يصلي به كالعادة ولم يدعه يصلي، فما الذي حدث؟
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق، إذاعة توحيد الإسلامي من طرابلس.

أبواب السماء وعبر الأثير صفا. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المانع. الله جل جلاله هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء وحماية. المانع بمعنى الحماية، يمنعك من خصومك، يمنعك من أعدائك، يمنعك من أن ينزل بك شر، يمنعك من الأشرار، يحميك، يحفظك. لا أحد يصل إليك، لا أحد يستطيع أن ينال منك، فأنت في حمايته، أنت في منع. المانع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك، يمنعك من العطب في دينك ودنياك. الله عز وجل مانع للمؤمنين، يدافع عنهم ويحفظهم ويوفقهم ويؤيدهم. إذا لم يستقم الإنسان يفتن بالكفار، ينالون منه، لهم عليه ألف سبيل وسبيل، لأن الله المانع الحكيم لم يمنعه، لأنه ما استحق المنع استحق أن يصلوا إليه، استحق أن ينالوا منه، استحق أن يتحكموا فيه، استحق أن يقهروه. أما إذا كنت مطبقا لمنهج الله تعالى، إذا كنت مع الله عز وجل، فأنت ممن يستحق المنع، عندئذ يمنعك الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المانع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: وفي الآخرة حسنة
1: الله أكبر
0: وقنا عذاب النار.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني. والحديث يعتبر من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، كما قال أبو داود السجستاني. وفي الحديث دلالة على أن الله تعالى لم يكلف عباده بفعل ما يضرهم، كما أنه سبحانه لم ينههم عن شيء فيه نفع لهم، ففيما أمرهم به عين صلاحهم في دينهم ودنياهم، وفيما نهاهم عنه عين فساد معاشهم ومعادهم.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخبر تبارك وتعالى أن قلوب العباد بيده سبحانه وأنه يحول بين الإنسان وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين الكافر وبين طاعته، ويحول بين المؤمن وبين معصيته. يصور صلى الله عليه وسلم حال قلب ابن آدم بهذا التصوير البليغ. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد. يعيش المؤمن وهو يسمع قول الله عز وجل بين رجاء وخوف، وبين حذر وأمل. يدرك حاجته إلى مولاه سبحانه وفقره إليه عز وجل، يلجأ لربه تبارك وتعالى سائلا إياه الهداية وصلاح القلب والثبات، متبرئا من حوله وقوته، مفوضا أمره إلى خالقه سبحانه. يلجأ لربه عز وجل سائلا إياه صلاح قلبه وحسن حاله. وحين يلمس في قلبه قسوة ويستشعر منه بعدا عن مولاه، يلجأ إلى ربه سائلا إياه صلاح قلبه والحيلولة بينه وبين الغفلة. كما أنه يحذر مما يجلب القسوة لقلبه، ويخشى أن تقود المعصية والخطيئة إلى تراكم الراني على القلب فيحال بينه وبين التوبة، ويستمرئ حياة الغافلين ونهج المعرضين. يحدوه الأمل فلا ييأس حين يكبو ويغفل. يلجأ إلى ربه موقنا أن أمره بيده سبحانه، ويعلم المؤمن أن الله عز وجل قد جعل لذلك أسبابا، فهو سبحانه لا يزيغ قلب عبده إلا بتقصير منه. قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. زاغوا فزاغت قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ووصف تبارك وتعالى عباده الراسخين في العلم بأنهم يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأسوا بهم وتشبهوا بهديهم، حشركم الله في زمرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عدت من غربتي وعاد يقيني عدت من غربتي وعاد يقيني فتخبت

الجلال الرهيب من الفؤاد، الجلال الرهيب

ですね。

Bye.

شباب المهيمن راجيا نفحاتي باب المهيمن راجيا نفحاتي رباه جبر العمر ولا وجهه ونضاق يا عمتي هوى الأذات رباه جبر العمر ولا

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
6: الفرحة اللي فيها امتنان من القلب لله من أتقل الأعمال الصالحة اللي هتشوفها في ميزانك يوم القيامة. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان. وبالمناسبة سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه الروح عطس، فالملائكة قالت له احمد ربك انك انت جيت للدنيا استفاق وعطس، فقال الحمد لله. فهي أول كلمة قالها إنسان، وهي أول كلمة افتتح بيها القرآن الحمد لله يا رب العالمين، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آخر كلمة هتتقال في الكون كله بعد ما يتحاسب الناس وأهل الجنة يخشوا الجنة والعياذ بالله أهل النار بعيد عنا كلنا يخشوا النار. ربنا بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالفرحة اللي فيها حمد من أجل النعم اللي وانت بتتأدب فيها بأداب النبي وماشي على سنة النبي في الفرحة، لأنت بتقرب لربنا جدا، لأن ربنا يحب يشوفك فرحان. فعندنا 5 آداب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنن منسية شوية بننساها لما بنفرح. أول سنة سجدة الشكر. سجدة الشكر قال عليها سيدنا أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره سجد لله سبحانه وتعالى. والسجدة دي الفقهاء قالوا لا يشترط فيها لا وضوء ولا ستر عورة، لو واحد مثلا لابس شورت زي ما بنشوف مثلا لعيبة الكورة، ولا استقبال قبلة. اسجد مطرح ما تروح، مطرح ما دماغك تجيب، اسجد لربنا كأنك بتدون على قلبك كده، كان ذلك من فضل الله تقوم ساجد لربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كده مش بيتسمع كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شايف الكلمة دي؟ اعمل كده لما الشغلانة تتم وتشتغل، لما تنجح الحمد لله في دراستك، لما تقبض أول الشهر الحمد لله اشتغلنا وكفؤنا وقبضنا، لما تعمل أي حاجة يا أخي، لما تخلص رياضتك اللي بتلعبها وبصحتك الحمد لله، لما اليوم يخلص من غير أي مشاكل وتحس أنك أنت الحمد لله مستور كده ومبسوط ودخل سريرك في أمان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول لك على أدب نبوي كمان وسنة من سنن الفرحة، إن الفرحة تظهر على وشك مش بس الخشوع. بعض أصحابنا لما بيجيله خبر حلو بيخشع كده شكرا لله، حلو قوي ده حال شريف. حط كمان جنبها الحال النبوي، إن سيدنا النبي السيدة عائشة بتقول لما نزلت براءتي رأيت السرور في وجه رسول الله. وسيدنا كعب ابن مالك لما نزلت براءته بعد 50 يوم من حكم ربنا ان محدش يكلمه في وقت غزوة تبوك، بيقول فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فمدام مش بتعصي ربنا يبان الفرحة على وشك، انبسط ما تخافش. ساعات الشيطان بيجي لك كده مع الخبر المفرح يقول لك النعمة دي ممكن تضيع منك، كأنه يفسد عليك حلاوة الخبر الحلو. اسجد لله، قول الحمد لله، ويبان عليك الفرحة، انبسط، ربنا يحب يشوفك مبسوط. ده رقم 3. رقم 4 من السنن المنسية، لما تفرح يبقى فرح الناس حواليك. من شكر الله ان فرحك انك انت تفيض بالفرحة على اللي حواليك وتدوقهم من نعمة ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، حجة الوحيدة اللي راح فيها صلى الله عليه وسلم في حياته، الحجة دي دبح فيها 63 جمل بأيدي عشان يأكل أهل مكة كلهم. إحنا بنروح الحج نبقى خروف الهدي، واللي بيغلط غلطة بيدبح حاجة اسمها الفدو، لما بتعمل حاجة في الإحرام بتاعك غلط. النبي راح معاه 63 جمل بأيدي عشان الكل في يوم الفرحة الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم 10، يأكل من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي سن سنة إنك لما يجي لك مولود تدبح العقيقة، أنت عارفها، وتأكل الناس وتبسطهم كأنك بترنا فرحان بالمولود الجديد، نفرح مع بعض. وطلع منها بين العلماء ما يسمى بالوكيرة. الوكيرة جاية من الوكر، عش الطائر. لما تسكن في بيت جديد وتخلص بناه ولا تشطيبه تبقى تعمل عزومة وتأكل الناس علشان زي ما ربنا فرحك تفرح اللي حواليك. أما الأدب الخامس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام واللي وصى بيها، وصى بيها القرآن، ألا تفرح بمعصية الله. لما البني آدم بيفرح ساعات دينه بيخف، تمسكه بيدي نفسه حتة استحقاق كده، النهاردة يوم فرحة معلش يا رب بقى سيبني شوي، كأني وأنا مع ربنا ممسوك، فلو سمحت سيبني شوي انبسط بقى، كأني مش مبسوط معاه. والبركة والتيسير والستر والعافية يجوا بطاعة ربنا مش بالمعصية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة عائشة تقول لنا لم يشكر الله من عصاه بنعمته. فلما ربنا يكرمك يوسع عليك بنعمة، خليك عايش يوم كده بتهني، ما تعصيهوش كأنك بتشكره، لا، أتحببوا إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. بالعكس، إنسان لما ربنا يكرمه بنعمة ينفقها في سبيل الله ويفرح اللي حواليه، يسجد لربنا زي ما قلت لك في 5 آداب نبوية وسنن منسية في الفرحة.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: الإنجاز العظيم ليس أن تعلم الطفل أن يجمع الخماسين ويضعها في الحصالة ومن ثم يقوم بإنفاقها على المحتاجين، إنما أن تعلمهم معنى الاستثمار، مادة تحمل فصولا عن كيفية الإنفاق، كيف يصل الفرد إلى مرحلة الاستثمار الأمثل أو الاستثمارات الآمنة. هل ترون العالم من حولكم؟ أو ليست الصدقة للأقربين أولى بالمعروف؟ فذات الإنسان أحق من غيره على نفسه، لأن لها عليه حق. البعض سيقول هو طفل صغير، أو ليس التعلم في الصغر كالنقش على الحجر؟ فلنختر التوقيت المناسب لنعلم أبناءنا. كثير من الأبناء وكثير من الشباب لا يدركون قيمة تعلم الاستثمار، القيمة الحقيقية للاقتصاد، كيف ينفقون، كيف يبتكرون، كيف يحاولون أن يبنون من ذلك المبلغ الصغير مبلغا كبيرا. هم فعلا بحاجة للمساعدة، والمساعدة تكون من المختصين في هذا المجال. إن علمنا أبناءنا الاستثمار كبرت عقولهم، بنيت آمالهم على أساس حقيقي وأساس واضح. في تلك الحالة بدل أن يعطي هذا المحتاج، يستطيع أن يجعل لهذا المحتاج دخلا ثابتا. كيف؟ بأن يشركه في عملية الاستثمار، بأن يستفيد من عطائه، يستفيد من خبراته. أو ليس هذا المحتاج أيضا يريد أن يكون له مكانة، ويريد أن يكون له استثمارا، ويريد أن يكون له مستقبلا؟ الطفل عندما نعلمه الألف باء لا يستطيع في البداية أن يكون جملا. كذلك الفكر الاقتصادي أو الفكر المبتكر، أو نريد من الشباب أن يكونوا مبتكرين ومبدعين، يجب أن تكون هناك أسس منذ الصغر قد زرعت في هذا المخ، قد زرعت في هذه البصيرة، حتى ترى الأشياء بمنظور آخر.
0: من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة، والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلا إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى. والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر، ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر، بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ، مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه وامالك اماله بصير يعني اقرب لانه يتعاون معك. ما هو دارسة تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور وبيقبض وبتجي شريحة منيحة. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربوية ساو بنوك اسلامية بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه منها، هدول بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين. شو بدكم اخي؟ بنك اسلامي على عيني، تعالوا اخي منجيب كوادر إسلامية، منجيب هيئات شرعية، منجيب. هلا هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعة ولا بإسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقة بيحقق أرباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق أرباح وعين الله عليه، وبتجيون هدون المليار وتلت المليار بيجوا لعنده. بس هلا هاد إذا ما في نية لله لا يجي يوم القيامة يقول له لرب العالمين يا رب أنا ساويت بنك إسلامي مشانك، يقال لا، أنت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا أيها الإخوة، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنية هي مسألة فقهية، أنه هل يجوز التشريك في النية؟ يعني أنا أخي هلأ أنا بدي أجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقة كمان في واحد يعني في بيني وبينه أخذ وعطاء لهون وهون، بصير تشريك بالنية؟ العلماء قالوا الكمال أن توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنية وتؤجر بقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم، هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم انه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول انت اذا صمت بتحصن نفسك، بقى لا، في واحد بيصوم بيقول لك اخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا اشرق، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر، لا تخبر بها أحدا، خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها، يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك وربما ما بتدرى كمان، ربما يدرى والدك وربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب، صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام، اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق، اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، ترى يا أخي عطوس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح.
فكان بديل ابن ميسر العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرفه وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين، المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به. الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوف الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره: وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا،
5: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
6: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي.
6: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة، أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول: فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها، سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول: كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. مسابقة، مسارعة في الخيرات، بمجرد ما يسمع الأذان الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته وأن يجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل فيه تجد أنه فيه خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، لا نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ أنت الآن في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها، إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذا من الأشياء المهمة، يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة، أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. بماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون في لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، ومنها رضا الله عز وجل، سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم. ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية، وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية وكان جالسا إلى جانب الحجر، فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فقال عمير: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره، وإن في وجود ابني لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي،

0: فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذا نكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ورنان الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: رجال حول الرسول.
2: حول الرسول.
0: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد، يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر. فحانت من عمر التفاثة، فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله، واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله عليك. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام، وهو تحية أهل الجنة. فما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر وتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.
1: رجال حول الرسول.
2: حول الرسول.
0: فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا لأهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. إن عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
1: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من هنا انطلق، من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعلي،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي رفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل قد مضي. خلي خلي عدوك يولي، خلي
0: معكم فهذه أيادينا،
4: فهذه أيادينا مخطوبة بالمجد والحناء. هذه أغانينا،
0: صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان.
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: عظم الله أجرك يا أخوي، هي حال الدنيا يا ماهر. الله يعينك يا أخوي،
1: ربنا إن شاء الله بعوضك عوض خير يا أخوي. الحزن الكتير بيعمل قلب.
2: بسيطة، هذا قدر الله وأنا راضي بقدر الله، الحمد لله على كل شيء.
3: يا بني يا ماهر، احتسب أمرك لله وتفكر في الأيام الجاية اللي راح الله يرحمه.
2: على العموم أنا بشكرك يا عم أبو محمد، وإنت يا هاني وفايز وقفتوا معي وقفتوا وقفة عمري ما راح أنساها بالمرة.
0: عيب يا ماهر، إحنا إخوة.
1: إذا الغرب وقفوا معاك، إحنا بدناش نقف معاك؟ الله يثبتك يا أخوي.

0: ماتت قبل ما تخلف.
1: ما هو مهر هلقيت معه مصاري بقدر يتجوز واحدة تانية ويخلف قد ما بده.
0: انتوا هيك يا رجال ما تصدقوا مرة بتموت علشان تتجوزوا عليها، مش حرام؟
1: يعني يضل طول عمره وحداني عشان تقولوا ان الرجل كويس؟ بده يعيش والحي ابقى من الميت.
0: هي الشاطرين فيه بتصفتوا كلام.
2: مالك بشوفك سارح.
3: مش سارح، انا بفكر.
2: طيب في ايش بتفكر؟
3: بفكر في اللي بده يصير يا فايز.
2: اكيد بتخطط لحاجة جديدة، انا مش عارفك
3: يا فايز. سيبني اخطط.
2: والله تخطيطك هذا غير يدمرك.
3: هو انا بخطط الي لحالي؟ انا بخطط النا احنا الاثنين.
2: ريح حالك، انا ما بدي تخطط لي بالمرة.
3: يهبل، الوضع كله تغير والامور اختلفت عن الاول.
2: شو اللي اختلف يعني؟
3: اخوك هو المالك الوحيد لكل الاموال، فهمت؟
4: طيب يا ماهر وشو ناوي تعمل هالقيت؟
3: مش عارف، بعد ما توفت المرأة مخي سكر بالمرة.
4: اللي مات الله يرحمه يا ماهر، انت لازم تفكر في اللي جاي.
3: شو قصدك يا فضل؟
4: شغلك يا ماهر، شغلك واموالك، لازم تركز، الحمل عليك كتير واذا ضليت بهذه النفسية راح تخسر كتير.
3: لا يا فضل، ان شاء الله راح اركز واركز كويس كمان.
4: في مخك اشي يا ماهر؟
3: اللي في مخي اني بفكر يا فضل ابيع كل الاملاك، جزء اتبرع فيه لله عن روح نيفين، وجزء التاني احطه في البنك او اشغلهم عند ناس وانتبه للدراسة.
4: على العموم اذا كان هذا قرارك الاخير انا مستعد اساعدك يا ماهر.
3: كيف يا فضل؟
4: بقصد الوالد، الوالد مستعد يحط ايده في ايده، ابوي رجل اعمال كبير وشاطر وممكن يفيدك في حاجات كتير.
3: انا ما بدي حد يحط ايده في ايدي، انا بدي احط فلوسي وفي اخر الشهر اعرف قديش بيطلع لي وخلص.
4: خلص بس تروق وتهدى، انا حزبط لك قاعدة مع الوالد.

0: يا ابو سمير، ابو سمير.
1: ايوه ايوه جاي قايمة بذكر في الجوال. ايه قصدي بذكر في المخزن.
0: وين؟
1: ملأ خلص الدنيا ليلة وصار في برد وفي مطر وفي مية وفي كل حاجة.
0: الشغل لسه ما خلص يا ابو سمير.
1: انا بقول لك خلص، وبعدين انا الي من الصبح وهذه الدنيا كلها صارت ليل ومطر، وهي بدي اظني نايم في قلب السيول والمطر. مالك انت؟
0: معلش يا ابو سمير، معلش، في ناس بدهم يجوا ويجيبوا شوية بضاعة ولازم تستنوهم علشان يدخلوها.
1: بس الدنيا كلها ليلة يا صارت بقاعدة بتزخ كمان، وانا لا لقيت ما اكلتش.
0: تقلقش، انا راح اجيب لك احلى عشاء واتعشى معك كمان.
1: وانا بدي اتعشى مع اولادي، وانا بدي اقعد اتعشى مع الناس واقعد، بدي اولادي بموتوا من الجوع.
0: طب شو رايك تروح تجيب اولادك هان عشان تتعشوا مع بعض؟
1: خلاص خليها مره تانية، يعني اصلا انا تعبان عاوز اتريح.
0: يا ابو سمير قلت لك تقلقش يا ابو سمير، انا راح ازبطك، ضروري تستنى الناس.
1: ماشي يا معلم، يعني خلاص انا راح اجيب الاولاد عشان يسلوني ويتعشوا بالمره معي.
0: يا عين عليك يا ابو سمير.
2: وين بدنا نروح في هالليل يابا؟
1: بدنا نروح على الشغل.
3: طيب انت مش هلقيت جاي من الشغل؟
1: معليش اصله في ناس بدهم يجوا ينزلوا بضاعه، لازم اروح استناهم، وجاي اخدكم عشان تسلوني عبين ما يخلصوا.
2: الدنيا سقعة ومطر يابا.
1: معليش معليش، بنولع نار وبنتدفى. يلا يلا بلاش يعني يزعل ويطردنا من الشغل، هذه رزقتنا. يلا يا ساره، يلا انت يا سرسوره سمير.
3: طيب يابا بس اجيب السويتر تبعي.
2: وانا يابا بدي اجيب الحطه.
1: طيب جيبوا، خلص جيبوا الحطه وجيبوا المطبخ وجيبوا كمان بيت الدرج وجيبوا كل الاسفلتات.
0: روح يا فايز، روح يا راجل، انهيني.
4: مش رايح يا هاني، الدنيا مطر وسقعة وبدك اياني اشتري كباب ولحمة لأبو سمير افندي.
0: ولك الناس بدهم يجيبوا بضاعة إلنا لجيابنا من تحت بطن هذا اللي بنعمله، وما بنقدر نجيب البضاعة إلا في الليل.
4: انا قلت لك الف مرة انه مش راح اشترك معاك في اي جريمة او سرقة.
0: ماشي يا فايز، اعمل اللي بدك اياه، بس لازم تعرف انه اللي انت عايش فيه كله هالقيت من تفكير وتدبيري. ماشي، انا اللي رايح اروح اشتري اكل للعمال واقعد عندهم كمان.
1: هات هات كمان عتبة يا سمير، هات اسلك تحط ايدك بدل الخشب. ايوه
2: ها ها، احط كمان.
3: خلاص النار شعلة بقى.
2: بشوف الناس ما اجوا، ولا هاني كمان،
3: ولا العاش اللي حكيت عنه.
1: خمس دقايق وهاني راح يجي، بس عشان الدنيا مطر.
2: صوت سيارة يابا.
1: هدول الناس جايبين البضاعة.
5: تفضل يا استاذ، هاي كيلو كباب وكيلو شش طاووق وكيلو شباب.
0: طب حط لك ثلاثة لبن وجزستين كولا وثلاث صحون سلطات.
5: حاضر يا استاذ.
0: حطهم في ظرف كبير يا استاذ، الله يرضى عليك.
5: حاضر يا استاذ.
2: في واحد بزمر يابا.
1: هذا هاني، هذا هاني. ايوه اجا.
0: العافية يا ابو سمير.
1: اهلا يا معلم هاني، الدنيا برد وزقعة وحريقة الدنيا.
0: اجوا الناس؟
1: ايهم بينزلوا في البضاعة.
0: يا عين عليك، تعجبني، اتفضلوا هي العشاء.
1: افرد افرد يا زمير، افرد افرد يا زهر. يلا قدم قدم يا معلم هاني.
0: لا لا، انتوا توكلوا على الله، انا بدي اقعد شوية واقوم.
1: اي ما بصير يا معلم، اي ما بصير.
0: بصير بصير، توكلوا على الله. الدنيا سقعة بشكل.
1: الله يسامحك، ما انت مش جايب لا سويتر ولا حطة ولا حاجة. سمير قوم يا سمير، هات يا عمك الحطة اللي انت جبتها. قوم.
0: لا معلش، خليه خليه ياكل ياكل.
1: ايش ياكل؟ قوم ولا قوم، قامت قيامتك، قوم ولا.
2: حاضر يابا حاضر.
0: الله يرضى عليك، غلبتك.
1: لف لف الحطة على راسك، لف. ايوه هيك تمشنك، سكر سكر كله وسكر مناخيرك كمان وتمك كله.
0: بيني وبينك يبدها هيك وجه الواحد راح من السقعة.
1: ليه بيشوفك يا ابو القيد وقول عنك انت مال البلاد تمين زي البلاد تمين.
0: شو بدنا نعمل يا ابو سمير؟
1: خد يا سمير، خد هدي الكولا لعمك. يلا لعمك وهاني ودي له، اعطيه كسر.
2: هات يابا. تفضل يا معلم هاني.
1: ولك شو اللي جرالك؟ كبيت الكولك كسرت الكوباية، مالك مالك ولك مالك انت بانج في الزلمة؟ اقطع شرك،
0: شكله خاف من الحطة. هاي الحطة جبتها
1: يا الزمير، يا الزمير يحرق شيطانك بالمرة ولا تصافن بالمرة.
2: يابا
1: ايه مالك؟
2: لا لا الدنيا بارد، اصلا صابعي من ثلجات كمان.
0: خلاص خلاص روح الدفة، روح الدفة.
1: ايه نازفين يا معلم، انا ازفينات الكوباية صب لك.
0: لا خلاص انا بدي اروح، والله يعطيك العافية. بعد ما ينزلوا البضاعة يا ابو سمير تسكر البوابات والمخازن بسرعة.
1: ليه يمك عادل،
0: خد هذا المبلغ مكافأة لك.
1: هاي تسلم، خليها يا زلمة، انا عارف عليك. يلا خلاص تسلم، مع السلامة. الله يسهل عليك وعليكم السلام.
0: يلا تصبحوا على خير.
3: ولك مالك ارتعبت لما شفت الزلمة؟
1: بدو زود وجونا، انا عارف انه مالوش نفس يجي معنا، كسر الكاسي كمان. يلا اكسر ضفرك، الله بتجنن انت
2: يابا. اصله
1: ولك جو اصله، جو اصله
2: نفس العينين نفس الشعر يابا.
1: عينين مين ولا وشعر مين؟
2: اللي قتل ابو ماهر.
1: وطي صوتك ولا وطي صوتك ولا اخبطك لقيتي في الكرسي اكسر مناخيرك
2: يابا. هو والله هو اللي قتل ابو ماهر، نفس عينيه ونفس شعره لما كان حاط الحطه ورمى ابو ماهر في الخرابه.
6: يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، هلت الانوار والله. اهلا بالاستاذ ماهر.
7: اهلا بيك ابو الفضل.
6: يا تعرف من زمان وانا بنتظر هذه الزياره.
7: كل اشي بيجي باوانه يا عم ابو الفضل.
6: انا حكالي فضل على افكارك الجديده.
7: اسمع يا عم ابو الفضل، انا انسان حطيت في ظروف اكبر مني، انا لا تاجر ولا رجل اعمال، انا لسه ما خلصت جامعه، انا حامل حمل مش قده وحب اشغل فلوسي.
6: وانا جاهز يا استاذ ماهر، وبالنسبه للي بدك اياه كمان ولا يهمك.
7: شوف يا عم ابو الفضل، انا حكيت لك انه انا ماليش في التجاره ولا في الاعمال، حخليك تقعد مع المحامي تبعنا عشان تخلص كل الامور.
6: وتاكد تماما انه فلوسك في ايدي امينه والربح على وجهك ان شاء الله.
0: يلا يا فايز اطلع.
4: هيني طلعت. طيب هو ما حكى لك شو بده منا؟
0: مش عارف شو اللي بده اياه، يمكن في شغل جديد.
4: قلبي بقول لي انه في اشي.
0: ما هو طبيعي في اشي،
4: قصدي اشي مش كويس.
0: انت دايما فضحنا، بتخاف من خيالك يا بني، خليك زلمي مرة واحدة.
4: طيب تنشوفك يا بطل يلي ما بتخاف.
2: انا ما بخاف الا من الله، ومستعد من الصبح اروح اقول للشرطة.
1: اذا متأكد منه يا ولد، كلامك خطير.
2: والله يابا هو نفس العينين ونفس الشعر.
3: ليش يابا ما تروح على الشرطة وتحكي لهم عشان يحبسوه؟
1: إذا هو فعلا المجرم بيكون هو اللي عرق المعلات وعرق أبو محمود وأبو ربعي. خلونا نفكر شوي شوي، لأنه إذا عرف إنه أنا كشفنا أمره راح إيش خدنا زي خروف العيد. ما
7: أنا طبعا زي ما أنتوا عارفين ماليش في هذا الشغل، والكار هذا مش كاري، وأنا قررت إن أبيع كل إشي وحبيت أشاوركم.
0: مدامك قررت، شو لازمتها المشورة يا ماهر؟
4: أنا من ناحيتي موافق يا أخوي، اللي بتعمله كويس. إحنا يا أخوي ما إنا بالشغل هذا أصلا.
0: اللي بدك إياه يا أخوي هذا مالك، وإنت حر فيه، اعمل اللي بريحك.
7: على العموم أنا بدي أطمنكم بخصوص مستقبلكم. أولا شغلكم ومكانتكم هتضل زي ما هي، ومرتباتكم كمان. أنا حكيت مع المحامي والمحامي حكى للراجل، والراجل موافق.
0: مش مشكلة يا أخوي، إحنا ما بدنا إلا راحتك.
1: يا أستاذ ماهر هذا ابني أنا بعرفه، هذا حرامي صح، عفرتوت صح، بس ما بيكذبش وما حدا بيضحك عليه، بعرف كل حاجة، بعرف في قلب البيضة بتاعت الحمامة هل هو عصفور ولا عصفورة.
7: أنت متأكد يا سمير؟
2: زي ما بقول لك يا أستاذ ماهر، لو يغيب عني 100 سنة راح أميز عينيه. أصل لما رجع الجثة كان بيني وبينه يدوب متر، لأني كنت متخبي ورا الحيطة وباص عليه من الفتحة.
7: مصيبة إذا كان هو هاني، مصيبة. طيب كان في حدا معاه؟
2: إحنا شفنا 2 أنا وسارة، واحد اللي رجع والتاني ضل في السيارة. اللي رجع هو هاني،
1: وأكيد اللي ضلع ماهر أكيد التاني بلا مؤاخذة أخوك التاني.
7: ماشي اسمع أبو سمير، هذا الكلام بديش يطلع برا بالمرة، ولا مخلوق بدي يعرف، مفهوم؟
1: مفهوم يا استاذ ماهر، سرك كبير.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على الرسول النبي خير الأمم. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة قاف. بعد هذا العرض الهائل لآيات الله المنظورة، نظر إلى السماء وبنائها والأرض ومدها والرواسي وإلقائها والغابات وإنشائها، كل هذه الآيات ما أثرت في هؤلاء الكافرين؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يا الله، أمم من عهد نوح إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، أمم ما يحصيها إلا الله. يعني هذه الأسماء التي ذكرها الله لهذه الأمم ليس للحصر وإنما للمثال، وإلا أمم على وجه الأرض بعد نزول القرآن إلى الآن إلى يوم القيامة أمم من الضالة الكافرة والتي لا تتأثر بهذه الآيات الباهرات. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، كذبت بالله، بوجود الله، برسول الله، بكتب الله، كذبت قبلهم قوم نوح. نوح نبي من أولي العزم ويسمى أبو البشرية الثاني، لأن الله جعله والمؤمنين ومن معه من ذريته هم أصل البشرية اليوم بعد أن عم الطوفان كل مكان كل مكان. وأنت يمكن تمشي في البر، بينك وبين البحر يمكن 50 كيلو 60 كيلو، فجأة تشوف زبوطة في البحر في البر، وتشوف قواقع، تروح منطقة فيها جبال تشوف بين ثنايا الصخور قواقع، وبالأمس كنت أنا في الدائري السابع لما نزل المطر وضاح الغبار، طلعنا مع الربع لقيت في الأرض مجموعة كشفها الريح والمطر بعض القواقع، فحملتها وريتها الربع، قلت لهم تعالوا شوفوا شوفوا أي واحدة. هذه الثانية على شكل دودة لكنها رخامية، هاي الثالثة، هاي قوقعة، والله لقيتهم في الدائري السابع. مهبة الأمطار وهبة الرياح انكشفت الأرض وظهروا. عجيب، معنى هذا كان بحر هنا؟ متى كان بحر؟ يمكن من عهد نوح، طوفان هذا لما غطى الأرض طلعت هذه الكائنات. لا إله إلا الله. والتعجب أن شوف هذا اللون اللي كأنه حنة إلى الآن محتفظ بلونه، ما هذا الإبداع يا أخي؟ لون ملايين سنين ما تغير، الله آلاف السنين ما تغير. هذا صنع الله وفعل الله جل وعلا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس. طبعا تعرفون دعاء نوح اللي ورد في القرآن دعاء يعتبر يعني تدميري لهؤلاء الأمم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. تبارا من التتبير يعني التحطيم والتكسير وتم. ياك الطوفان والأرض انفجرت والتنور ظهرت فيه العلامة وأمر الله السماء فتحت أبواب الماء والأرض تفجرت بالماء والتقى الماء على أمر قد قدر وبدت السفينة الهائلة اللي صنعها نوح بمساعدة توجيه الملائكة إلى أن حمل عليها ما أمر الله به من أزواج المخلوقات وهي تسبح يعني في هؤلاء في موج كالجبال. وفعلا أمس أنا وصلني صورة إنستغرام موجة كأنها جبل. الله يا إخوان تذكرت الآية وفوق رأس الموجة سفينة. يا الله شو البحر هذا فيه من المحيطات هذه فيها يضربتها العواصف والرياح الهائجة المائجة جبال. كذبت قوم نوح. طبعا تعرفون في الآيات الأخرى والسور الأخرى كيف كانوا يستهزئون ويسخرون من نوح وأصحاب الرس. الرس هو بير بير الجليب اسمه رس. وهؤلاء أصحاب الرس جاءهم رسول فكذبوه وبعدين قتلوه بطريقة بشعة. حملوا رسولهم ونبيهم إيد ورجل وركضوا فيه ركضوا فيه ركضوا فيه إلى الرس اللي هو البير أرموا. وأعوذ بالله وكم استشهد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي منطقة في السعودية أيضا تحمل نفس الاسم اسمها منطقة الرس. وثمود معروفين أصحاب الناقة يعني قوم صالح. أرسل الله سبحانه وتعالى لهم صالح فكذبوه عليه السلام وطلبوا منه الآية والمعجزة. فالله سبحانه أرسل لهم الناقة وهو يعلم منهم لن يؤمنوا وجعل لها يوم للشرب ويوم لهم وأن لا يمسوها بسوء. فراحوا إلى أشقاهم أشقى ثمود وعطوه أجرة قالوا يلا اقتلها. فضرب ضرعها بالنمل وقتلها. فربي سبحانه وتعالى أعطاهم فرصة 3 أيام بعدين دمرهم بالصيحة والرجفة. يا الله ومدائن صالح موجودة الآن في المملكة يزورها السواح. وهذه الأماكن إذا دخلها الإنسان يدخلها وهو باكي ومتأثر ويسأل الله العفو والسلامة وألا لا يدمرنا بذنوبنا ومعاصينا. لأن هم بعد إحنا عندنا في بلداننا يعني فرق ضالة عجيبة نسمع عن عبدة الشيطان نسمع عن الجنوس والبويات اللي يتشبهون بالإناث ذكور يتشبهون بالإناث وإناث يتشبهون بالذكور. هاي انتكاسة هذه. صلى الله يهديهم صلى الله يهديهم. ولهذا يعني نسأل الله لا يدمرنا كما دمر هذه الأمم. يرحمنا برحمته الواسعة بالعمل الخيري بالدعوة إلى الله كما قال سبحانه في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهؤلاء اللي الله ذكرهم بالإصلاح المصلحون، هؤلاء صمام الأمان لشعوبهم ولبلادهم من التدمير الشامل. وعاد وفرعون وإخوان لوط، قوم عاد معروفين اللي الله سبحانه وتعالى ضربهم بالريح الصرصر العاتية، وهم موجودين أراضيهم بين المملكة وعمان وفي الربع الخالي، مدفونين تحت الرمال الهائلة هذه. متى يأذن الله بكشفهم؟ لأن الله وصفهم في القرآن وصف عظيم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله كيف كانت عماراتهم وبروجهم وجيوشهم، كانت لهم أجسام ضخمة أكبر من أجسامنا هذه، عمالقة. فدمرهم الرب بالريح الصرصر، صاروا كأعجاز نخل خاوية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات. المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري، أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذن المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب، مكابح. هناك حكم جليلة، لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً. يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه، يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف، يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذب فيسخر منه، فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هي مصيبة. لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهدِ قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهدِ قومي، دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي:

فرق في المباحات أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر، فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره. مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذا لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذا مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
أولئك عليهم

0: صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، أما مصائب المنحرفين، الشاردين، الكفار، المشركين، العصاة، الفجار، نوع ثالث. هما مصيبتان، إما أنها مصيبة قصم أو أنها مصيبة ردع. إذا في بقية خير، إذا في واحد بالمليار من الخير تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة، بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت في جيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت في جيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان، بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك، آلام في ظهره، عمل فحص، ورم خبيث بالنخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأنه الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية خير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتهم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فلا عيش إلا عيش من أحب الله وسكنت نفسه إليه واطمأن قلبه به واستأنس بقربه وتنعم بحبه، ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا رضا بأمره ونهيه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

0: على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
2: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة. والسؤال الأول يقول صاحبه: لا يمكن للمصلي أن يبقى في صلاته حذرا يقظا لا يشرد ولا يسهو، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى إذن: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، قال يعني المقصود بهذه الآية هم المنافقون الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر، يعني هؤلاء يصلون وأحيانا ويتركون أحيانا، وهذا ينطبق على كثير من الناس اليوم. لهذا قال: فويل للمصلين، أي الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها ثم هم عنها ساهون، إما عن أدائها بالكلية كما قال ابن عباس، وإما عن أدائها في وقتها، بمعنى أنه قد يصليها قضاء. قال عطاء: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون. فالمرء يعجز عن أن يمنع نفسه من السهو والخطأ والنسيان، وهذا كله ليس مقصودا في الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في من يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس، قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. يعني تأمل قوله تعالى فنقرها أربعا، التي تبين أنه لا يقيم أركانها ولا يؤديها بشكل جيد، إنما يؤديها أداء من يريد التخلص منها كونها عبء عليه. فالآية إذن تتحدث عن المنافقين وعن العذاب الشديد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به الذين يسهون عن الصلاة وليس فيها، فلا يقيمونها على وجهها، لا يؤدونها في وقتها، فهم ساهون عنها، لا يبالون أدوها في وقتها أم قضوها بعد وقتها، لا يبالون إذا صليت بخشوع، لا يبالون إذا حضرت فيها قلوبهم، إذا صليت بطهارة. كل ذلك لماذا؟ لأنهم عنها ساهون. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون منهم. في السؤال التالي قال الله تعالى عن فرعون وقومه، قال أو عن فرعون قال: فاليوم ننجيك ببدنك. والسؤال: كيف أنجاه الله تعالى؟ ومعروف بل ذكر في القرآن الكريم في مواضع أخرى أنه قد غرق، وإذا كان هناك أكثر من فرعون في أكثر من زمن، أحدهما غرق والآخر نجا، فأرجو بيان ذلك وشكرا. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في الإشارة إلى ما ذكر هذا الأخ السائل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه الآيات تتحدث طبعا عن فرعون، فرعون موسى عليه السلام، وتتحدث عن نجاة موسى ومن آمن معه، وذلك حين لعق فرعون موسى ومن معه ليردوهم عن دينهم. اعترضهم البحر، قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهديني عليه السلام. نزل سيدنا موسى عليه السلام في البحر لأن الله تعالى أمره أو أوحى إليه بذلك أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. تبعه فرعون طبعا لحماقته لطيشه ليكون هلاكه ومن معه بالغرق في البحر نفسه الذي أنقذ الله به سيدنا موسى ومن معه. لما أحاط الموت بفرعون من كل مكان وتقاذفه الموج وأيقن أنه من الهالكين، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وربما كان الأسهل عليه أن يقول آمنت أنه لا إله إلا الله، ولا أدري لما اختار هذه الجملة الطويلة، ولكن هيهات هيهات، مضى وقت التوبة ومضى زمن الإنابة والإيمان حين حل الأجل. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أراد الله أن يثبت هذه الآية يلي هي غرق فرعون ويؤكدها ويرفع عنها أي شك، فقضى أن تظهر جثة فرعون هامدة باردة على الشاطئ ليراها قومه ومن كان يعبده، فيكون ذلك أبلغ في إقامة العظة والعبرة عليهم. قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. لأن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، فأمر الله البحر أن يلقي جسده وعليه درعه المعروفة على مكان مرتفع من الأرض ليتحققوا موته وهلاكه، فكان آية لمن رآه حينها، وكان آية لكل من سمع قصته في القرآن الكريم. فإذا بدن موسى نجا، بدن فرعون نجا يومها من الضياع، من أن تفقد جثته، من أن تتحلل لتكون هذه الجثة آية على كذبه وادعائه عندما كان يقول: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وليكون آية لكل من سولت له نفسه أن يكون فرعونا على قومه وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في السؤال التالي يقول صاحبه: قرأت في القرآن الكريم أن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، وسمحت الشريعة للزوج أن ينظر إلى زينة زوجته، وهذه مسألة لم أفهمها، فما المقصود بها؟ يقول الله سبحانه وتعالى في الإجابة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فالمراد بالزينة هنا مواضع الزينة لا الزينة نفسها، لأن النظر إلى الزينة مباح مطلقا. يعني لو كان التاج والقلادة والقرد والسوار موضوعا على الطاولة فلا حرج أن ينظر إليه أي إنسان، لكن الرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل والمكياج، والعنق موضع القلادة، والأذن موضع القرط، والساعد موضع السوار. فعندما كان الاختلاط بين المحارم أمرا شائعا ولا يمكن معه حفظ مواضع الزينة عن الإظهار والكشف، جاز للمرأة أن تظهر مواضع الزينة أمام محارمها، وكل من جاز النظر إليه منهن دون حائل جاز لمسه، كل ذلك عند أمن الفتنة، وإلا فلا يجوز. إذن يجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها مواضع الزينة منها كالرأس والعنق والأذن والساعد. شدد المالكية والحنابلة في مسألة عورة المرأة أمام المحارم، قالوا إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ثديها كما يعني لو كانت ترضع ابنها أمام محارمها، كما يحرم عليها كشف ما فوق ركبتها أمام النساء أو أمام المحارم، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، هل كان يحيى عليه السلام حاكما؟ وأين نجد ذلك؟ فالله تبارك وتعالى قال عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. الجواب: الله تبارك وتعالى قال في حق سيدنا يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا، أي آتيناه العلم والفهم للتوراة ولطاعة الله عز وجل وعبادته في سن مبكرة، لأن هذه المسألة مسألة عطاء من الله، فهي لا تخضع للأسباب. لذا جاء سيدنا يحيى عليه السلام مبكر النضج والذكاء، يفوق أقرانه، يسبق زمانه. وقد جاء في الأثر أنه دعاه أقرانه للعب وهو صغير، فقال لهم: ما للعب خلقنا. أما قول الله تبارك وتعالى في حق سيدنا عيسى عليه السلام: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فالقوم لم يستبعدوا أن يتكلم الوليد، لذا لم يقولوا كيف يتكلم من كان في المهد صبيا، بل قالوا كيف نكلم، يعني نحن كيف نكلمه. فسيدنا عيسى عليه السلام تكلم وهو صبي في المهد، ووصف نفسه بقوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وكونه أوتي الكتاب وجعله الله نبيا، فهذا يقتضي أن يؤتى معه من العلم والفهم والحكمة ما يصلح أن يكلم ويكلم ويخاطب، فصغر سنه لا يمنع من ذلك مع ما أوتيه، والله تعالى أعلم. في السؤال التالي يقول صاحبه: يقول الله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، وإذا أدركته فقد هلك الكون، فما معنى الآية؟ في الجواب: ربنا عز وجل قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمن، وضرب لهما حدا معلوما، ودبر أمرهما على التعاقب، فلا ينبغي للشمس التي هي آية النهار، أي لا يصح ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذي هو آية الليل، فتجتمع معه في وقت واحد وتداخله في سلطانه، فتجعل الليل نهارا، ولا الليل بظلامه غالب النهار حتى يجعله ليلا. وكل واحد من الشمس والقمر في مجراه الذي حدده الله تعالى له يسير فيه كالسابح في الماء، ويدور حسب النظام الذي وضعه الله تعالى، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى نهاية العالم، حيث تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان. هذا التقسيم، تقسيم اليوم إلى ليل ونهار، يدل على أن لكل منهما دور أو مهمة أو وظيفة. فالله جعل النهار معاشا والليل لباسا وسكنا، وجعل لكل منهما ما يناسبه من الضياء والنور. وينصح العلماء كل إنسان ألا يغير مهمة الليل والنهار، فيعمل بالليل ما ينبغي أن يعمله في النهار إلا عند الحاجة أو الضرورة. فبعض المهام والمهن تتطلب أن يقلب المرء الليل والنهار، لكن هذا استثناء، وكره العلماء والأطباء طول السهر إلا لحاجة. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا أيها الفضلاء الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: دائما معكم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول السلامة من التفاخر والتكاثر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى العزيز، والتخلق باسم الله العزيز هو بأن ترفع همتك عن الخلق وتعتمد على العزيز الحق، فلا تطلب العزة إلا منه، فإن العزة لله جميعا، ومن أراد عزا لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. وقالوا: من تعزز بمخلوق زال عزه. قال تعالى في قصة صاحب البستان: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمات قليلة ولكنها قاسية على من وجهت إليه. قد تخرج من أفواهنا بلا مبالاة فتصف حال المتفاخر بيننا، وهو الذي لا يمانع التباهي بكثرة ما يملك أمام الناس، ولا يكترث إذا كان الآخر يمر بأزمة صعبة أو فترة مؤلمة من حياته. للأسف لم نعد نشعر مع الناس، بل أصبحنا سببا لتعاسة كثيرين. من يدري ما يمر به كل شخص في هذه الحياة؟ الجميع يواجه معركة خاصة به، فهل نزيده تخبطا بسبب إصرارنا على إظهار علو مكانتنا أو كثرة ممتلكاتنا؟ والله جل جلاله حرم التنافس على الدنيا لأنها زائلة فانية، وحث على التنافس على فعل الخير والطاعة، أي تحفيز أنفسنا والآخرين إلى فعل الخيرات، بل وطالبنا بالتنافس على التقوى وكسب رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحضنا على التنافس على نشر الأخلاق الحسنة والتخلق بها، كما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا مدحك أحدهم أو أنجزت عملا ما وشعرت بالفخر، قل في داخلك: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي مني وبنفسي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والتفاخر بالأحساب والأنساب: أنا فلان ابن فلان وجدي فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها في حجة الوداع، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. فبدلا من ذلك كله، لنكن سببا ليدعو الناس لأجدادنا وآبائنا، ولنرفع اسم العائلة بأخلاقنا وتعاملنا الطيب. التجمل مطلوب وهو من القربات إلى الله، فمن أحسن هيئته وكان لباسه جميلا وقام بترتيب وتجميل منزله وأثاثه لأن الله يحب ذلك، فليبشر بمحبة الله له، فإنها عبادة يتقرب بها المرء إلى الله، شريطة أن تكون نيته التخلق باسم الله الجميل، لا التفاخر وأن يقارن نفسه بغيره وأن يكون أميز من الآخرين. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيبنا ما أصابنا، وهذا عندما قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر، أي عدم الشكر على النعمة،
والبطر أي الطغيان عند النعمة والتبذير والتفاخر، والتكاثر والتناجش في الدنيا أي التفاخر بكثرة العدد، والتباغض والتحاسد أي تمني زوال نعمة الغير حتى يكون البغي أي مجاوزة الحد. هذا تحذير شديد من التنافس في الدنيا لأنها أساس الآفات ورأس الخطيئات وأصل الفتن. إذن لنقم بكل عمل يجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يفتخر بنا يوم القيامة، وهو التفاخر المحمود كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. فلنعمل على نشر الخير والأخلاق الحسنة والتقرب إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يباهي بنا صلى الله عليه وسلم، يباهي بنا الأمم يوم القيامة، ونكون من أحب الناس إليه وأسعدهم بصحبته. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: طيبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: مشاهدينا ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة والمتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية طهران. نحييكم مشاهدينا. وفيها تؤكد إيران أن العودة إلى المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة مرهونة بتغيير السلوك العدائي الأمريكي، حيث أن التواصل يقتصر على دور يقوم به الوسطاء وهو تبادل الرسائل المكتوبة حصرا. أما مضيق هرمز وبخلاف مزاعم متكررة على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة عليه فإنه مغلق حتى إشعار آخر، وإن المرور الآمن عبره لا يتم إلا بعد التنسيق مع البحرية الإيرانية. في اليمن تواصل القوات المسلحة اليمنية تطبيق معادلة الحصار بالحصار مع ضربات جديدة استهدفت تحشيدات ومواقع للقوات المتحالفة مع السعودية، فيما تتسع دائرة المواجهة لتطال البحر الأحمر وباب المندب. إذن هذه العناوين نضعها مباشرة على طاولة النقاش في هذه الساعة من التغطية، وللغاية معنا الدبلوماسي السابق سيد هادي سيد هفقهي منضما إلينا هنا في استوديو الميادين في طهران، وكذلك معنا محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين منضما إلينا من بيروت. مرحبا بكما. وقبل أن نخوض في التفاصيل نعرض بداية لما نقلته وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله إن لا تقدم على الإطلاق في مسألتي عودة أمريكا لمذكرة التفاهم أو تحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، لافتا إلى أنه من وجهة نظر طهران لا يوجد تاريخ لبدء وقف إطلاق النار ولا يوجد ما يمكن تمديده. وأضاف أن أمريكا انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان استعداد طهران لتعميق العلاقات وتوسيع التعاون مع باكستان في مختلف المجالات. وفي خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي شدد بشكيان على ضرورة الاستفادة من القدرات المتاحة لرفع مستوى التعاون الثنائي، فيما أكد نقوي أن العلاقات الإيرانية الباكستانية قوية وأن إسلام أباد عازمة على تطويرها بشكل شامل. والتقى نقوي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إطار زيارته التي قال إنها تهدف إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات بين البلدين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الداخلية محسن نقوي يزور إيران لبحث الأمن والاستقرار الإقليميين إلى جانب تطورات المنطقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد قال إن نقوي يبحث خلال زيارة العلاقات الثنائية والأمن والاستقرار الإقليميين والانخراط البناء بين الأطراف في المنطقة والتطورات الإقليمية. قال المستشار الأعلى لقائد حرس الثورة اللواء محمد رضا نقدي إنه إذا استمرت الحرب سنوات على إيران فستظل الصواريخ الباليستية تنهمر على رؤوس أعدائها، مضيفا بأن على حرس الثورة أن يكون مستعدا لتنفيذ عمليات ذكية في أراضي العدو وعمليات بعيدة عن الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن كل الأسلحة تنتج محليا وأن الصواريخ الباليستية يتم إنتاجها بمعدل أعلى من المعدل الذي يتم إطلاقها به حتى الآن. جد الترحيب بكم سيد هادي سيد أفقهي. هل لنا أن نضع عنوانا لزيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران، بمعنى ما الذي حمله، ما الذي بحثه، وما الذي يعود به، خصوصا أنه الآن يعني تأتي الأخبار عن واحدة قد تكون من أهم المحطات في زياراته، ألا وهو لقاء أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي، وبالتالي مع توليه لهذا المنصب وما استمعنا إليه من شروط لإيران أن يلتقي وزير الداخلية، يجب أن نقف عند هذه عن هذا اللقاء كما أهمية محطات زيارته إلى طهران ولقائه باقي المسؤولين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك سترامية والمشاهدين. يعني نظرا للركود والجمود وربما نوع من التباعد الآن بين الموقفين الإيراني والأمريكي واحتمالية الرجوع إلى المربع الأول أي الخيار العسكري، حاولت باكستان أن تحرك نوعا ما المياه الراكدة وممكن تفعيل بعض الأفكار أو طرح بعض الأفكار الجديدة. إذن الأجوبة التي تلقاها وزير الداخلية الباكستاني ربما لم تكن مشجعة كثيرا، ما عدا التأكيد على حفظ العلاقات الثنائية بيننا وبين الباكستانيين، وأكيد يعني وضح وزير الداخلية الباكستاني موقف باكستان فيما يتعلق بموضوع تحالف مكة، وربما وضح أنه هذا التحالف ليس موجها ضد دول المنطقة. هذا موضوع مهم لأن كان هناك نوع من التوجس أنه ربما يكون هذا التحالف ضد إيران أو ضد العراق أو ضد اليمن. فهذه التوضيحات وهذه الأجوبة التي سمعها وزير الداخلية الباكستاني أكيد سيرجع بها إلى
0: هل هي سيد هادي سيد أفقهي زيارة في إطار مسار نقل الرسائل، طالما طهران تؤكد أن لا مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها بطبيعة الحال في مرحلة في تبادل رسائل، أم أن هذه الزيارة كما تفضل جانب منها مرتبط فهم طبيعة هذا التحالف أو هذا الاتفاق الثلاثي، إضافة إلى التعرف على هذا المسار بعد إتمام إيران لمرحلة مهمة في هذه التعيينات، ونحن نتحدث عن شخصيات تشكل نواة صلبة إن صح التعبير في القيادة في هذه المرحلة الحساسة، وقد يعني قال كلاما مهما اللواء رضائي وأعطى باكستان أهمية بالنسبة للعلاقة مع طهران، قال أنه جميع قادة إيران يعتبرون باكستان سندا استراتيجيا لإيران وإيران سندا استراتيجيا لباكستان. هل تؤثر طبيعة الزيارة بهذا الشكل ليس بالضرورة في مسار وساطة أو مفاوضات؟
1: يعني علاقاتنا مع الباكستانيين علاقة متجذرة وعلاقة قديمة ومتشعبة، ولكن فيما يتعلق بدخول باكستان بهذه الصورة على الخط وهو موضوع معقد جدا، موضوع التفاوض بيننا والأمريكيين، موضوع الخلافات بيننا والأمريكيين، وما حصل من 3 جولات من الحروب 12 يوم و 39 يوم 13 يوما، إذن دخول باكستان أكيد كان يعني على أساس مقاربات دقيقة وحساسة، ورحبت طبعا إيران بهذه الوساطة، ولكن ليس في قدرة الوسيط أن يحل محل في الحقيقة الأصيل. الأصيل من الجانبين هو الإيراني والأمريكي، هذا الموضوع الأول. فيما يتعلق بموضوع احتمالية تبادل الرسائل، ما زالت واردة كما عبر عنها قبل يومين وزير الدفاع الباكستاني، والبعض استغرب أنه بهذه الصراحة وبهذا المنسوب من التفاؤل أنه ربما توجه دعوات إلى الطرفين الأمريكي والإيراني، وحتى طرح اسم السيد قالباف واسم السيد عراقشي. إذن هذا النوع من التفاؤل على من جهة، وكذلك الأجوبة التي تلقاها والتصريحات والمواقف التي سمعها الوسيط الباكستاني من جهة أخرى. أنا أقول ربما التصعيد على المستوى اللفظي شيء، ولكن ما تحت الطاولة تستمر عادة الاتصالات والمكاتبات، كما صرح عدة مرات سيد عراقشي إن أنه بالرغم أنه هناك ركود ولكن المراسلات والاتصالات ما زالت قائمة.
0: هنا سأنتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين، هل يجب أن نقف الآن عند مفهوم الوساطة والوسطاء في هذه المرحلة، بمعنى أننا أمام اختلاف كبير سببه الغدر الأمريكي وعدم الالتزام بما أفضت إليه مروحة واسعة وجولات واسعة من المفاوضات أو من جهد الوسطاء، بمعنى الوسيط الآن يتحول لناقل رسائل مكتوبة إلى إيران ليكون هناك ما يمكن البناء عليه، وما مدى تأثير ذلك حيث وصلنا؟
2: مساء الخير رامي لك وللأستاذ سيد أفقهي وللزملاء ومشاهدين الميادين الأفاضل. يعني حقيقة الأمر أن الوسطاء لهم حدود ولهم دور، يعني قاموا بجهود حثيثة ومشكورة، سواء يعني باكستان أو حتى عمان وقطر، كل هذه الجهود يعني للوساطة بين إيران والولايات المتحدة لا بد منها لسبر الأغوار والبحث يعني عن مخرج أو باب ضوء في الحل الفعلي لهذه الحرب والمنطقة. لكن بنهاية المطاف يعني ولنكن واقعيين أن الوسطاء مهما تعددت جهودهم ومهما تعددت وسائلهم لا يمكن أن يخترعوا يعني معادلات هي غير واقعية. يعني الحرب العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على إيران وعلى جبهة المقاومة له أسبابه وله تداعياته، ولا يمكن اختصارها بالبحث عن ما يسمى التهدئة وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات والمباحثات وغير ذلك، رغم أن هذا الأمر سيستمر، يعني سيستمر يمكن إلى فترة طويلة جدا حتى ولم يؤدي إلى نتائج. وأنا أرجح يعني بهذه الفترة أنه لن يؤدي إلى نتائج، ستبقى المباحثات عبر الرسائل ولا يمكن العودة يعني إلى ما اتفق عليه بمذكرة التفاهم والبنود الـ14. وكما ذكرتم يعني في التقرير أنه في 48 ساعة الأولى لمذكرة التفاهم انقلبت الولايات المتحدة بمضيق هرمز على سبيل المثال بفتح ممرات جديدة الجنوبية، وكان المفترض يعني هذا الأمر أن لا يكون موجودا للانتقال إلى النقاط الأخرى الأساسية التي باتت معروفة. هذا الأمر يعني ليس شكليا فقط، هو فعليا جوهري، اختلاف بالمصالح، اختلاف بالرؤى، اختلاف باستراتيجيات. الولايات المتحدة لديها استراتيجية لا يمكن أن تغيرها بين عشية وضحاها، رغم كل التداعيات، رغم أن يعني مأزق ترامب هو أمام خيارين أحلاهما مر، إما أن يذهب إلى مغامرة انتحارية بالعودة إلى الحرب العارية مباشرة، وإما أن يتراجع، وليس لديه خيارات أخرى. بنهاية المطاف هذه المعادلات أصبحت أمر واقع على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. الآن هل تستطيع دول الإقليم والوساطات أن تغير بهذا الموضوع الأساسي، تغير بالشكل، تغير بالمضمون؟ لا أتوقع يعني أن المسألة أصبحت يعني بقيت مسائل شكلية، بل أصبحت واضحة، يعني جبهة مقابل جبهة، معادلات بالمعادلات، قواعد اشتباك مقابل قواعد اشتباك. وبهذا الصدد يعني جيل يعني تصريح محسن رضائي بما سمي التصعيد، وهو ليس تصعيد، هو ما تم الاتفاق عليه بوقف الحرب، وقف الحرب في على إيران على جبهة المقاومة ووقف الحرب في المنطقة. هذا يستدعي البحث في تغيير السياسات الأمريكية التي أدت إلى هذه الحرب والتي أدت إلى هذه الحروب في المنطقة، وهي ليس لا يمكن اختصاره فقط بالأشهر الماضية، إنما هي تستمر منذ زمن طويل. وتصوري يعني أن الولايات المتحدة ستضع على الطاولة تغيير سياساتها والتراجع عن الحروب. نحن في مرحلة مخاض قد

0: أبلغتها إيران للوسطاء. رضائي قال أيضا أن أي اتفاق إيراني عماني بشأن مضيق هرمز سيكون منفصلا عن قرار إغلاق المضيق، مشددا على أن الممر المائي الحيوي سيبقى مغلقا ما لم تغير الولايات المتحدة من سلوكها وتقبل بالشروط الإيرانية. بدور السفير الصيني أكد رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع إيران، مشيدا بقدرة طهران على إدارة الأوضاع بالحكمة إلى جانب القوة. وحذر مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر من عودة الحرب، مؤكدا أن إيران ستواجه أي خرق للتعهدات بظروف أقصى وتماسك أكبر من السابق. وقال مخبر أيضا في تغريدة له عبر منصة إكس أن الردع الإيراني سيتواصل، مشددا على أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تتم إلا بعد تحقيق الشروط الإيرانية. نعود إليك سيد هادي سيد أفقهي فيما نقلناه، فيما قاله وأرساه وحدده اللواء رضائي، كذلك ما نقلناه عن مستشار قائد الثورة محمد مخبر، وما بدأنا فيه أيضا مما نقلناه عن وكالة رويترز مصدر إيراني كبير بأن الزمن غير الآن المحدد، لا تمديد وقف اطلاق النار لا زمن له في بدايته وبالتالي لا زمن له في نهايته. ما يصدر عن القيادة الإيرانية بعد هذه التعيينات، ما الذي يخبرنا فيه طالما الزمن غير محدد ونحن على مبعدة 4 إلى 5 أيام لانقضاء عمر مذكرة التفاهم التي انسحبت من التزاماتها واشنطن الخاصة فيها؟
1: يعني دائما يصرح ترامب بأنه بعد أسبوع بعد يوم بعد يومين بعد 24 ساعة سيفتح المضيق وسنرجع لطاولة المفاوضات. هو الذي يحدد المواعيد وهو الذي يطلق الإنذارات والتحذيرات إن لم تلتزم إيران بهذه المواعيد وهذه المواضيع التي يطرحها ترامب. هنا في الحقيقة يعني قطع الشك باليقين السيد رضائي إن أنه نحن لا نكترث بما يصرح به الجانب الأمريكي أو بما يطالب به الجانب الأمريكي، وخصوصا يعني بعد هذه التعيينات العسكرية والتي يعني برز منها نوع من الذهاب إلى توسعة ربما المواجهة العسكرية في المستقبل. وهناك كذلك يعني آراء بين النخبويين الإيرانيين تقول انه اكيد ترامب سوف لن يطبق بندا واحدا باكمله من هذه البنود ال14، هذا واحد. الموضوع الثاني، لماذا اذا يراوغ، لماذا يطالب بالتفاوض او فتح مضيق هرمز ويعطي المهل المحدده؟
0: هو يكرر سرديه اننا فتحنا مضيق هرمز ونحن من نشرف عليه ونطبق
1: نسيطر عليه سيطره كامله، يقول
0: الحصار على ايران، وهذا هذه ليست اول مره لكن هذه اكثر مره يطرحها بهذا الشكل في خلاف ما نراه ميدانيا على الارض، يعني من السيطره الايرانيه واغلاق مضيق
1: هرمز. اكد الناطق باسم الحرس الثوري انه بخلاف ما يقول ترامب انه نحن نسيطر سيطره كامله على المضيق، لا توجد اساسا قطاعات عسكريه، كل هذه المياه الخليجيه الى بحر العرب والى بحر عمان. اذا انا في ظني وحسب اراء النخبويون ان ترامب الان يسابق الزمن فيما يتعلق بموضوع الانتخابات النصفيه. ولاحظنا يعني الخساره في بعض الترشيحات من الحزب الجمهوري وفوز شخصيات حتى من اصل اسلامي ومصري السيد عبد الرحمن السيد. طبعا هذا ينبئ بانهيار ربما الحزب الجمهوري وانشقاقه من الداخل، وكذلك حتى في المنظمة التي كان لها دور مهم ماجا لإيصال ترامب إلى البيت الأبيض، وكذلك يعني كاتر كارلسون دائما يعني يدعي أنه سنؤسس حزبا أو توجها ثالثا لا جمهوري ولا ديمقراطي. هذا التصدع يعني يؤرق ترامب ويحاول،
0: لكن هذا أين يوضع في القرار الإيراني؟ معذرة على المقاطعة، لذلك تحدثنا عن كلام لواء محسن رضائي. وضع محددات، ركز على شروط إيران، بينها بشكل واضح، وموضوع الزمن هنا يدفع للسؤال بالنسبة هذا التيار الصلب، هذه القيادة، هذه الهيكلية الواضحة محددة شروط إيران. إذا

0: عمر مذكرة التفاهم سينتهي بعد 5 أيام، أو حتى ما نقلته رويترز عن مصدر إيراني كبير أنه لا تقدم على الإطلاق في مسألة عودة أو مسألتي عودة أمريكا لمذكرة التفاهم أو تحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها. الزمن الآن في مفهوم إيران وهذه القيادة ما هو؟ فكرة الانتظار أم أن بعد أيام قد تكون في حل ربما مما بقي من مذكرة التفاهم؟ كيف يمكن مقاربة القرار الآن الاستراتيجي الإيراني؟
1: لاحظي ست رامية، الآن الجانب الإيراني يعتقد أنه ترامب سوف لن يعطي شيئا، هذا واحد، وينتظرون أنه حتى لو فاز الحزب الجمهوري في البرلمانين النواب والشيوخ سيرجع ترامب للحرب وسيرجع أقوى ربما. إذا فشل كذلك سيرجع ولكن باحتمال أقل. إذا فاز الحزب الجمهوري وأبقى على سيطرته واستحواذه على البرلمانين أكيد سيرجع بصورة أقوى باندفاع أكثر. إذا ما يصرح به في الحقيقة رئيس الوزراء وما قام به سماحة السيد القائد بهذه التعيينات التي معروفة أنها متشددة أو شاركت في الحرب وكلها أن أصبحت يعني جوقة متكاملة من محسن الرضاي في المسرع القمري إلى وحيدي إلى عين مخبر وفروز زنده وهم في الحقيقة من دعاة الصمود والتشدد في مقابل الأطماع والتهديدات الأمريكية. إذا أنا أقول نحن الآن في الحقيقة ما عدا بعض العمليات الخاطفة التي يقوم بها ربما ترامب لتحريك المياه الراكدة أو لترغيب إيران عودة المفاوضات، السيناريو الأكبر الذي تحضر له إيران هو ما بعد انتخابات النصفية الأمريكية للكونغرس. إذا هذه التحضيرات، هذه التنبؤات، هذه الاستعدادات، تصريح السيد نقدي يعني هو تصريح كان خطير صحيح. أنه حتى لو استمرت الحرب 4 سنوات 5 سنوات يعني خط صناعة الصواريخ والمسيرات والجهوزية العالية والتدريبات والمناورات قائم كأنه ستحصل هناك حرب واسعة جدا. حتى بعض الأخبار غير الموثقة سترامية تقول أنه حتى هناك تحضيرات في حتى بعض الدول الخليجية. لا أدري إن كان هذا الخبر دقيقا أو لا، ولكن في النهاية إذا أرادت أمريكا أن تفتح جبهة مفتوحة كما حصل في حرب 40 يوما أكيد ستورط هؤلاء مرة أخرى ولكن بصورة أشد، وتأخذ منهم الأحجية أنه أنا لا أقاتل وحدي وعليكم أن تقاتلوا وعليكم أن تدفعوا.
0: نعم، ولافت سيد هادي سيد أفقهي تتكرر مؤخرا في القراءات بأننا أمام هذه المقاربة أننا لم ننتظر حتى يرتاح ترامب بعد الانتخابات الفصلية وبالتالي تكون لديه مروحة خيارات مختلفة عسكريا، لذلك الزمن مهم جدا ومن الضروري قراءة أين وصلت التداعيات على مستوى الاقتصاد العالمي. سوق الطاقة صحيح واحد منها، لكن هناك أسواق عديدة بدأت الأصوات تعلو فيها والإضاءات الحمراء أيضا ترتفع فيها، إن كان بالنسبة للأسمدة إن كان بالنسبة للعديد من صناعات الصلب بما فيها الألمنيوم، وبالتالي هذا لا يعطي بحبوحة أو أريحية بالنسبة
1: للجملة. هذا جانب من الحرب وجانب من المقاربات على المستوى العسكري والأمني والاقتصادي، ولكن يبقى المسار الثالث الذي ما زال يتحدث عنه ترامب وهو مسار المفاوضات.
0: نعم، وهذا أسألك عنه زميلنا قاسم عز الدين، بأي طريقة يقارب دونالد ترامب مسار المفاوضات سيما وأنه بالأمس قدم ثلاثية إنها هي الاستراتيجية الأمريكية دون أن يضع أفقا زمنيا لها، تحدث عن مراقبة ما هو وصفه يعني الأزمة في إيران وتداعياتها، تحدث عن استخدام وتوسيع الاستخدام الخيار الاقتصادي والعقوبات وإبقاء خيار العودة للعمل العسكري، وبين هذه الثلاثية يتحدث عن فتح مضيق هرمز وبأنه مفتوح وتسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، فيما لا توجد فرقاطة عسكرية أمريكية تقترب أو تستطيع أن تقترب باتجاه مضيق هرمز. برأيك على ماذا تقوم الآن الرؤية الأمريكية وهذا الطرح، وما موقع المفاوضات مما يقوله ويقدمه ترامب؟
2: يعني عمليا إذا واكبنا الانتقادات أو حتى مؤيدين بعض مؤيدي ترامب لسياساته الخارجية واستراتيجيته، يعني هناك إجماع في الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة في أوروبا بشكل خاص أن ترامب ليس لديه استراتيجية، يعني هو يتخبط خبط عشواء، يعني منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة كان يراهن على مراهنات غير واقعية، ولم تثبت الأحداث ما كان يحلم به ويراهن عليه ويتوقعه. هذه أزمة كبيرة بالنسبة لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة. وهنا التخبط يعني ما بين احتمالات، يقول يعني بين الحرب والضغط الأقصى والمفاوضات وإلى غير ذلك. عمليا يعني الضغط الأقصى هو موجود منذ 47 عام، وكانت كل سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قائمة على السياسات الضغط الأقصى، والعودة لسياسة الضغط الأقصى هو عودة إلى الوراء بالنسبة لترامب. أما مسألة الحرب، يعني أنا أعتقد أنه إذا واكبنا ولاحظنا يعني النقاشات، هل يستطيع ترامب أن يقوم بهذه الحرب؟ طبعا من دون أدنى شك القوة العارية يمكن أن تدمر وتقتل وتبيد وكل هذه، لكن ما هي النتائج السياسية؟ الكل الذين يناقشون هذا الموضوع يقولون أن لا غاية جدوى يمكن أن تنتظرها الولايات المتحدة من حرب جديدة، يعني ما إيران لن تستسلم، يعني لن ترفع العشرة ولن تدخل كما الدول الأخرى في الصف الأمريكي. إذا ما الجدوى من الحرب؟ ولذلك نلاحظ يعني قيادة الأركان الأمريكية وحتى بعض قيادات والجنرالات الآخرين الذين يعني ينصحون بأنه عليك أن تحدد استراتيجية السياسية التي تريدها قبل أن تبحث بالعودة إلى الحرب. أما موضوع المفاوضات، وهنا أتوجه إلى الأستاذ العزيز، يعني وهو مصدرم في الدبلوماسية وعريق من دون أدنى شك، إذا درسنا بعض يعني كل حروب الولايات المتحدة هي تذهب إلى ما تسميه المفاوضات وتذهب إلى المباحثات، لكن لم توقع الولايات المتحدة في تاريخها، في تاريخ حروبها 225 حرب، لم توقع مساومة سياسية. هي إما أن تنسحب وتهرب يعني كما حدث مؤخرا في أفغانستان، وإما أن تنال كل ما تصبو إليه، طبعا ثروات وخضوع وإخضاع النظام وإخضاع الدولة إلى ذلك، لكن تبقى مسألة المفاوضات.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
5: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قل معي:

اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، واجعل قبورهم

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة معلمنا الخير هادينا إلى الرشاد وإلى الطريق المستبقين وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا في آخر الكلام من هدي الإسلام، ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وهكذا أمرنا ربنا بتحسين تربية أولادنا ونعلمهم آداب الاستئذان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج، بعثه إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب عمر، فدق عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس، فانكشف منه شيء في حر، فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمينا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت بغيابه، فخر ساجدا شكرا لله. هكذا كان عمر الفاروق يمشي مع القرآن ومشي بتاعه مظبوط. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي يستأذن قديش عمره؟ قال: 4 سنين. لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. قال الزهري: ويستأذن الرجل حتى على أمه. قالوا له: أمك؟ ما أمك هذه؟ قالوا: طيب. قالوا: تحب تشوفها بالزبط؟ أي نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن هذا عبر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من المجوسية. فعلى الرجل إذن أن يعلم ولده أحكام الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وأن يعلمه ما لا يستغنى عنه من الأدب. ففي الحديث الشريف: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إلى إذا أدرك ويعلمه الكتاب، أي القرآن لازم يتعلم منه صغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولد، أي أعطاه ووهبه، أفضل من أدب حسن، هذا أحسن شيء. وقال أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم على زمر ما صلوا وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما يناموا مع بعض. ولنستمع إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم نسبه صلى الله عليه وسلم معروف، هو سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أزمعوا على كم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نسبه من جهة أمه فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب، يعني فتجتمع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. أبوه وأمه كان عبد الله ابن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أحب أولاد أبيه إليه. ولما بلغ عمر 18 سنة زوجه آمنة بنت وهب، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: فين هون وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل قد مضي
3: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم
1: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دنيا.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة، وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: في ظلال السيرة. الإسراء والعناد عند الكعبة وفي الحجر بالتحديد، كان صلى الله عليه وسلم محاصرا بنظرات أعدائه. امتلأ المسجد الحرام بصيحات التكذيب، ورددت جنباته أصوات التصفيق، وشعر أبو جهل بنشوة استثماره للحادثة، لكن تفاصيل الرحلة أخافته.

0: تلك الأودية الشاحبة الموحشة التي تغص بشجر وصف الله ثمره وصفا يخيف من يتخيله، فكيف بمن يأكله ويشرب عليه ماء مغليا؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. شعر بالرعب فحاول القفز على خوفه بالتهكم لئلا يتسلل الرعب إلى قلوب أتباعه، فقال: يخوفنا محمد شجرة الزقوم، هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا. قهقه البعض وخاف البعض، وزاد إيمان المؤمنين الذين خبروا نبيهم أصدق أهل الأرض. وما كان ليدع الكذب على الناس ليكذب على رب الناس، لكن بعض من أسلم حديثا ارتد، فضربت أعناقهم فيما بعد مع أبي جهل. هنا أراد الوثنيون أن يسجلوا ولو كذبة واحدة على رسول الله ليلوثوا بها تاريخه النقي. طلبوا دليلا على ما يقول، فليصف بيت المقدس لا سيما وهو لم يره من قبل. قالوا: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد؟ عندها شعر النبي صلى الله عليه وسلم بكرب شديد، فبدأ يصف ما علق بذاكرته والتقطته عيناه حتى التبس عليه بعض الوصف، فاجتاحته مشاعر. قال عنها: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. وفجأة يجلي الله له بيت المقدس حتى صار ينظر إليه بين المسجد الحرام وبين دار ابن عمه عقيل بن أبي طالب، يتأمله يطوف به بصره، فلا يسألونه عن شيء من أبوابه ونوافذه وجدرانه إلا أخبرهم. فيتلفت بعضهم إلى بعض حائرين من هذه الدقة، حتى قالوا: أما النعت فوالله لقد أصاب. بعدها انصرفوا وقلوبهم شتى. أما هو صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو أصحابه يقص عليهم ما رأى من عوالم هائلة ونعيم ينتظرهم، أخبرهم بفرض الصلوات الخمس، وحدد لهم بداية صلاة الفجر فقط. ولما توسطت شمس الظهيرة في السماء هبط جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد وأراه بداية تحرك الشمس نحو جهة الغروب، وأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة الظهر، فصلى به ثم انصرف. ثم عاد عندما أصبح ظل الإنسان يساوي طوله، فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العصر. ثم عاد عند غياب قرص الشمس فأخبره أن هذا هو موعد دخول صلاة المغرب. ثم عاد عندما تلاشت بقايا أشعة الشمس الحمراء في جهة الغروب، وهي التي تسمى الشفق الأحمر. فأخبره أن هذا هو وقت دخول صلاة العشاء، ثم عاد بعد دخول وقت صلاة الفجر، لكنه لم يصلي به كالعادة ولم يدعه يصلي، فما الذي حدث؟
1: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث الذي يرويه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يود أهل العافية، يعني الذين لم يبتلوا بابتلاء شديد، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني توزع الجوائز العظيمة على أهل البلاء. ماذا يتمنى أهل العافية؟ يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. فهل معنى ذلك أن نتمنى الابتلاء؟ لا، ابتلاء خير لكن لا نتمناه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابتلي بعد رفض أهل الطائف له، ماذا قال في الدعاء الجميل الطويل؟ قال: من ضمني ولكن عافيتك أوسع لي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلم المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته.
1: نعم.
0: وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب، افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحتة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات، فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض، عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم. لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء.
0: يعني الساعة 12 ليلة ليست هي نهاية اليوم
1: أبداً،
0: وبالتالي بداية
1: أبداً
0: يوم جديد
1: أبداً. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منا يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات، خاصة الصلاة، مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب.
0: أول صلاة
1: هي صلاة المغرب،
0: يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر.
1: من الفجر، نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر. يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق، فيصلنا جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلنا هو شفق الأصفر. يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس. فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر.
2: إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر، هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب.
1: المغرب
2: وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض؟ يعني في بلاد الشام ساعة وربع، ساعة وستة عشر
1: طبعاً
2: دقيقة.
1: طبعاً
2: هو ثابت في كل الكرة الأرضية، هذا الفارق
1: مع اختلاف الوقت.
2: نعم
1: مع اختلاف الوقت.
2: نعم.
1: طبعا صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء.
2: نعم.
1: الادعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟
2: على أساس أن اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى.
2: نعم. نعم.
1: طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر.
2: جميل.
1: يعني وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر من هو أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا
2: وأول
1: ما يصلنا.
2: الله أكبر.
1: نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر.
2: نعم. نعم.
1: هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر. وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما.
2: قبل أن أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟
1: نعم، يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا.
2: يعني لماذا قال الأبيض الآن؟ تقول أنه نعم، يعني
1: حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة.
2: نعم.
1: بين اللونين الأبيض والأسود.
2: نعم. يبدو النور فنرى الأشياء،
1: ترى الفرق. نعم.
2: وليس الشفق لونه.
1: لا، ليس الشفق.
2: نعم.
1: لا. فالظهر عند الزوال تماما.
2: نعم.
1: العصر عندما يصبح ظل، يصبح
2: ماذا نعني بالزوال تماما؟
1: الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد.
2: نعم.
1: الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون،
2: يعني أقصر. يعني هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى ظله بقدر طوله تماما.
1: نعم.
2: بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر.
1: نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى ضعفيه.
2: نعم.
1: المغرب عند الغروب.
2: نعم.
1: فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر.
2: إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون يعني علاقتنا بالقمر وينسبون علاقة بالشمس لهم،
1: هي علاقة
2: صلواتنا بالشمس. تقام حسب يعني التعامل مع الشمس والتوقيت.
1: نعم.
2: الشمس.
1: نعم. لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: نعم.
1: والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوت المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوت هو في صلاة الفجر.
2: يعني فقط يعني للتوضيح.
1: نعم.
2: بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12.
1: نعم.
2: يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة.
1: نعم.
2: لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: وذلك في حديثة مشهورة أنهم أضعوا علينا الصلاة قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
1: نعم.
2: هناك في الطرف الآخر سيدنا علي وابن عباس يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. نريد توضيح أكثر من يعني على ماذا اعتمدت عندما تذكر أن اليوم يبدأ من صلاة المغرب، وما الفرق يعني أن يبدأ من المغرب وأن يبدأ من منتصف الليل؟
1: بارك الله فيك. أولا أقول يا أخي الكريم، ما يعني أكرر ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، بأننا علينا أن نوظف الحقائق العلمية القاطعة توظيفا راشدا في فهم يعني كثير من أوامر الدين كهذه القضية. فالعلم الآن يقول لنا أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس.
2: نعم.
1: وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة.
2: نعم.
1: ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار.
2: نعم.
1: في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل.
2: صحيح.
1: والليل فيه يلتقي أمران، يتلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون.
2: صحيح.
1: لأن الكون أصله الظلام.
2: نعم. يعني الأصل هو الظلام والنور هو الطارئ.
1: نعم.
2: نعم.
1: ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا.
2: نعم.
1: فبداية اليوم الغروب، ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد.
2: جميل.
1: إذا رؤية هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام.
2: يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست
1: نعم.
2: نظرية
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: ما تقوله أن الكون يبدأ.
1: نعم. نعم.
2: نعم. نعم.
1: أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما بأن العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لابد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لا.
1: وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث.
2: ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا
1: أقول لك
2: يومنا من بعد صلاة المغرب كبداية،
1: أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك، ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من منطقة إلى منطقة.
2: نعم.
1: يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل،
2: لذلك يعني هناك فوارق يعني
1: طبعا.
2: الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا
1: طبعا.
2: غير في
1: طبعا.
2: مناطق
1: لا توجد علامة فلكية،
2: بينما لو اعتمدنا النظام الإسلامي
1: اعتمدنا النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة يعني ومدى هذا الوقت أيضا.
2: نعم.
1: من كذا إلى كذا.
2: نعم.
1: ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج.
2: جميل.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال.
2: نعم.
1: طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح.
2: جميل.
1: يعني على مدى 24 ساعة.
2: نعم.
1: طيب لما أجي أنا في يوم النحر، طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت، لا وقت الغروب انتهى يوم النحر، ولابد أن أرمي قبل غروب الشمس.
2: صحيح، وهذا ما يعمل به الفقهاء.
1: لا، هم يمدوها طول الليل
2: يعني من باب الرخص، وإلا هو الأصل أنه اليوم قد انتهى.
1: اليوم قد انتهى،
2: نعم،
1: فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر.
2: نعم نعم، لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب، لأن نعم اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى، نعم. فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس.
2: نعم.
1: فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم
2: آخر.
1: نعم. وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر.
2: جميل.
1: لا أتحرج من أن أقول جت الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا.
2: نعم.
1: فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا فقط على ممارسات الناس.
2: من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم، يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ ما قضية الساعة 12 حتى الساعة التي نحملها.
1: نعم.
2: هذه التقسيمات.
1: نعم.
2: قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل،
1: لا يوجد فاصل إطلاقا.
2: نعم.
1: إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية.
2: نعم.
1: هو بشكل من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ شمعنا مش مارس؟ شمعنا مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك.
2: هذه الشهور بهذه التقسيمات لا يوجد عليها دليل،
1: كل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق ألف مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، صحيح التربيع الأول، يصحيح الأحدب الأول، يصحيح البدر الكامل، يصحيح الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحال.
2: نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر.
1: لذلك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض.
2: سبحان
1: طيب
2: الله.
1: لما أنا أتبع الشهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري. وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية، لا، هي سنة شمسية قمرية. يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير، يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء، مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو أغسطس صيف، وهكذا. هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية؟
1: أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، الشهور القمرية.
2: يعني
1: هذا العمل الفلك الدقيق.
2: طيب يعني الآن، نعم، يعني معناته 12 شهر قمري و 11 يوم.
1: نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت، نعم، الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني
1: دخيل علينا طبعا،
2: لو أعدنا ريادة العالم من جديد، نعم، الزمن الذي، نعم، نتعامل معه، نعم، كل يوم.
1: ولذلك شوف أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في قضة الوداع إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، يقولوا لا ده من شهر محرم. نعم. يجعلون شهر عادي شهر محرم
2: لا، يعني فقط للتوضيح هناك. نعم. بعض الشهور يحرم فيها القتال.
1: نعم.
2: كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور. نعم. إذا. نعم. ما أرادوا الغزو إلى بلد. نعم. آخر.
1: نعم.
2: بس لكن يعني يستوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمن استدار، يعني. نعم. ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟
1: الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون. فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 حرم. ليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: ولقد يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون بلد الله الحرام. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. وهكذا حتى يؤكد على أن الزمان قد استدار. ويقول استدار إشارة إلى كروية واستدارة كل أمر في هذا الكون.
2: طيب يعني الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأسس أن السنة 12 شهرا
1: لا القرآن.
2: نعم.
1: يقول
2: نعم.
1: ذلك.
2: القرآن. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد.
1: نعم.
2: ذلك.
1: نعم.
2: بسؤاله للناس بتأكيدهم على ما هو. نعم. هذا الشهر.
1: نعم.
2: لكن من أين نضيف يعني 11 اليوم فقط أن هذه النقطة لم تكن. نعم. واضحة.
1: أنا أضيف
2: كيف نجعل السنة 12 شهرا ثم. نعم. نضيف إليها 11. نعم. يعني لا. فقط للتوضيح.
1: نعم.
2: عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليست 2.5.
1: صحيح.
2: لأن هناك زيادة في في,
1: نعم.
2: في الزمن.
1: نعم.
2: كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية؟
1: طبعا.
2: وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9.
1: نعم.
2: يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية
1: والأشهر الشمسية.
2: بالأشهر الشمسية أو.
1: نعم.
2: السنة
1: الشمسية. نعم. نعم. نعم. 300 سنين وازدادوا 9.
2: نعم.
1: والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية.
2: نعم.
1: فأقول نحن لا نضيف 11 يوم. الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا.
2: جميل.
1: إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة.
2: جميل.
1: أما السنة الإسلامية لا، هي 12 شهر قمري وانتهت العملية. والفارق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية، فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع، مرة في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء.
2: نعم.
1: الحج يأتي مرة في الصيف، مرة في الربيع، مرة في الخريف، مرة في الشتاء، وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
2: شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله.
2: تعرفنا إلى شيء هام جدا، أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة، سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السنة الخامسة لما حصل ما حصل في غزوة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وجاءت الريح وعصفت بالكفار وقذف الله في قلوبهم الرعب، بدأ الناس يعني يهابون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ النبي يرسل سرايا تأتي بالأخبار وتحرس المسلمين. إحدى السرايا كانت بقيادة محمد ابن مسلمة، وهم في سريتهم صار بينهم وبين بني حنيفة شيء من القتال، فأسروا سيدا من ساداتهم اسمه ثمامة ابن أثال، فجاءوا به وهو سيد من سادات قومه، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيدوه. قيدوه وين؟ في سارية المسجد، إحدى أعمدة المسجد ربطوه. تخيل الآن ثمامة سيد من سادات قومه الآن مأسور ومربوط في سارية المسجد، شوف الناس تصلي وتقرأ القرآن وتدعي وهو واقف. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شنو عندك يا ثمامة؟ يعني يبي الآن يقنع في الإسلام. فقال عندي خير يا محمد، يعني أنا عندي خير، ترى إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا قتلتني ترى في ناس راح يثأرون لي، كأنه يهدد. وإن تنعم، إذا أطلقت سراحي تنعم على شاكر، يعني راح تلقى اللي يوفي لك هذا الخير ويعطيك مقابل إطلاق سراحي. وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أما إذا تبي مقابل يعني محدد قل ما شئت ويأتيك من المال. هذا الذي عندك يا ثمامة؟ قال نعم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يبي ثمامة يشوف جو الناس في المسجد، خلوا يقضي حاجته ويرجع، وعطوا أكله خلوا يوم كامل يشوف الناس في صلاة الظهر العصر المغارب العشاء الفجر. جاله في اليوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة؟ قال أقول ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تبي تترك لي راح تلقى المقابل، وإذا قتلتني راح ينتقمون لي قومي. هذا سيد من سادات بني حنيفة. جال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، طبعا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ذكاءه وحكمته، قال له نفس الكلام، ما غير كلامه، لا أسلم ولا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اطلقوا ثمامة. نطلقه؟ نعم. اتركوه خلوا يرجع، ما أسلم، حتى لو ما أسلم خلوا يروح. الرجل أول ما خرج من المدينة تدروا وين راح؟ راح عند نخل، مجموعة شجر فيها نخل خارج المدينة، وكان فيه ماي، اغتسل ثمامة، غسل جسمه، ثم دخل المدينة مرة ثانية. الصحابة تفاجأوا، ايش اللي رجعه؟ حنا قلنا له روح. تدرون ليش رجع؟ ثمامة أول ما دخل المسجد قال والناس جلوس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي اليوم، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي اليوم، والله ما كان من بلد من البلاد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي اليوم، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. أنا كنت أصلا رايح العمرة قبل الإسلام، يعني رايح اعتمر، فما أنا صانع. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي هو فيه الآن، ثم أمره أن يعتمر. أنت كنت رايح تعتمر، رايح تعتمر، لكن كنت بتعتمر على الجاهلية، الآن روح اعتمر
على الإسلام. شوف تخيل لما شاف أخلاق النبي والصحابة بدون ما يسلم وهو أسير، قال ما أبي أسلم علشان يقولون أسلمت وأنا أسير. طلع ورجع، راح إلى مكة. طيب إحنا هو سيد الآن من سادات قومة، ما يقدروا يسوون له شيء. أول ما دخل قال حق كفار قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا صبوت صبوت يا ثمامة، يعرفون من ثمامة، ترى واحد معروف عند العرب، صبوت يعني خرجت من دينك. قال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حبة ما تجيكم، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش؟ لأنه كان مسؤول عن التجارة اللي تروح وترجع في الشمال، كان هو المسؤول عن هذه التجارة. قال أما اليوم مقاطعة، حصار عليكم يا أهل قريش، لن تصلكم حبة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاد بهم الأذى وانقطعت منهم التجارة والحبوب، ذهب وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقالوا يا محمد إن عهدنا بك أنك تأمر بصلة الأرحام وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فين رأيت يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب إليه فيخلي بيننا وبين ميرتنا، بيننا وبين طعامنا، فافعل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وطلب من ثمامة أن يتركهم. تخيل كيف كان ثمامة، كان على الجاهلية، وكان ربما آذى رسول الله وأصحابهم، ثم صار نصيرا للإسلام والمسلمين. شلون دخل في الإسلام ثمامة؟ تدري شلون دخل في الإسلام؟ شاف أخلاق النبي، شاف أخلاق الصحابة، شافهم وهم يصلون. هتخيل في المسجد النبي يقرأ في المغرب والعشاء والفجر، يقرأ جهرية. إذن ثمامة يسمع القرآن 3 أيام وهو يسمع الصلوات القرآن. تتوقع القرآن ما أثر فيه؟ وشوف أخلاق الصحابة مع الأسرة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، يطعمونه ويعاملون بأحسن المعاملة. يشوف الصحابة وهم خشع سجد ركع كيف يدعون الله. أبيك تتخيل جو المسجد، تراب، العريش جريد نخل، ماكو شيء، والصحابة أخلاقهم مع الرسول وهو يعظهم وهو يصلي بهم. هذا الجو الإيماني لو دخل على جبل لتصدع الجبل كله. كيف بقلب ثمامة ابن أثال رضي الله عنه؟ لم يسلم فقط، بل صار جنديا من جنود الإسلام، وجعل كفار قريش يركعون لرسول الله ويتوسلون أن يطلب من ثمامة أن يأذن بالتجارة أن تأتي وتصل إليهم. الله أكبر، ما أعظم حب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الفرحة اللي فيها امتنان من القلب لله من أتقل الأعمال الصالحة اللي هتشوفها في ميزانك يوم القيامة. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام الحمد لله تملأ الميزان. وبالمناسبة سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه الروح عطس، فالملائكة قالت له احمد ربك انك انت جيت للدنيا، استفاق وعطس، فقال الحمد لله. فهي اول كلمة قالها انسان، وهي اول كلمة افتتح بيها القرآن الحمد لله رب العالمين، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي اخر كلمة هتتقال في الكون كله بعد ما يتحاسب الناس واهل الجنة يخشوا الجنة والعياذ بالله اهل النار بعيد عنا كلنا يخشوا النار. ربنا بيقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالفرحة اللي فيها حمد من أجل النعم اللي وانت بتتأدب فيها بأداب النبي وماشي على سنة النبي في الفرحة، لأ انت بتقرب لربنا جدا لأن ربنا يحب يشوفك فرحان. فعندنا خمس آداب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنن منسية شوية بننساها لما بنفرح. أول سنة سجدة الشكر، وسجدة الشكر قال عليها سيدنا أبو بكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره سجد لله سبحانه وتعالى. والسجدة دي

0: الفقهاء قالوا لا يشترط فيها لو ضوء ولا ستر عورة لو واحد مثلا لابس شورت زي ما بنشوف مثلا لعيبة الكورة، ولا استقبال قبلة، اسجد مطرح ما تروح، مطرح ما دماغك تجيب اسجد لربنا كأنك بتدون على قلبك كده، كان ذلك من فضل الله تقوم ساجد لربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كده مش بيتسمع كتير، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شايف الكلمة دي؟ اعمل كده لما الشغلانة تتم وتشتغل، لما تنجح الحمد لله في دراستك، لما تقبض أول الشهر الحمد لله اشتغلنا وكفؤنا وقبضنا، لما تعمل أي حاجة يا أخي، لما تخلص رياضتك اللي بتلعبها وبصحتك الحمد لله، لما اليوم يخلص من غير أي مشاكل وتحس أنك أنت الحمد لله مستور كده ومبسوط ودخل سريرك في أمان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول لك على أدب نبوي كمان وسنة من سنن الفرحة، إن الفرحة تظهر على وشك مش بس الخشوع. بعض أصحابنا لما بيجي له خبر حلو بيخشع كده شكرا لله، حلو قوي ده حال شريف. حط كمان جنبها الحال النبوي، إن سيدنا النبي السيدة عائشة بتقول لما نزلت براءتي رأيت السرور في وجه رسول الله، وسيدنا كعب ابن مالك لما نزلت براءته بعد 50 يوم من حكم ربنا إن محدش يكلمه في وقت غزوة تبوك، بيقول فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فمدام مش بتعصي ربنا يبان الفرحة على وشك، انبسط ما تخافش. ساعات الشيطان بيجي لك كده مع الخبر المفرح يقول لك النعمة دي ممكن تضيع منك، كأنه يفسد عليك حلاوة الخبر الحلو. اسجد لله، قول الحمد لله ويبان عليك الفرحة، انبسط، ربنا يحب يشوفك مبسوط. ده رقم 3. رقم 4 من السنن المنسية، لما تفرح يبقى فرح الناس حواليك. من شكر الله ان فرحك انك انت تفيض بالفرحة على اللي حواليك وتدوقهم من نعمة ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، حجة الوحيدة اللي راح فيها صلى الله عليه وسلم في حياته، الحجة دي دبح فيها 63 جمل بأدي عشان يأكل أهل مكة كلهم. احنا بنروح الحج نبقى خروف الهدي، واللي بيغلط غلطة بيدبح حاجة اسمها الفدو، لما بتعمل حاجة في الإحرام بتاعنا غلط. النبي راح معاه 63 جمل بأيديه عشان الكل في يوم الفرحة الأكبر، يوم الحج الأكبر يوم 10، يأكل من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي سن سنة إنك لما يجي لك مولود تدبح العقيقة أنت عارفها وتأكل الناس وتبسطهم كأنك بتقول أنا فرحان بالمولود الجديد، نفرح مع بعض. وطلع منها بين العلماء ما يسمى بالوكيرة. الوكيرة جاية من الوكر، عش الطائر، لما تسكن في بيت جديد وتخلص بناه ولا تشطيبه تبقى تعمل عزومة وتأكد الناس علشان زي ما ربنا فرحك تفرح اللي حواليك. أما الأدب الخامس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام واللي وصى بيها، اللي وصى بيها القرآن، ألا تفرح بمعصية الله. لما البني آدم بيفرح ساعات دينه بيخف، تمسكه بيدي نفسه حتة استحقاق كده، النهاردة يوم فرحة معلش يا رب بقى سيبني شوي، كأني وأنا مع ربنا ممسوك، فلو سمحت سيبني شوي انبسط بقى كأني مش مبسوط معاه. والبركة والتيسير والستر والعافية يجوا بطاعة ربنا مش بالمعصية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة عائشة تقول لنا لم يشكر الله من عصاه بنعمته. فلما ربنا يكرمك يوسع عليك بنعمة خليك عايش يوم كده بتهني ما تعصيهوش كأنك بتشكره، لا، أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. بالعكس، إنسان لما ربنا يكرمه بنعمة ينفقها في سبيل الله ويفرح اللي حواليه، يسجد لربنا زي ما قلت لك في 5 آداب نبوية وسنن منسية في الفرحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق،
1: صوت الحق
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عظم الله أجرك يا أخوي، هي حال الدنيا يا ماهر، الله يعينك يا أخوي.
1: ربنا إن شاء الله بعوضك عوض خير يا أخوي، الحزن الكتير بيعمل قلب.
2: بسيطة، هذا قدر الله وأنا راضي بقدر الله، الحمد لله على كل شيء.
3: يا ابني يا ماهر، احتسب أمرك لله وفكر في الأيام الجاية اللي راح الله يرحمه.
2: على العموم أنا بشكرك يا عم أبو محمد، وإنت يا هاني وفايز وقفتوا معي وقفتوا وقفة عمري ما راح أنساها بالمرة.
0: عيب يا ماهر، إحنا إخوة،
1: إذا الغرب وقفوا معاك إحنا بدناش نقف معاك. الله يثبتك.

0: ماتت قبل ما تخلف.
1: ما هو ماهر هلقيت معاه مصاري بقدر يتجوز واحدة تانية ويخلف قد ما بده.
0: انتوا هيك يا رجال ما تصدقوا مرة بتموت علشان تتجوزوا عليها، مش حرام؟
1: يعني يضل طول عمره وحداني عشان تقولوا ان الرجل كويس؟ بده يعيش والحي ابقى من الميت.
0: هاي الشاطرين فيه بتصفتوا كلام.
2: مالك بشوفك سارح.
3: مش سارح، انا بفكر.
2: طيب في ايش بتفكر؟
3: بفكر في اللي بده يصير يا فايز.
2: اكيد بتخطط لحاجة جديدة، انا مش عارفك
3: يا فايز. سيبني سيبني اخطط.
2: والله تخطيطك هذا غير يدمرك.
3: وانا بخطط الي لحالي؟ انا بخطط لنا احنا الاثنين.
2: ريح حالك، انا ما بدي تخطط لي بالمرة.
3: يهبل، الوضع كله تغير والامور اختلفت عن الاول.
2: شو اللي اختلف يعني؟
3: اخوك هو المالك الوحيد لكل الاموال، فهمت؟
4: طيب يا ماهر وشو ناوي تعمل هالجيت؟
3: مش عارف، بعد ما توفت المرة مخي سكر بالمرة.
4: اللي مات الله يرحمه يا ماهر، انت لازم تفكر في اللي جاي.
3: شو قصدك يا فضل؟
4: شغلك يا ماهر، شغلك واموالك، لازم تتركز، الحمل عليك كتير، واذا ضليت بهذه النفسية راح تخسر كتير.
3: لا يا فضل، ان شاء الله راح اركز واركز كويس كمان.
4: في مخك اشي يا ماهر؟
3: اللي في مخي اني بفكر يا فضل ابيع كل الاملاك، جزء اتبرع فيه لله عن روح نيفين، وجزء التاني احطه في البنك او اشغلهم عند ناس وانتبه للدراسة.
4: على العموم اذا كان هذا قرارك الاخير انا مستعد اساعدك يا ماهر.
3: كيف يا فضل؟
4: بقصد الوالد، الوالد مستعد يحط ايده في ايدك، ابوي رجل اعمال كبير وشاطر وممكن يفيدك في حاجات كتير.
3: انا ما بدي حد يحط ايده في ايدي، انا بدي احط فلوسي وفي اخر الشهر اعرف قديش بطلع لي وخلص.
4: خلص بس تروق وتهدى، انا حزبط لك قاعدة مع الوالد.

0: يا ابو سمير، ابو سمير.
1: ايوه ايوه جاي جاي، بسكر في الجوال، قصدي بسكر في المخزن.
0: وين؟
1: ما لا خلص، الدنيا ليلت وصار في برد وفي مطر وفي ميه وفي كل حاجه.
0: الشغل لسه ما خلص يا ابو سمير.
1: انا بقول لك خلص، وبعدين انا الي من الصبح وهاد الدنيا كلها صارت ليل ومطر، وهي بدي اظني نايم في قلب السيول والمطر. مالك انت؟
0: معلش يا ابو سمير، معلش، في ناس بدهم يجوا ويجيبوا شويه بضاعه ولازم تستناهم علشان يدخلوها.
1: بس الدنيا كلها ليله، يا صارت بقاعده بتزخ كمان، وانا لا لقيت ما اكلتش.
0: تقلقش، انا راح اجيب لك احلى عشاء واتعشى معك كمان.
1: وانا بدي اتعشى مع اولادي، وانا بدك اتعشى مع الناس، واقعد بدي اولادي بموتوا من الجوع.
0: طب شو رايك تروح تجيب اولادك هان عشان تتعشوا مع بعض؟
1: خلاص خليها مره تانيه، يعني اصلا انا تعبان عاوز اتريح.
0: يا ابو سمير قلت لك تقلقش، يا ابو سمير انا راح اظبطك، ضروري تستنى الناس.
1: ماشي يا معلم، يعني خلاص انا راح اجيب الاولاد عشان يسلوني ويتعشوا بالمره معي.
0: يا عين عليك يا ابو سمير.
2: وين بدنا نروح في هالليل يابا؟
1: بدنا نروح على الشغل.
3: طيب انت اللي مش هالكيت جاي من الشغل؟
1: معليش، اصله في ناس بدهم يجوا ينزلوا بضاعة، لازم اروح استناهم، وجاي اخدكوا عشان تسلوني عبين ما يخزوا.
2: الدنيا ساقعة ومطر يابا.
1: معليش معليش، بنولع نار وبنتدفى. يلا يلا بلاش جان يزعل ويطردنا من الشغل، هذه رزقتنا. يلا يا سارة، يلا انت يا سرسورة سمير.
3: طيب يابا بس اجيب السويتر تبعي.
2: وانا يابا بدي اجيب الحطة.
1: طيب جيبوا، خلاص جيبوا الحطة وجيبوا المطبخ وجيبوا كمان بيت الدرج وجيبوا كل الاسفلتات.
0: روح يا فايز، روح يا راجل، انهيني.
4: مش رايح يا هاني، الدنيا مطر وساقعة وبدك ايانا اشتري كباب ولحمة؟ لا ابو سمير افندي،
0: ولكن الناس بدهم يجيبوا بضاعة إلنا لجيابنا من تحت بطن هذا اللي بنعمله، وما بنقدر نجيب البضاعة
4: الا في الليل. انا قلت لك الف مرة انه مش راح اشترك معاك في اي جريمة او سرقة.
0: ماشي يا فايز، اعمل اللي بدك اياه، بس لازم تعرف انه اللي انت عايش فيه كله هالقيت من تفكير وتدبيري. ماشي، انا اللي رايح اروح اشتري اكل للعمال واقعد عندهم كمان.
1: هات هات كمان حطب يا سمير، هات اسلك تحط ايدك بدل الخشب. ايوه
2: ها ها، احط كمان.
3: خلاص النار شعله بقى،
2: بشوف الناس ما اجوا ولا هاني كمان
3: ولا العجل اللي حكيت عنه.
1: خمس دقايق وهاني راح يجي، بس عشان الدنيا مطر.
2: صوت سيارة يابا،
1: هدول الناس جايبين البضاعة.
5: تفضل يا استاذ، هاي كيلو كباب وكيلو شش طاووق وكيلو شقف.
0: طب حط لك ثلاثة لبن وجزستين كولا وثلاث صحون سلطات.
5: حاضر يا استاذ.
0: حطهم في ظرف كبير يا استاذ، الله يرضى عليك.
5: حاضر يا استاذ.
2: في واحد بزمر يابا.
1: هذا هاني، هذا هاني. ايوه اجا.
0: على العافية ابو سمير.
1: اهلا يا معلم هاني، الدنيا بارد وزقعة حريقة الدنيا.
0: اجوا الناس؟
1: ايهم بينزلوا في البضاعة.
0: يا عين عليك، تعجبني، اتفضلوا هاي العشاء.
1: افرد افرد يا زمير، افرد افرد يا زهر. يلا قدم قدم يا معلم هاني.
0: لا لا، انتوا توكلوا على الله، انا بدي اقعد شوية واقوم.
1: اي ما بصير يا معلم، اي ما بصير.
0: بصير بصير، توكلوا على الله. الدنيا سقعة بشكل،
1: الله يسامحك، ما انت مش جايب لا سويتر ولا حطة ولا حاجة. سمير قوم يا سمير، اعطي عمك الحطة اللي انت جيبتها، قوم.
0: لا معلش، خليه خليه ياكل. ياه
1: ايش ياكل؟ قوم ولا قوم، قامت قيامتك، قوم ولا.
2: حاضر يا ابو، حاضر.
0: الله يرضى عليك، غلبتك.
1: لف لف الحطة على راسك، لف. ايوه هيك تمشنك، سكر سكر كله، وسكر مناخيرك كمان وتمك كله.
0: بيني وبينك هي بدها هيك، وجه الواحد راح من السقعة.
1: ليه بيشوفك يا ابو الجد وقول عنك انت مال بلاد تمين زي البلاد تمين.
0: شو بدنا نعمل يا ابو سمير؟
1: خد يا سمير، خد هادي الكولا لعمك. يلا لعمك هاني، ودي له اعطيه كسر.
2: هات يابا. تفضل يا معلم هاني.
1: ولك شو اللي جرالك؟ كبيت الكولة كسرت الكوباية، مالك؟ مالك؟ ولا ولك مالك انت بانج في الزلمة؟ اقطع شرك،
0: شكله خاف من الحطة. هاي الحطة جبتها
1: يا الزمير، يا الزمير يحرق شيطانك بالمرة ولا تصافن بالمرة.
2: يابا
1: ايه مالك؟
2: لا لا الدنيا برد، اصلا صابعي متلجات كمان.
0: خلاص خلاص روح الدفة، روح الدفة.
1: ايه نازفين يا معلم، انا زفينات الكوباية صب لك.
0: لا خلاص انا بدي اروح، والله يعطيك العافية. بعد ما ينزلوا البضاعة يا ابو سمير تسكر البوابات والمخازن بسرعة.
1: لا يهمك عاطف،
0: خد هذا المبلغ مكافأة لك.
1: هاي تسلم، خليها يا زلمة، انا عارف عليك. يلا خلاص تسلم، مع السلامة. الله يسهل عليك وعليكم السلام.
0: يلا تصبحوا على خير.
3: ولك مالك ارتعبت لما شفت الزلمة؟
1: بدو يزود وجونا، انا عارف انه مالوش نفس يجي معنا، كسر الكاسي كمان. يلا اكسر ضفرك، يلا بتجنن انت
2: يابا. اصله
1: ولك جو اصله، جو اصله
2: نفس العينين ونفس الشعر يابا.
1: عينين مين ولا وشعر مين؟
2: اللي قتل ابو ماهر.
1: وطي صوتك ولا وطي صوتك، انا اخبطك لقيتي في الكرسي اكسر مناخيرك.
2: يابا هو، والله هو، هو اللي قتل ابو ماهر، نفس عينيه ونفس شعره لما كان حاط الحطه ورمى ابو ماهر في الخرابه.
6: يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، هلت الانوار والله. اهلا بالاستاذ ماهر.
7: اهلا بيك ابو الفضل.
6: يا تعرف من زمان وانا بنتظر هذه الزياره.
7: كل اشي بيجي باوانه يا عم ابو الفضل.
6: انا حكالي فضل على افكارك الجديده.
7: اسمع يا عم ابو الفضل، انا انسان حطيت في ظروف اكبر مني، انا لنا تاجر ولا رجل اعمال، انا لسه ما خلصت جامعه، انا حامل حمل مش قده وحب اشغل فلوسي.
6: وانا جاهز يا استاذ ماهر، وبالنسبه للي بدك اياه كمان ولا يهمك.
7: شوف يا عم ابو الفضل، انا حكيت لك انه انا ماليش في التجاره ولا في الاعمال، حخليك تقعد مع المحامي تبعنا عشان تخلص كل الامور.
6: وتاكد تماما انه فلوسك في ايدي امينه والربح على وجهك ان شاء الله.
0: يلا يا فايز اطلع.
4: هين طلعت. طيب هو ما حكى لك شو بده منا؟
0: مش عارف شو اللي بده اياه، يمكن في شغل جديد.
4: قلبي بقول لي انه في اشي.
0: ما هو طبيعي في اشي،
4: قصدي اشي مش كويس.
0: انت دائما فضحنا، بتخاف من خيالك يا بني، خليك زلمة مرة واحدة.
4: طيب تنشوفك يا بطل يلي ما بتخاف.
2: انا ما بخاف الا من الله، ومستعد من الصبح اروح اقول للشرطة.
1: انت متأكد منه يا ولد؟ كلامك خطير.
2: والله يابا هو نفس العينين ونفس الشعر.
3: ليش يابا ما تروح على الشرطة وتحكي لهم عشان يحبسوه؟
1: اذا هو فعلا المجرم بيكون هو اللي عرق المعلات وعرق ابو محمود وابو ربعي. خلونا نفكر شوي شوي، لانه اذا عرف انه انا كشفنا امره راح يشختنا زي خروف العيد. ما
7: انا طبعا زي ما انتم عارفين ماليش في هذا الشغل، والكار هذا مش كاري، وانا قررت ان ابيع كل اشي، وحبيت اشاوركم.
0: مدامك قررت، شو لازمتها المشورة يا ماهر؟
4: انا من ناحيتي موافق يا اخوي، اللي بتعمله كويس. احنا يا اخوي ما انا بالشغل هذا اصلا.
0: اللي بدك اياه يا اخوي هذا مالك، وانت حر فيه، اعمل اللي بريحك.
7: على العموم انا بدي اطمنكم بخصوص مستقبلكم. اولا شغلكم ومكانتكم هتضل زي ما هي، ومرتباتكم كمان. انا حكيت مع المحامي، والمحامي حكى للراجل، والراجل موافق.
0: مش مشكلة يا اخوي، احنا ما بدنا الا راحتك.
1: يا استاذ ماهر هذا ابني، انا بعرفه، هذا حرامي صح، عفرتوت صح، بس ما بيكذبش وما حدا بيضحك عليه، بعرف كل حاجة، بعرف في قلب البيضة بتاعت الحمامة هل هو عصفور ولا عصفورة.
7: انت متأكد يا سمير؟
2: زي ما بقول لك يا استاذ ماهر، لو يغيب عني 100 سنة راح اميز عينيه. أصل لما رجع الجثة كان بيني وبينه يدوب متر، لأني كنت متخبي ورا الحيطة وباص عليه من الفتحة.
7: مصيبة إذا كان هو هاني، مصيبة. طيب كان في حدا معاه؟
2: إحنا شفنا 2 أنا وسارة، واحد اللي رجع والتاني ضل في السيارة. اللي رجع هو هاني،
1: وأكيد اللي ضل ماهر أكيد التاني بلا مؤاخذة أخوك التاني.
7: ماشي اسمع يا سمير، هذا الكلام بديش يطلع برا بالمرة، ولا مخلوق بدي اياه يعرف، مفهوم؟
1: مفهوم يا استاذ ماهر، سرك كبير.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد غدا عمير بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي، عمر بن الخطاب. عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال. وفي ذات ضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية وكان جالسا إلى جانب الحجر، فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابهما العظيم ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد وأصحابه. فقال عمير: ورب الكعبة، لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره، وإن في وجود ابني لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد. فقال عمير: إذا نقتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: رجال حول الرسول.
1: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، فهب مذعورا وقال: والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: امضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه وما أظنه إلا يريد شرا. فقال عليه السلام: أدخله عليك. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أدن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير، لقد أكرمنا الله بالسلام وهو تحية أهل الجنة، فما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال: فما بال السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. قال عليه السلام: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فذهل عمير لحظة ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف يقول: لقد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا لأهديني إلى الإسلام. ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. إن عمير بن وهب ما كاد يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان وأنا دائب على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أؤذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فوافى مكة، وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: من الإسلام ينبثق السلام ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام، هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: هنا انطلق. من هنا
1: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي.
0: وراية التوحيد أعلي.
2: وراية التوحيد.
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضي.
2: وللمستقبل قد مضي.
4: علي. علي.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة، أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. مسابقة، مسارعة في الخيرات، بمجرد ما يسمع الأذان الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته وأن يجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل في تجد أنه في خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، لا نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ أنت الآن في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها، إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذه من الأشياء المهمة، يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. لماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، ومنها رضا الله عز وجل. سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم، ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية، وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

فسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.

0: إلى خير دعوت فيا إلهي، تقبل دعوتي وأجب دعائي، تقبلنا بعفوك. كم ذنوبا قد فعلناها ثم عدنا كي نتوب، ونقرأ في رحاب الطهر عفوا بجودك يا كريم يا ودود. أحبك خالقي حبا سباني، وأعشق لطفك في كل حين. ألا فارأف بحالي يا مليكي، وسدد خطوتي، أنت المعين. لك من صفات لا أطيق عدادها، لك من نعائم لست أحصيها تجود. فالحب فيك من النعم، والشكر يا ربي نعم، والعفو جزء من نعم، والصبر من أجل المصاعب، والمصائب كالنعم. إياك أشكر نعمة يا خالقي، إياك يا ذا العفو والإحسان يا رب البشر. أنا ذا الفقير إليك جئت ملبيا، والكل ولوا في طريقي الوعر. الباب أطرق، من سيسمع طرقتي إلا كربي، ليس يسمع من ذكر. يا رب كل العالمين وخالقا كونا تجلى بالسماحة والصفاء، يا فارجا كرب الكروب وكاشفا عنا الهموم، يا من سمعت نداء يونس مرة من بطن حوت تحت ظلمات ثلاث، اسمع ندائي يا ولي المتقين، وأجب دعائي يا سميع العالمين.
1: عظمة الخالق.

صلاة المغرب، صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء.

0: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عبر إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان ننطلق في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، نتناول السلامة من التفاخر والتكاثر. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى العزيز، والتخلق باسم الله العزيز هو بأن ترفع همتك عن الخلق وتعتمد على العزيز الحق، فلا تطلب العزة إلا منه، فإن العزة لله جميعا، ومن أراد عزا لا يفنى فلا يستعزن بعز يفنى. وقالوا: من تعزز بمخلوق زال عزه. قال تعالى في قصة صاحب البستان: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمات قليلة ولكنها قاسية على من وجهت إليه، قد تخرج من أفواهنا بلا مبالاة، فتصف حال المتفاخر بيننا، وهو الذي لا يمانع التباهي بكثرة ما يملك أمام الناس، ولا يكترث إذا كان الآخر يمر بأزمة صعبة أو فترة مؤلمة من حياته. للأسف لم نعد نشعر مع الناس، بل أصبحنا سببا لتعاسة كثيرين. من يدري ما يمر به كل شخص في هذه الحياة؟ الجميع يواجه معركة خاصة به، فهل نزيده تخبطا بسبب إصرارنا على إظهار علو مكانتنا أو كثرة ممتلكاتنا؟ والله جل جلاله حرم التنافس على الدنيا لأنها زائلة فانية، وحث على التنافس على فعل الخير والطاعة، أي تحفيز أنفسنا والآخرين إلى فعل الخيرات، بل وطالبنا بالتنافس على التقوى وكسب رضا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحضنا على التنافس على نشر الأخلاق الحسنة والتخلق بها، كما قال سبحانه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا مدحك أحدهم أو أنجزت عملا ما وشعرت بالفخر، قل في داخلك: أنا أعلم بنفسي من غيري، وربي أعلم بي مني وبنفسي. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني أفضل مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. والتفاخر بالأحساب والأنساب: أنا فلان ابن فلان وجدي فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها في حجة الوداع، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى. فبدلا من ذلك كله، لنكن سببا ليدعو الناس لأجدادنا وآبائنا، ولنرفع اسم العائلة بأخلاقنا وتعاملنا الطيب. التجمل مطلوب وهو من القربات إلى الله، فمن أحسن هيئته وكان لباسه جميلا وقام بترتيب وتجميل منزله وأثاثه لأن الله يحب ذلك، فليبشر بمحبة الله له، فإنها عبادة يتقرب بها المرء إلى الله، شريطة أن تكون نيته التخلق باسم الله الجميل، لا التفاخر، وأن يقارن نفسه بغيره، وأن يكون أميز من الآخرين. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيبنا ما أصابنا، وهذا عندما قال: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر، أي عدم الشكر على النعمة،
والبطر أي الطغيان عند النعمة والتبذير والتفاخر، والتكاثر والتناجش في الدنيا أي التفاخر بكثرة العدد، والتباغض والتحاسد أي تمني زوال نعمة الغير حتى يكون البغي أي مجاوزة الحد. هذا تحذير شديد من التنافس في الدنيا لأنها أساس الآفات ورأس الخطيئات وأصل الفتن. إذن لنقم بكل عمل يجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يفتخر بنا يوم القيامة، وهو التفاخر المحمود كما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. فلنعمل على نشر الخير والأخلاق الحسنة والتقرب إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام حتى يباهي بنا صلى الله عليه وسلم، يباهي بنا الأمم يوم القيامة، ونكون من أحب الناس إليه وأسعدهم بصحبته. والحمد لله رب

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم المانع. الله جل جلاله هو الذي يمنع البلاء حفظا وعناية، ويمنع العطاء عمن يشاء ابتلاء وحماية. المانع بمعنى الحماية، يمنعك من خصومك، يمنعك من أعدائك، يمنعك من أن ينزل بك شر، يمنعك من الأشرار، يحميك، يحفظك. لا أحد يصل إليك، لا أحد يستطيع أن ينال منك، فأنت في حمايته، أنت في منع. المانع هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمنعك من كل ما يؤذيك، يمنعك من العطب في دينك ودنياك. الله عز وجل مانع للمؤمنين، يدافع عنهم ويحفظهم ويوفقهم ويؤيدهم. إذا لم يستقم الإنسان يفتن بالكفار، ينالون منه، لهم عليه ألف سبيل وسبيل، لأن الله المانع الحكيم لم يمنعه، لأنه ما استحق المنع استحق أن يصلوا إليه، استحق أن ينالوا منه، استحق أن يتحكموا فيه، استحق أن يقهروه. أما إذا كنت مطبقا لمنهج الله تعالى، إذا كنت مع الله عز وجل، فأنت ممن يستحق المنع، عندئذ يمنعك الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله المانع، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخبر تبارك وتعالى أن قلوب العباد بيده سبحانه وأنه يحول بين الإنسان وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين الكافر وبين طاعته، ويحول بين المؤمن وبين معصيته. يصور صلى الله عليه وسلم حال قلب ابن آدم بهذا التصوير البليغ. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد. يعيش المؤمن وهو يسمع قول الله عز وجل بين رجاء وخوف، وبين حذر وأمل. يدرك حاجته إلى مولاه سبحانه وفقره إليه عز وجل، يلجأ لربه تبارك وتعالى سائلا إياه الهداية وصلاح القلب والثبات، متبرئا من حوله وقوته، مفوضا أمره إلى خالقه سبحانه. يلجأ لربه عز وجل سائلا إياه صلاح قلبه وحسن حاله. وحين يلمس في قلبه قسوة ويستشعر منه بعدا عن مولاه، يلجأ إلى ربه سائلا إياه صلاح قلبه والحيلولة بينه وبين الغفلة. كما أنه يحذر مما يجلب القسوة لقلبه، ويخشى

انقلبوا فزاغت قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. وصف تبارك وتعالى عباده الراسخين في العلم بأنهم يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأسوا بهم وتشبهوا بهديهم، حشركم الله في زمرتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاء في الحديث الذي يرويه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يود أهل العافية، يعني الذين لم يبتلوا بابتلاء شديد، يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، يعني توزع الجوائز العظيمة على أهل البلاء، ماذا يتمنى أهل العافية؟ يتمنون لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقارض. فهل معنى ذلك أن نتمنى الابتلاء؟ لا، ابتلاء خير لكن لا نتمناه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ابتلي بعد رفض أهل الطائف له، ماذا قال في الدعاء الجميل الطويل؟ قال: من ضمني ولكن عافيتك أوسع لي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

قم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. وجزاكم الله كل خير. التواصل على الرقم 03-11-27-09. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. وجزاكم الله كل خير. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. والحديث يشير إلى أن الطيب المقبول عند الله سبحانه وتعالى يشمل الأعمال والأموال والأقوال، كما يرشد الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى، والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويرستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركعة فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم وقد قيل. يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس وقد قيل، ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق وقد قيل، خالص ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى أنت يعني هيك بالتسويق أن أنت لازم تتقارب مع الزبون، فهو إذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه آمالك آماله بصير يعني أقرب لأنه يتعاون معك، ما هو دارسة تسويقيا خير إن شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الأمور وبيقبض وبتجي شريحة منيحة. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربوية ساووا بنوك إسلامية بعضهم، يعني ليش؟ لأنه يعني عم تقول له أخي في مجموعة من الناس ما بيتعاملوا إلا مع مصرف إسلامي، وأنت أخي مو بدك ترباح، أنت استقطبت الجماعة الذين لا يهتمون بأنه ربوي أو إسلامي، تعال نستقطب هالشريحة منها، هدوم بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالأرض زباين، يعني هدوم مستهدفين، شو بتكون أخي بنك إسلامي على عيني، تعالوا أخي منجيب كوادر إسلامية، منجيب هيئات شرعية، منجيب هلأ هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعة ولا بإسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقة بيحقق أرباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق أرباح وعين الله عليه، وبتجيون هدون المليار وتلت المليار بيجوا لعنده. بس هلأ هاد إذا ما في نية لله لا يجي يوم القيامة إلا لرب العالمين، يا رب أنا ساويت بنك إسلامي مشانك، يقال لا أنت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا أيها الإخوة، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنية هي مسألة فقهية، أنه هل يجوز التشريك في النية؟ يعني أنا أخي هلأ أنا بدي أجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقة كمان في واحد يعني في بيني وبينه أخذ عطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنية؟ العلماء قالوا الكمال أن توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنية وتؤجر بقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم إنه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول أنت إذا صمت بتحصن نفسك، بقى في واحد بيصوم بيقول لك أخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا أشرع، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر لا تخبر بها أحدا، خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها، يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك ربما ما بتدرى، كمان ربما يدرى والدك ربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، ترى يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح.
فكان بديل ابن ميسر العقيل يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرف، وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين. المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوفوا الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره، وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى الملا بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع بالدم فئة بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. إذن المريض محمد علوان السحمراني يحتاج للتبرع فئة دم بي بوزيتيف، 3 وحدات دم بمستشفى المنلى بطرابلس. التواصل على الرقم 03-11-27-09. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هنا صوت الحق، إذاعة

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: زلتم تستمعون إلى صوت الحق إلى إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة معلمنا الخير هادينا إلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا في آخر الكلام من هدي الإسلام، ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وهكذا أمرنا ربنا بتحسين تربية أولادنا ونعلمهم آداب الاستئذان. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج، بعثه إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب عمر، فدق عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس، فانكشف منه شيء في حر، فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمينا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت بغيابه، فخر ساجدا شكرا لله. هكذا كان عمر الفاروق يمشي مع القرآن ويمشي بطلع مظبوط. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي يستأذن؟ قدش عمره؟ قال 4 سنين. لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. قال الزهري: ويستأذن الرجل حتى على أمه. قالوا له: أمك؟ ما أمك هذه؟ قال له: طيب. قال له: تحب تشوفها بالزلط؟ أي نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن هذا عبر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من المجوسية. فعلى الرجل إذن أن يعلم ولده أحكام الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وأن يعلمه ما لا يستغنى عنه من الأدب. ففي الحديث الشريف: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إلى إذا أدرك ويعلمه الكتاب، أي القرآن، لازم يتعلم منه صغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولد، أي أعطاه ووهبه، أفضل من أدب حسن، هذا أحسن شيء. وقال أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم على زمان ما صلوا وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، ما يناموا مع بعض. ولنستمع إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه صلى الله عليه وسلم معروف، هو سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أزمعوا على كم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نسبه من جهة أمه فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب، يعني فتجتمع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. أبوه وأمه كان عبد الله ابن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أحب أولاد أبيه إليه. ولما بلغ عمر 18 سنة زوجه آمنة بنت وهب، فحملت منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم المصائب. أيها الإخوة، ليست العبرة أن تعلم أن هناك مصيبة، ولكن العبرة أن تكتشف حكمة المصيبة. إدراك الحدث شيء سهل جداً، لكن أن تدرك الحكمة من هذا الحدث هنا البطولة. فالمصائب موجودة، في فقر، في قهر، في فقد حرية، في مرض، في مصائب لا تعد ولا تحصى، شيء واقع وهو قدرنا في الحياة الدنيا. ولكن لما؟ يعني إنسان يركب مركبة في ضوء أحمر تألق في لوحة البيانات، المشكلة ليس أنه تألق أو لم يتألق، لقد تألق ورآه راكب المركبة رأي العين، لكن المشكلة لماذا تألق؟ فلو توهم راكب المركبة أو قائدها أن هذا التألق تزييني لاحترق المحرك. أما إذا فهم التألق تألق تحذيري، أوقف المركبة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع الرحلة وحقق الهدف. إذن المشكلة ليس في أنه تألق أو لم يتألق، المشكلة أنه تألق، لكن لما تألق؟ السؤال الأكبر لما كانت المصائب؟ لذلك قيل: من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. دائماً وأبداً حينما يأتي الشيء على خلاف ما ترجو، توقف، ابحث، دقق، تأمل، اتهم نفسك. عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إياك أن تحابي نفسك، كن مع نفسك شديداً، كن مع نفسك واقعياً. الله عز وجل غني عن تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لا بد من حكمة بالغة بالغة من شدة ساقها الله للإنسان. فلذلك المصائب لها حكم جليلة، عرفها من عرفها وما أقلهم، وجهلها من جهلها وما أكثرهم. لكن للتوضيح، هذه المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ لماذا؟ صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير. ولماذا كان فيها المكبح؟ والمكبح نظرياً يتناقض مع علة صنعها، صنعت كي تسير والمكبح يوقفها. تفسير ذلك أن المكبح وإن كان يتناقض مع علة صنعها إلا أنه ضمان لسلامتها. فبين أن تفهم المكبح أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، وبين أن تفهم المكبح أنه ضمان لسلامتها. الآن مع الآيات: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. مقطوعو الصلة بالله، تأتي المصيبة من أجل أن تدفعك إلى باب الله، من أجل أن تسوقك إلى الإقبال على الله، من أجل أن تمرغ جبهتك في أعتاب الله، من أجل أن تذوق طعم القرب. إذاً المصائب لها حكم جليلة. آية ثانية: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المصيبة رسالة، رسالة. نحن الآن في مصطلح جديد يقول لك: هذا العرض العسكري رسالة إلى دول الجوار، رسالة. الله عز وجل له رسالات كثيرة، من هذه الرسالات قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أن الله يسوق لعباده هذه المصائب لكان الله ملوما يوم القيامة من قبل الناس. يعني للتقريب، لو أن ابنا في الصف الخامس طلب من والده ألا يدرس، قال له: لك ذلك يا بني، ترك الدراسة، نام للظهر، استمتع بالحياة استمتاع تميز به عن كل من حوله. لما أصبح شاباً تلفت حواليه، لا عمل ولا شهادة ولا زواج ولا بيت، في الطرقات يتسكع، فنقم على والده وقال له: يا أبتي، يوم قلت لك أحب ألا أدرس لما لم تصفعني؟ لما لم تشدد علي؟ لما لم تردعني؟ لماذا تساهلت معي؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لذلك القاعدة الدقيقة الدقيقة الذهبية: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. فهذه المصائب يسوقها الله عز وجل من أجل التضرع، ومن أجل التذكرة، ومن أجل الرجوع إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الانحلال الأخلاقي نتج عنه الإيدز، والإيدز ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مكابح المصائب، مكابح. هناك حكم جليلة، لو كشفت لذاب الإنسان كما تذوب الشمعة حباً لله وتقديراً له وشكراً على هذه المصائب. وقد سماها العلماء النعم الباطنة، قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أيها الإخوة، لكن المصائب أنواع. من السذاجة البالغة أن تظنها نوعاً واحداً. الأنبياء مبتلون، أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر إيمانه. إذاً المصائب ما نجا منها الأنبياء، بل هم أشد الناس ابتلاءً، ثم الأمثل فالأمثل. إذاً هناك مصائب خاصة بالأنبياء، هناك مصائب خاصة بالمؤمنين، هناك مصائب خاصة بأهل الشرك والفسق والفجور. نبدأ بمصائب الأنبياء. مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني هذا النبي الكريم ينطوي على كمال يفوق حد الخيال. هذا الكمال لا يظهر إلا في ظروف صعبة جداً، يعني إنسان أحياناً ينال من جانبه يتمنى أن يوقع أشد العذاب بمن تطاول عليه، أما أن يأتي سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين يمشي على قدميه ما يزيد عن 80 كيلومتر في أصعب الجبال وعورة ليصل إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من النار، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فيكذبوا فيسخروا منه فيغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى، هي مصيبة. لكن هذه المصيبة سوف تعبر بعد قليل عن الكمال الذي ينطوي عليه النبي. أراد الله أن يمكنه من أن ينتقم، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين الأخشبين. الآن مكن أن ينتقم منهم، قال: اللهم اهد قومي. قال: قومي، ما تبرأ منهم. أيام إنسان يذهب لبلد غربي يرجع يقول لك: العرب متخلفون، يتبرأ منهم نهائياً. قال: اللهم اهد قومي. دعا لهم بالهدى وما تبرأ منهم واعتذر عنهم، قال: فإنهم لا يعلمون، ورجى من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. هي مصيبة، لكن أظهرت عظمة هذا النبي ورحمته بالخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا صنف من المصائب يصيب الأنبياء والمرسلين والصديقين وكبار العلماء والدعاة، يدفع ثمن عقيدته. جاءوا له بشيخ كي يلقنه الشهادة قبل أن تنهى حياته، وهو عالم جليل وشيخ كبير، فالذي لقنه الشهادة قال له: أنا أموت من أجل لا إله إلا الله، أما أنت فترتزق بها. وشتان بين من يموت في سبيل الله وبين من يرتزق بلا إله إلا الله. لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. الذين يرتزقون بالدين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً. مصائب الأنبياء والمرسلين وكبار المؤمنين والعلماء الربانيين مصائب كشف لكمال ينطوون عليه. هذه زمرة المؤمنون. المؤمن إنسان مستقيم لكن مقصر أحياناً في أداء واجباته أو في عباداته، أو مشغول في الدنيا، أو غرق في المباحات، أو في التحريش بين المؤمنين بدافع أو بآخر، فهذا الإنسان عند الله جيد وعند الله له مكانة، لكن ممكن أن يعالج. لذلك مصائب المؤمنين مصائب دفع إلى باب الله، في تقصير، في فتور، في خطى بطيئة، في تكاسل أحياناً. فالمؤمن إذا أصابه التكاسل، إذا أصابته الفترة، إذا أصابه الضعف، يأتيه شبح مصيبة يسوقه إلى الله عز وجل. لذلك: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع، في بطء، في تقصير، في فتور بالهمة، تأتي المصيبة فتدفعه إلى باب الله، ترجئه إلى باب الله، تدعوه إلى المبالغة في طاعته لله، تدعوه إلى إتقان عباداته، تدعوه إلى قيام الليل، إلى تلاوة القرآن، إلى المبالغة في غض بصره، مصائب دفع إلى باب الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني بها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني مركبة ماشية ببطء شديد إلى هدفها، فلو أنها أسرعت لحققت أهدافاً كبيرة جداً. هذه مصائب بعض المؤمنين. في مصائب أخرى، يمشي بسرعة لكن يعني اختار من الأعمال الصالحة أقلها قيمة، في أعمال أجل. الإنسان حامل بمركبته بضاعة، الطن بمليار أجرته، حامل نص طن بس مركبته تتحمل 8 طن. فإذا الإنسان قبل بمرتبة دنيا، فالله عز وجل لمحبته له يسوق له بعض المصائب كي يصبر عليها فيرفع درجته عند الله. وكلمة من القلب للقلب، أنت كمؤمن مستقيم غالي على الله، لك عنده مرتبة، إما أن تبلغها بصبر على مصيبة، وإما أن تبلغها بعمل صالح، أيهما أهون؟ إما أن تبلغها بعمل صالح أو بصبر على مصيبة، لا بد من بلوغها. سقف المؤمن هنا، هو قبل هنا، إذاً لا بد من أن نرفع السقف. أنت اختار، إما بخدمة الخلق أو بصبر على مصيبة. أنا أنصح نفسي وأنصحكم جميعاً أن تنطلق لخدمة الخلق حتى يعفيك الله عز وجل من مصيبة تصبر عليها فتبلغ هذه المرتبة. يعني الله عز وجل أعطاك مال، لما تقصر في إنفاقه؟ أعطاك مكانة، لما تقصر في جعلها موظفة في الخير؟ أعطاك طلاقة لسان، لما تميل إلى السكوت؟ لا تحب أن تلقي كلمة، لا تحب أن تعلم العلم. فكل إنسان عنده إمكانيات عالية وبذل بعضها، تأتيه مصيبة لرفع السقف حتى يصل إلى أعلى إمكان يمكن أن يصل إليه. إذاً مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، مصائب الأنبياء مصائب كشف، مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع. والآية الواضحة جداً الخاصة بالمؤمنين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.

0: تأتيه مصيبة ردع، مصيبة يشيب لهولها الولدان، مصيبة تدع الحليم حيران. الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل عنده أدوية مرة. بالمناسبة بأي مكان بالعالم كنت، الله عنده أدوية بكل مكان بحسب البيئة والتركيبة. يعني في بلاد حريات لا حدود لها، أموال طائلة، بلاد جميلة، قطعة من الجنة، حريات إلى أعلى درجة، حقوق الإنسان متوافرة بشكل مذهل. قد يأتي مرض عضال يري صاحبه النجوم ظهراً، في مكان آخر في شدة، في سيوف مسلطة فوق الناس. كل بلد له تركيبة معينة، كل بلد له وضع معين. الله عز وجل قادر على أن يسوق عباده إليه في أي مكان. يعني مرة واحد حب يسألني سؤال بس محرج، قال لي دعوتك خلال 35 سنة ما ملخصها؟ يريد مني كلمة ألخص بها دعوتي خلال 35 سنة. قلت له كلمة واحدة بالتعبير الدارج، يا بتجي ركض يا بيجيبك ركض. إما أن تأتيه طائعاً مسرعاً، أو هو قادر أن يأتي بك طائعاً مسرعاً. قال لي واحد حققت أرباح بالسبعينات مذهلة، قال لي وضعت بجيبتي بالسبعينات، كان الدولار بثلاث ليرات، وضعت بجيبتي 500,000 وذهبت إلى مكان، بلاد جميلة جداً بعيدة جداً، قال لي من دون زوجتي كي أخذ حريتي. هكذا قال لي بصراحة، وضع 500,000 وذهب إلى بلاد جميلة وبعيدة ومتفلتة وإباحية، قال لي أريد أن أخذ حظ نفسي في هذه الدنيا. وصل إلى هناك آلام في ظهره، عمل فحص ورم خبيث من نخاع الشوكي، قطع الرحلة وعاد إلى الشام من جامع إلى جامع ومن شيخ إلى شيخ حتى وصل إليه. الله عز وجل جاء به مسرعاً، يعني لأن الله يحبنا، لأنه خلقنا للجنة، لأنه خلقنا ليسعدنا، لا ينسى من فضله أحداً، وهذا فضل إلهي ساقه إليه. إذاً مصائب الشاردين، العصاة، الفجار، الكفار، المشركين مصائب ردع في بقية خير. جاء إلى الشام، عمل فحوص، التشخيص غير صحيح هنا، فالله عز وجل عافاه ورده إليه. يعني القصة طويلة، لكن مصائب المنحرفين مصائب ردع أو مصائب قصم منه. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

0: عظم الله أجرك يا أخوي، هي حال الدنيا يا ماهر. الله يعينك يا أخوي،
1: ربنا إن شاء الله بعوضك عوض خير يا أخوي. الحزن الكتير بيعمل قلب.
2: بسيطة، هذا قدر الله وأنا راضي بقدر الله، الحمد لله على كل شيء.
3: يا بني يا ماهر، احتسب أمرك لله وفكر في الأيام الجاية اللي راح الله يرحمه.
2: على العموم أنا بشكرك يا عم أبو محمد، وإنت يا هاني وفايز وقفتوا معي، وقفتوا وقفة عمري ما راح أنساها بالمرة.
0: عيب يا ماهر، إحنا إخوة.
1: إذا الغرب وقفوا معاك، إحنا بدناش نقف معاك. الله يثبت.

0: هو مهر هلقيت معاه مصاري بقدر يتجوز واحدة تانية ويخلف قد ما بده.
1: انتوا هيك يا رجال ما تصدقوا مرة بتموت علشان تتجوزوا عليها، مش حرام؟
0: يعني يضل طول عمره وحداني عشان تقولوا ان الرجل كويس؟ بده يعيش والحي ابقى من الميت.
1: هي الشاطرين فيه بتصفتوا كلام.
2: مالك بشوفك سارح.
3: مش سارح، انا بفكر.
2: طيب في ايش بتفكر؟
3: بفكر في اللي بده يصير يا فايز.
2: اكيد بتخطط لحاجة جديدة، انا مش عارفك
3: يا فايز. سيبني سيبني اخطط.
2: والله تخطيطك هذا غير يدمرك.
3: وانا بخطط الي لحالي؟ انا بخطط النا احنا الاثنين.
2: ريح حالك، انا ما بدي تخطط لي بالمرة.
3: يهبل، الوضع كله تغير والامور اختلفت عن الاول.
2: شو اللي اختلف يعني؟
3: اخوك هو المالك الوحيد لكل الاموال، فهمت؟
4: طيب يا ماهر وشو ناوي تعمل هالقيت؟
5: مش عارف، بعد ما توفت المرأة مخي سكر بالمرة.
4: اللي مات الله يرحمه يا ماهر، انت لازم تفكر في اللي جاي.
5: شو قصدك يا فضل؟
4: شغلك يا ماهر، شغلك واموالك، لازم تركز، الحمل عليك كتير، واذا ضليت بهذه النفسية راح تخسر كتير.
5: لا يا فضل، ان شاء الله راح اركز واركز كويس كمان.
4: في مخك اشي يا ماهر؟
5: اللي في مخي اني بفكر يا فضل ابيع كل الاملاك، جزء اتبرع فيه لله عالروح نيفين، وجزء التاني احطه في البنك او اشغلهم عند ناس وانتبه للدراسة.
4: على العموم اذا كان هذا قرارك الاخير انا مستعد اساعدك يا ماهر.
5: كيف يا فضل؟
4: بقصد الوالد، الوالد مستعد يحط ايده في ايده، ابوي رجل اعمال كبير وشاطر وممكن يفيدك في حاجات كتير.
5: انا ما بدي حد يحط ايده في ايدي، انا بدي احط فلوسي وفي اخر الشهر اعرف قديش بيطلع لي وخلص.
4: خلص بس تروق وتهدى، انا حزبط لك قاعده مع الوالد.

0: يا ابو سمير، ابو سمير.
1: ايوه ايوه جاي جاي بسكر بالجوال، ايه قصدي بسكر بالمخزن.
0: وين
1: مالا؟ خلص الدنيا ليلة وصار في برد وفي مطر وفي مية وفي كل حاجة.
0: الشغل لسه ما خلص يا ابو سمير.
1: انا بقول لك خلص، وبعدين انا الي من الصبح وهذه الدنيا كلها صارت ليل ومطر، وايه بدي اظني نايم في قلب السيول والمطر. مالك انت؟
0: معلش يا ابو سمير معلش، في ناس بدهم يجوا ويجيبوا شوية بضاعة ولازم تستنوهم علشان يدخلوها.
1: بس الدنيا كلها ليلة يا صارت بقاعدة بتزخ كمان، وانا لا لقيت ما اكلتش.
0: تقلقش، انا راح اجيب لك احلى عشاء واتعشى معك كمان.
1: وانا بدي اتعشى مع اولادي، وانا بدي اقعد اتعشى مع الناس واقعد، بدي اولادي بموتوا من الجوع.
0: طب شو رايك تروح تجيب اولادك هان عشان تتعشوا مع بعض؟
1: خلاص خليها مره تانية يعني، اصلا انا تعبان عاوز اتريح.
0: يا ابو سمير قلت لك تقلقش يا ابو سمير، انا راح اظبطك، ضروري تستنى الناس.
1: ماشي يا معلماني، خلاص انا راح اجيب الاولاد عشان يسلوني ويتعشوا بالمره معي.
0: يا عين عليك يا ابو سمير.
2: وين بدنا نروح في هالليل يابا؟
1: بدنا نروح على الشغل.
3: طيب انت مش هلقيت جاي من الشغل؟
1: معليش اصله في ناس بدهم يجوا ينزلوا بضاعة، لازم اروح استناهم، وجاي اخدكوا عشان تسلوني عبين ما يخزوا.
2: الدنيا سقعة ومطر يابا.
1: معليش معليش، بنولع نار وبنتدفى. يلا يلا بلاش يعني يزعلوا يطردنا من الشغل، هذه رزقتنا. يلا يا سارة، يلا انت يا سرسور يا سمير.
3: طيب يابا بس اجيب السويتر تبعي.
2: وانا يابا بدي اجيب الحطة.
1: طيب جيبوا، خلاص جيبوا الحطة وجيبوا المطبخ وجيبوا كمان بيت الدرج وجيبوا كل الاسفلتات.
0: روح يا فايز، روح يا راجل انهيني.
4: مش رايح يا هاني، الدنيا مطر وسقعة وبدك إياني أشتري كباب ولحمة لأبو سمير أفندي.
0: ولكن الناس بدهم يجيبوا بضاعة إلنا لجيابنا من تحت بطن هذا اللي بنعمله، وما بنقدر نجيب البضاعة إلا في الليل.
4: أنا قلت لك ألف مرة إنه مش راح أشترك معاك في أي جريمة أو سرقة.
0: ماشي يا فايز، اعمل اللي بدك إياه، بس لازم تعرف إنه اللي أنت عايش فيه كله هالقيت من تفكير وتدبيري. ماشي، أنا اللي رايح أروح أشتري أكل للعمال وأقعد عندهم كمان.
1: هات هات كمان هات يا سمير، هات اسلك تحط ايدك بدل الخشب. ايوه
2: ها ها، احط كمان.
3: خلاص النار شعلة بقى،
2: بشوف الناس ما اجوا ولا هاني كمان
3: ولا العاش اللي حكيت عنه.
1: خمس دقايق وهاني راح يجي، بس عشان الدنيا مطر.
2: صوت سيارة يابا.
1: هدول الناس جايبين البضاعة.
5: تفضل يا استاذ، هاي كيلو كباب وكيلو شش طاووق وكيلو شقف.
0: طب حط لك ثلاثة لبن وجزستين كولا وثلاث صحون سلطات.
5: حاضر يا أستاذ.
0: حطهم في صغير كبير يا أستاذ، الله يرضى عليك.
5: حاضر يا أستاذ.
2: في واحد بزمر يابا.
1: هذا هاني، هذا هاني. هاي واجع
0: العافية يا أبو سمير.
1: اهلا يا معلم هاني، الدنيا برد وزقعه وحريقه الدنيا.
0: اجوا الناس؟
1: هايهم بينزلوا في البضاعه.
0: يا عين عليك تعجبني، اتفضلوا هاي العشاء.
1: افرد افرد يا زمير، افرد افرد يا زهر. يلا قدم قدم يا معلم هاني.
0: لا لا انتوا توكلوا على الله، انا بدي اقعد شويه واقوم.
1: اي ما بصير يا معلم، اي ما بصير.
0: بصير بصير، توكلوا على الله. الدنيا سقعه بشكل.
1: ولا يسامحك، ما انت مش جايب لا سويتر ولا حطة ولا حاجة. سمير قوم يا سمير، اعطي عمك الحطة اللي انت جبتها. قوم.
0: لا معلش خليني خليه ياكل ياكل.
1: ايش ياكل؟ قوم ولا قوم قيمتك قيمتك، قوم ولا.
2: حاضر يابا حاضر.
0: الله يرضى عليك غلبتك.
1: لف لف الحطة على راسك، لف. ايوه هيك تبشنك، سكر سكر كله وسكر مناخيرك كمان وتمك كله.
0: بيني وبينك هي بدها هيك، وجه الواحد راح من السقعه.
1: ليه بيشوفك يا ابو القيد واقول عنك انت مال بلاد تمين زي اللي بلاد تمين.
0: شو بدنا نعمل يا ابو سمير؟
1: خد يا سمير، خد هدي الكولا لعمك. يلا لعمك هاني ودي له، اعطيه كسر.
2: هات يابا. تفضل يا معلم هاني.
1: ولك شو اللي جرالك؟ كبيت الكولة كسرت الكوباية، مالك؟ مالك؟ ولا ولك مالك انت بانج بالزلمة؟ اقطع جرك،
0: شكله خاف من الحطة. هاي الحطة جبتها
1: يا زمير، يا زمير يحرق شيطانك بالمرة ولا تصافن بالمرة.
2: يابا
1: ايه مالك؟
2: لا لا الدنيا برد اصلا، صابعي متلجات كمان.
0: خلاص خلاص روح الدفة، روح الدفة.
1: ايه نازفين يا معلم، انا ازفينات الكوباية صب لك.
0: لا خلاص انا بدي اروح، والله يعطيكم العافية. بعد ما ينزلوا البضاعة يا ابو سمير تسكر البوابات والمخازن بسرعة.
1: ريمك عادل،
0: خد هذا المبلغ مكافأة لك.
1: تسلم، خليها يا زلمة، انا عارف عليك. يلا خلاص تسلم، مع السلامة. الله يسهل عليك وعليكم السلام.
0: يلا تصبروا على خير.
3: ولك مالك ارتعبت لما شفت الزلمة؟
1: بدو زود وجونا، انا عارف انه مالوش نفس يجي معنا، كسر الكاس كمان. يلا اكسر ضفرك، الله بتجنن انت
2: يابا. اصله
1: ولك جو اصله، جو اصله،
2: نفس العينين ونفس الشعر يابا.
1: عينين مين ولا وشعر مين؟
2: اللي قتل ابو ماهر.
1: ودي صوتك ولا ودي صوتك ولا اخبطك لقيتي في الكرسي اكسر مناخيرك
2: يابا. هو والله هو، هو اللي قتل ابو ماهر، نفس عينيه ونفس شعره لما كان حاط الحطه ورمى ابو ماهر في الخرابه.
6: يا اهلا وسهلا يا ميت مرحبا، هلت الانوار والله. اهلا بالاستاذ ماهر.
7: اهلا بيك ابو الفضل.
6: ياه تعرف من زمان وانا بنتظر هذه الزياره.
7: كل اشي بيجي بأوانه يا عم ابو الفضل.
6: انا حكالي فضل على افكارك الجديده.
7: اسمع يا عم ابو الفضل، انا انسان حطيت في ظروف اكبر مني، انا لا تاجر ولا رجل اعمال، انا لسه ما خلصت جامعه، انا حامل حمل مش قده وحب اشغل فلوسي.
6: وانا جاهز يا استاذ ماهر، وبالنسبه للي بدك اياه كمان ولا يهمك.
7: شوف يا عم ابو الفضل، انا حكيت لك انه انا ماليش في التجاره ولا في الاعمال، حخليك تقعد مع المحامي تبعنا عشان تخلص كل الامور.
6: وتاكد تماما انه فلوسك في ايدي امينه والربح على وجهك ان شاء الله.
0: يلا يا فايز اطلع.
4: هيني طلعت. طيب هو ما حكى لك شو بده منا؟
0: مش عارف شو اللي بده اياه، يمكن في شغل جديد.
4: قلبي بقول لي انه في اشي.
0: ما هو طبيعي في اشي،
4: قصدي اشي مش كويس.
0: انت دايما فضحنا، بتخاف من خيالك يا بني، خليك زلمي مره واحده.
4: طيب تنشوفك يا بطل يلي ما بتخاف.
2: انا ما بخاف الا من الله، ومستعد من الصبح اروح اقول للشرطه.
1: انت متاكد منه يا ولد؟ كلامك خطير
2: والله يابا. هو نفس العينين ونفس الشعر.
3: ليش يابا ما تروح على الشرطة وتحكي لهم عشان يحبسوه؟
1: إذا هو فعلا المجرم بيكون هو اللي عرق المعلات وعرق أبو محمود وأبو ربعي. خلونا نفكر شوي شوي، لأنه إذا عرف إنه أنا كشفنا أمره راح يشختنا زي خروف العيد. ما
7: أنا طبعا زي ما أنتوا عارفين ماليش في هذا الشغل، والكار هذا مش كاري، وأنا قررت إني أبيع كل إشي وحبيت أشاوركم.
0: مدامك قررت شو لازمتها المشورة يا ماهر؟
4: أنا من ناحيتي موافق يا أخوي، اللي بتعمله كويس. إحنا يا أخوي ما إنا بالشغل هذا أصلا.
0: اللي بدك إياه يا أخوي هذا مالك، وإنت حر فيه، اعمل اللي بريحك.
7: على العموم أنا بدي أطمنكم بخصوص مستقبلكم. أولا شغلكم ومكانتكم هتضل زي ما هي، ومرتباتكم كمان. أنا حكيت مع المحامي والمحامي حكى للراجل، والراجل موافق.
0: مش مشكلة يا أخوي، إحنا ما بدنا إلا راحتك.
1: يا أستاذ ماهر هذا ابني أنا بعرفه، هذا حرامي صح، عفرتوت صح، بس ما بيكذبش وما حدا بيضحك عليه، بعرف كل حاجة، بعرف في قلب البيضة بتاعت الحمامة هل هو عصفور ولا عصفورة.
7: أنت متأكد يا سمير؟
2: زي ما بقول لك يا أستاذ ماهر، لو يغيب عني 100 سنة راح أميز عينيه. أصل لما رجع الجثة كان بيني وبينه يدوب متر، لأني كنت متخبي ورا الحيطة وباص عليه من الفتحة.
7: مصيبة إذا كان هو هاني، مصيبة. طيب كان في حدا معاه؟
2: إحنا شفنا 2 أنا وسارة، واحد اللي رجع والتاني ضل في السيارة. اللي رجع هو هاني،
1: وأكيد اللي ضل ماهر أكيد التاني بلا مؤاخذة أخوك التاني.
7: ماشي اسمع أبو سمير، هذا الكلام بديش يطلع برا بالمرة، ولا مخلوق بدي يعرف، مفهوم؟
1: مفهوم يا استاذ ماهر، سرك كبير.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السنة الخامسة لما حصل ما حصل في غزوة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وجاءت الريح وعصفت بالكفار وقذف الله في قلوبهم الرعب، بدأ الناس يعني يهابون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ النبي يرسل سرايا تأتي بالأخبار وتحرس المسلمين. إحدى السرايا كانت بقيادة محمد ابن مسلمة، وهم في سريتهم صار بينهم وبين بني حنيفة شيء من القتال، فأسروا سيدا من ساداتهم اسمه ثمامة ابن أثال، فجاءوا به وهو سيد من سادات قومه، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيدوه وين؟ في سارية المسجد، إحدى أعمدة المسجد ربطوه. تخيل الآن ثمامة سيد من سادات قومه الآن مأسور ومربوط في سارية المسجد، شوف الناس تصلي وتقرأ قرآن وتدعي وهو واقف. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شنو عندك يا ثمامة؟ يعني يبي الآن يقنع في الإسلام. فقال عندي خير يا محمد، يعني أنا عندي خير، ترى إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا قتلتني ترى في ناس راح يثأرون لي، كأنه يهدد، وإن تنعم إذا أطلقت سراحي تنعم على شاكر، يعني راح تلقى اللي يوفي لك هذا الخير ويعطيك مقابل إطلاق سراحي، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أما إذا تبي مقابل يعني محدد قل ما شئت ويأتيك من المال. هذا الذي عندك يا ثمامة؟ قال نعم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يبي ثمامة يشوف جو الناس في المسجد، خلوا يقضي حاجته ويرجع، وعطوا أكله خلوا يوم كامل يشوف الناس في صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. جاله في اليوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة؟ قال أقول ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تبي تترك لي راح تلقى المقابل، وإذا قتلتني راح ينتقمون لي قومي، هذا سيد من سادات بني حنيفة. جال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، طبعا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ذكاءه وحكمته، قال له نفس الكلام، ما غير كلامه، لا أسلم ولا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اطلقوا ثمامة. اطلقه؟ نعم. اتركوه خلوا يرجع، ما أسلم، حتى لو ما أسلم خلوا يروح. الرجل أول ما خرج من المدينة تدروا وين راح؟ راح عند نخل، مجموعة شجر فيها نخل خارج المدينة، وكان فيه ماي، اغتسل ثمامة غسل جسمه ثم دخل المدينة مرة ثانية. الصحابة تفاجأوا، شو اللي رجعه؟ حنا قلنا له روح. تدرون ليش رجع؟ ثمامة أول ما دخل المسجد قال والناس جلوس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي اليوم، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي اليوم، والله ما كان من بلد من البلاد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي اليوم، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، أنا كنت أصلا رايح العمرة قبل الإسلام، يعني رايح اعتمر، فما أنا صانع. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي هو فيه الآن، ثم أمره أن يعتمر. أنت كنت رايح تعتمر رايح تعتمر، لكن كنت بتعتمر على الجاهلية، الآن روح اعتمر
على الإسلام. شوف تخيل لما شاف أخلاق النبي والصحابة بدون ما يسلم وهو أسير، قال ما أبي أسلم علشان يقولون أسلمت وأنا أسير. طلع ورجع، راح إلى مكة. طيب إحنا هو سيد الآن من سادات قومه، ما يقدروا يسوون له شيء. أول ما دخل قال حق كفار قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا صبوت صبوت يا ثمامة، يعرفون من ثمامة، ترى واحد معروف عند العرب، صبوت يعني خرجت من دينك. قال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حبة ما تجيكم، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش؟ لأنه كان مسؤول عن التجارة اللي تروح وترجع في الشمال، كان هو المسؤول عن هذه التجارة. قال أما اليوم مقاطعة، حصار عليكم يا أهل قريش، لن تصلكم حبة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاد بهم الأذى وانقطعت منهم التجارة والحبوب، ذهب وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقالوا يا محمد إن عهدنا بك أنك تأمر بصلة الأرحام وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فين رأيت يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب إليه فيخلي بيننا وبين ميرتنا، بيننا وبين طعامنا، فافعل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وطلب من ثمامة أن يتركهم. تخيل كيف كان ثمامة، كان على الجاهلية، وكان ربما آذى رسول الله وأصحابهم، ثم صار نصيرا للإسلام والمسلمين. شلون دخل في الإسلام ثمامة؟ تدري شلون دخل في الإسلام؟ شاف أخلاق النبي، شاف أخلاق الصحابة، شافهم وهم يصلون. تخيل في المسجد النبي يقرأ في المغرب والعشاء والفجر، يقرأ جهرية، إذن ثمامة يسمع القرآن 3 أيام وهو يسمع الصلوات القرآن. تتوقع القرآن ما أثر فيه؟ وشوف أخلاق الصحابة مع الأسرة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، يطعمونه ويعاملون بأحسن المعاملة. يشوف الصحابة وهم خشع سجد ركع كيف يدعون الله. أبيك تتخيل جو المسجد، تراب العريش جريد نخل ماكو شيء، والصحابة أخلاقهم مع الرسول وهو يعظهم وهو يصلي بهم. هذا الجو الإيماني لو دخل على جبل لتصدع الجبل كله. كيف بقلب ثمامة ابن أثال رضي الله عنه؟ لم يسلم فقط، بل صار جنديا من جنود الإسلام، وجعل كفار قريش يركعون لرسول الله ويتوسلون أن يطلب من ثمامة أن يأذن بالتجارة أن تأتي وتصل إليهم. الله أكبر، ما أعظم حب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلم المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته.
1: نعم.
0: وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب، افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحثة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات، فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة. وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم، لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء.
0: يعني الساعة 12 ليلة ليست هي نهاية اليوم
1: أبداً،
0: وبالتالي بداية
1: أبداً
0: يوم جديد
1: أبداً. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منه يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات، خاصة الصلاة، مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب.
0: أول صلاة
1: هي صلاة المغرب،
0: يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر.
1: من الفجر، نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر، يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق، فيصلون جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلون هو شفق الأصفر. يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس. فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر.
2: إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر، هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب.
1: المغرب
2: وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض؟ يعني في بلاد الشام ساعة وربع، ساعة و 16 دقيقة.
1: طبعاً
2: هو ثابت في كل الكرة الأرضية، هذا الفارق
1: مع اختلاف الوقت. نعم مع اختلاف الوقت.
2: نعم.
1: طبعا يبقى صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء.
2: نعم.
1: الادعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟
2: على أساس أن اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى.
2: نعم. نعم.
1: طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر.
2: جميل.
1: وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر من هو أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا
2: وأول
1: ما يصلنا.
2: الله أكبر.
1: نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر.
2: نعم. نعم.
1: هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر. وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما.
2: قبل أيه. أن أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟
1: نعم، يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا.
2: يعني لماذا قال الأبيض الآن؟ تقول أنه نعم. يعني
1: حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة.
2: نعم.
1: بين اللونين الأبيض والأسود.
2: نعم. يبدو النور فنرى الأشياء،
1: ترى الفرق. نعم.
2: وليس الشفق لونه.
1: لا، ليس الشفق.
2: نعم.
1: لا. فالظهر عند الزوال تماما.
2: نعم.
1: العصر عندما يصبح ظل، يصبح
2: ماذا نعني بالزوال تماما؟
1: الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد.
2: نعم.
1: الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون،
2: يعني
1: أقصر.
2: يعني نعم. هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى ظله بقدر طوله تماما.
1: نعم.
2: بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر.
1: نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى ضعفيه.
2: نعم.
1: المغرب عند الغروب.
2: نعم.
1: فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر.
2: إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون يعني علاقتنا بالقمر وينسبون علاقة بالشمس لهم،
1: هي علاقة
2: صلواتنا بالشمس. تقام حسب يعني التعامل مع الشمس والتوقيت.
1: نعم.
2: الشمس.
1: نعم.
2: نعم.
1: لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
2: نعم.
1: والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوت المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوت هو في صلاة الفجر.
2: يعني فقط لي يعني للتوضيح.
1: نعم.
2: بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12، يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة.
1: نعم.
2: لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
2: وذلك في حادثة مشهورة أنهم أضاعوا علينا الصلاة قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
1: نعم.
2: هناك في الطرف الآخر سيدنا علي وابن عباس يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. نريد توضيح أكثر من يعني على ماذا اعتمدت عندما تذكر أن اليوم يبدأ من صلاة المغرب، وما الفرق يعني أن يبدأ من المغرب وأن يبدأ من منتصف الليل؟
1: بارك الله فيك. أولا أقول يا أخي الكريم، ما يعني أكرر ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، بأننا علينا أن نوظف الحقائق العلمية القاطعة توظيفا راشدا في فهم يعني كثير من أوامر الدين كهذه القضية. فالعلم الآن يقول لنا أن الأصل في الكون هو الظلام، وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس، وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة. ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار، في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل.
2: صحيح.
1: والليل فيه يلتقي أمران، يتلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون.
2: صحيح.
1: لأن الكون أصله الظلام.
2: نعم. يعني الأصل هو الظلام والنور هو الطارئ.
1: نعم.
2: نعم.
1: ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا.
2: نعم.
1: فبداية اليوم الغروب، ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد.
2: جميل.
1: إذا رؤي هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام.
2: يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست نظرية، يعني ما تقوله أن الكون يبدأ.
1: نعم. أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما بأن العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لابد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: لا.
1: وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث.
2: ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا
1: أقول لك
2: يومنا من بعد صلاة المغرب كبداية.
1: أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك، ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من منطقة إلى منطقة.
2: نعم.
1: يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل،
2: لذلك يعني هناك فوارق، يعني الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا
1: طبعاً.
2: غير في مناطق
1: لا توجد علامة فلكية،
2: بينما لو اعتمدنا النظام
1: الإسلامي اعتمدنا النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة يعني ومدى هذا الوقت أيضا.
2: نعم.
1: من كذا إلى كذا.
2: نعم.
1: ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج.
2: جميل.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال.
2: نعم.
1: طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح.
2: جميل.
1: يعني على مدى 24 ساعة.
2: نعم.
1: طيب لما أجي أنا في يوم النحر، طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت، لا وقت الغروب انتهى يوم النحر ولابد أن أرمي قبل غروب الشمس.
2: صحيح، وهذا ما يعمل به الفقهاء.
1: لا، هم يمدوها طول الليل
2: يعني من باب الرخص، وإلا والأصل أنه اليوم قد انتهى.
1: اليوم قد انتهى،
2: نعم،
1: فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر.
2: نعم نعم، لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب، لأن نعم اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى، نعم. فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس.
2: نعم.
1: فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم
2: آخر.
1: نعم. وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر.
2: جميل.
1: لا أتحرج من أن أقول في الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا.
2: نعم.
1: فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا فقط على ممارسات الناس.
2: من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم. يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ قضية الساعة، حتى الساعة التي نحملها.
1: نعم. نعم.
2: هذه التقسيمات.
1: نعم.
2: قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل.
1: لا يوجد فاصل إطلاقا.
2: نعم.
1: إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية.
2: نعم.
1: هو بشكل من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ شمعنا مش مارس؟ شمعنا مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك.
2: هذه الشهور بهذه التقسيمات. نعم. لا يوجد عليها دليل،
1: كل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق 1000 مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة، المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، صحيح التربيع الأول، صحيح الأحدب الأول، صحيح البدر الكامل، صحيح الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحال.
2: نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر.
1: لذلك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض.
2: سبحان
1: طيب
2: الله.
1: لما أنا أتبع شهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري.
2: نعم.
1: وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية. لا، هي سنة شمسية قمرية.
2: كيف؟
1: يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير. يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء، مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو أغسطس الصيف، وهكذا. هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف نعم يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية؟
1: أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، الشهور القمرية.
2: يعني
1: هذا العمل الفلك الدقيق.
2: طيب يعني الآن نعم يعني معناته 12 شهر قمري و 11 يوم.
1: نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
2: إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني
1: دخيل علينا طبعا.
2: لو أعدنا ريادة العالم من جديد. نعم. الزمن الذي نعم نتعامل معه. نعم. كل يوم.
1: ولذلك شوف، أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في خطبة الوداع إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، يقولوا لا ده مش شهر محرم. نعم. يجعلون شهر عادي شهر محرم
2: لا، يعني فقط للتوضيح هناك. نعم. بعض الشهور يحرم فيها القتال.
1: نعم.
2: كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور. نعم. إذا نعم. ما أرادوا الغزو إلى بلد.
1: نعم.
2: آخر.
1: نعم.
2: بس لكن يعني يستوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمن استدار، يعني. نعم. ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟
1: الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون. فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها 4 حرم. وليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولقد يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون

0: سنة 12 شهرا ثم نعم. نضيف إليها 11 نعم. يعني نعم. فقط للتوضيح
1: نعم.
0: عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليست 2.5
1: صحيح.
0: لأن هناك زيادة في في,
1: نعم.
0: في الزمن
1: نعم.
0: كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية
1: طبعاً.
0: وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9
1: نعم.
0: يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية
1: والأشهر
0: الشمسية أو
1: نعم.
0: السنة الشمسية,
1: الشمسية. نعم. نعم. نعم. 300 سنين وازدادوا 9
0: نعم.
1: والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية
0: نعم.
1: فأقول نحن نعم. لنضيف 11 يوم الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا
0: جميل.
1: إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة
0: جميل.
1: أما السنة الإسلامية لا هي 12 شهر قمري وانتهت العملية والفارق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع مرة في الصيف مرة في الخريف مرة في الشتاء
0: نعم.
1: الحج يأتي مرة في الصيف مرة في الربيع مرة في الخريف مرة في الشتاء وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله,
1: إن شاء الله.
0: تعرفنا إلى شيء هام جدا أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة, سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أهل الجنة وأهل النار.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحديث عن أصحاب الكهف، خاطب الله تعالى رسوله الكريم، قال لرسوله الكريم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اقرأ عليهم الوحي الإلهي، يعني اقرأ عليهم القرآن. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إن كلام الله لا يتبدل ولا يتغير، فإنه كلام الحق، إنه يكرم أهل طاعته ويهين أهل معصيته. فعليك أن تكرم أهل الطاعة. يكلف الرسول أنه يكرم أهل الطاعة، لأن أهل الطاعة يكرمه الله، فعلى الأنبياء أن يكرمهم. لذلك قال: ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد من دون الله ملجأ ولا مرجعا لك. واصبر نفسك، توصي بالمساكين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر، كن مع هؤلاء، لا تكن مع الأغنياء الكافرين، كن مع الفقراء المؤمنين ومع أغنياء المؤمنين، كن مع المؤمنين، لا تكن مع الملوك، لا تكن مع الأغنياء، لا تكن مع أهل الجبروت وأهل الاستبداد وأهل الظلم وأهل البغي، إنما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، كان الصبح والمساء، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، لا تيم عينك عنهم، خلي عينك عليهم، يعني دائما انظرهم، راعيهم، ارعى شؤونهم، احرسهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. في كثير ناس مسلمين ينظرون إلى الفقراء نظرة احتقار، وينظرون إلى الأغنياء نظرة إكبار التعظيم. هؤلاء يريدون الحياة الدنيا، يريدون زينة الحياة الدنيا. إنما المؤمن الذي يريد الآخرة لا يتعامل مع فقراء المسلمين بجفاء، فيتعامل مع أغنياء المسلمين أو مع الأغنياء عموما بمحبة. ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تيم عينك عنهم، يعني خلي عينك، تريد زينة الحياة الدنيا، لا تطلب الحياة الدنيا بالبعد عن فقراء المؤمنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللي غافل عن ذكر الله ما تطيعه، لا تمشي مع الغافلين، ذكرهم بالله، ولكن لا تجعلهم أصحابك حتى يذكروا الله، حتى يعود إلى الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يتبع هوا ما بيتبع أمر الله، يتبع ما يعجبه ما يناسبه لا ما يناسب أمر الله. يعني كثير من الناس يفعلون ما هي مصلحتهم لا ما هو أمر الله تعالى. والله تعالى يريدنا أن نتبع أمره لا أن نتبع أهواءنا. والهوى الحب والبغض، تحب لنفسك تبغض لنفسك، لا، تحب لله وتبغض لله. فإذا أحببت لنفسك وأبغضت لنفسك فقد اتبعت هواك، يعني اتبعت ميلك، الميل الذي تميل إليه. فاجعل هواك تبعا للقرآن لأمر الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى يكون ميله، حتى يكون قلبه تبعا لما جئت به، موافقا للشرع الذي جئت به. يعني انت بتحب المال، تحب المال سبب من الحلال، تحب المال فتكون حرام، تكون قد خالفت هواك في حب المال، او حققت لنفسك رغبة المال ولكن عن طريق الحلال لا عن طريق الحرام. تحب الجاه، اخدم الناس يوجهونك، يعني كن خادما للناس، لأن سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم. إذا أردت أن تكون سيدا فاخدم الناس يسودوك، يعني يجعلونك سيدا. أي شيء تحب سر على طريق الله صل إليه. أم تحب النساء تزوج كما في الطريقة المشروعة، ولا تتبع تذهب ترتكب الفواحش والزنا، هذا اتباع للهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأمره ضياع. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق بدك تقولي، في ناس بيأمن في ناس ما بيأمن، يعني بنقول يعني نحن ما راح نقول الحق لأنه الناس بيزعلوا منا، لا، قل الحق، قل بيرضى بيرضى عن الله، قل ما بيرضى كيف ما يرضى، لكن بنقول الحق بالحكمة وبالموعظة الحسنة، باللين ما بالفظاظة، نبلغ الحق ولكن بالأسلوب القرآني الجميل من غير فظاظة ولا غلظة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، إن هيئنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هي المنازل التي تحيط بالجنة، الغرف، جهنم فيها سرادق، فيها منازل متعددة أعدها الله للكافرين. وإن يستغيثوا، إذا طلبوا الماء يغاثوا بماء كالمهل، يغاثوا بماء مثل الزيت المعوكر المغلي، يشوي الوجوه، يهد يشرب يسقط، تسقط وجهه في المهل. بئس الشراب، هذا شراب، بئس الشراب، أسوأ شراب هو المهل، شراب أهل النار. وساءت مرتفقة، وأسوأ ما يرتفق به، هذا مرتفق، المرتفق فيه الرفق، وهذا أسوأ مرتفق، أن أهل النار إذا طلبوا الماء شربوا ماء كالزيت الوسخ المغلي. ودائما عندما يذكر الله جزاء أهل الجنة يذكر عقاب أهل النار، عندما يذكر عقاب أهل النار يذكر جزاء أهل الجنة، دائما يضع الأمرين معا حتى يختار الإنسان ما يحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما بيضيع أجر من أحسن. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. سندس الاستبرق حرير، أهل لباس أهل الجنة ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، لباس أهل الجنة. متكئين فيها على الأرائك، يستريحون على الأرائك، أرائك الوسائل التي أعدها الله، نعم الثواب وحسنة مرتفقا، هذا أحسن ثواب يرتفق به أهل الجنة. ثم يضرب الله تعالى لأهل الدنيا مثل رجلين، يضرب مثل رجل أعطاه الله ورجل حرمه الله. الذي حرمه الله، الذي أعطاه الله نسي الله، والذي حرمه الله يذكر الله. مثلين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، واحد عنده بستانين واحد ما عنده شيء. ما تقول انتوا أهل بستين؟ تعالوا بستين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل، سياجات نخل بلع، وجعلنا بينهما زرعا. جنتين في زرع وأعناب ونخل، كلتا الجنتين جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تعطي المواسم، ما يوم من الأيام يخرج موسم، أول سنة تعطي ذاك يا سنة ما تعطي، لا هذا مواسمه على طول ما تقطع ولا. وفجرنا خلالهما نهرا، ومية هالبستانين قلبه فيه النهر يجري في الجنتين نهر. وكان له ثمر، ثمر يعني فواكه تخرج. فقال لصاحبه للفقير وهو يحاوره يحدثه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر مال، أنا أغنى منك، وأنا عندي أولادك ما عندك. هذا غني، بدل ما يحمد رب العالمين وما يكسر قلب أخوه الفقير، لا صايبة بدي يتكرر. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاور: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، دخل البستان وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيذ هذه أبدا، مستحيل ليد الجنة يوم من الأيام تي بس أو سر رشيد هذه خلاص على طول. وضع أمله في الجنة، لم يضع أمله في الله، وضع أمله في البستان، أنه هذا سبب حياته وهذا الرزق وهذا العز وهذا المال والأولاد. نسي الله الذي أعطاه الجنين جنتين، ونسي الله الذي رزقه الأولاد. وما أظن الساعة قائمة، أنا في قيامي، أنا ما بدي أؤمن بالقيامة، كمان كفر بيوم القيامة يعني ما بدي موت، وإذا مات ما في قيامة ما في حد. ولئن رددت إلى ربي، ولو فرض أن رجعنا إلى الله، لأجدن خيرا منها منقلبا. أحلي يعني رب العالمين أحسن، هو بشك بالساعة ومن مستيقن بقيام الساعة، وبعد ذلك يطلب من الله أن يكون له في الآخرة كذلك خير منها. ماذا قال له صاحبك؟ قال له صاحبه إن ذا الفقير وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، هلك تكفر؟ من اللي خلقك من تراب، بعدين خلقك من نطفة من ظهر أبيك، ثم سواك رجلا، لكن أما أنا هو الله ربي، أنا ربي والله، ولا أشرك بربي أحد، لا بشرك فيه جنيني ولا بشرك فيه الأولاد ولا الجنود. يقول من آلهة؟ إنما ربي هو الله. ثم يعلم صاحبه ويقول له: ولولا إذ دخلت جنتك، يعني لما تدخل جنتك، لما تدخل على البستان تبعك، قلت ما شاء الله، هذه مشيئة الله، أعطاك المال، أعطاك الثروة، أعطاك الغنى، أعطاك الأولاد. بدل ما تنسى الله يجب أن تذكرك هذه الجنة بالله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذه من عند الله ليست من عندي. ثم يقول الفقير: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، شايفني أنا فقير ما عندي مال ولا عندي ولد، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، الله يعطيني أحسن من هذه الطاقة، ويرسل عليها، يرسل لك على جنين الفرحان فيها حسبانا من السماء، نار من السماء، فتصبح صعيدا زلقا، تصبح أرض بلقع ما فيها أي زرع وما فيها أي فاكهة، أو يصبح ماؤها غورا، والماء اللي عم تتفجر يمكن تغور بالأرض وتروح، أو يصبح ماؤها فلن تستطيع له طلبا، بعدين ماذا فيه؟ لا مي ولا في شجرة. وكان الأمر كما أخبره صاحبه، وأحيط بثمره، دمرت حديقة البستان، دمرت يبس البستان، راحت المي، راحت المي يبس البستان. هذا كان معتمد على الأرض، على ثمار الأرض، نسي الله تعالى. وأحيط بثمره، هلك الثمر، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق في أقول يا ويلي، ديش رشيت وديش فلحت وديش نقيت وديش خدمت على ما أنفق فيها، ديش أنفق فيها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ندما على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها وهي خراب، ماذا في عرق أخضر، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ريتني ما عملت شريك لله، الله سبحانه وتعالى أعطاني، كفرت بالله. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، ومن وليت حدا يخلصه من عقاب الله، وما كان منتصرا. خلاص، هل يستطيع أحد أن يرد الماء المتفجر الذي غار بالأرض؟ هل يستطيع أحد أن يمسك الماء في عروق الشجر، أن يمسك عليها الثمر؟ قال كل شيء ذهب. هذا قصة الرجلين يضربها الله لنا حتى لنا لا نفتخر بمال الأرض. مال الأرض زائل، الحياة كلها زائلة على الأرض، حياة الشجر، حياة البشر، حياة البهائم، كل شيء سيزول. فلا تعتمدوا على الفاني، على الميت، على الذاهب، اعتمدوا على الحي الذي لا يموت، اعتمدوا على الغني الذي لا يفتقر. هذا ما يريد الله تعالى أن يقوله لكل إنسان في الحياة. هنالك عند الله الولاية لله الحق، من كان ولي الله فولايته عند الله مقبولة، هو خير ثوابا وخير عقبا، أحسن ثواب الآخرة. الدنيا يعطيها الله للمؤمن وللكافر، يعطيها للبر والفاجر، ولكن الله لا يعطي الآخرة إلا لأهل التقى وأهل الصلاح وأهل العقل. فاسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا شاغلة لنا عن ربنا، أن لا يجعل المخلوق شاغلا لنا عن الخالق، أن لا يجعل الزائل شاغلا لنا عن الباقي الدائم. اسأله تعالى أن يوجه، يصرف قلوبنا إلى طاعته وحبه وعبادته، ونحن نعمل بالأرض ونضرب في الأرض، ولكن نعلم أننا راحلون عن الأرض، وأن كل هذه الأملاك التي في أيدينا ستذهب إلى الورثة فيما بعد، ثم نمضي إلى الله تعالى بالعمل. وعلينا أن نحرص على العمل الصالح، لأن الله تعالى يقبل الأعمال الصالحة ولا يقبل الأعمال السيئة. اسأل الله تعالى أن يجعلنا أغنياء أو فقراء أولياء له، فإن الغني يمكن أن يكون ولي الله، والفقير يمكن أن يكون ولي الله. فاستعيضوا عن ولاية الناس بالولاية لله تعالى، ثم بعد ذلك أحبوا الناس، أحبوا عباد الله، واعملوا في الدنيا، ولكن اعملوا وأنتم تراقبون الله تعالى، حتى لا تشغلكم الدنيا عن رب الدنيا، وحتى لا يشغلكم المخلوق عن الخالق. واسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يعلمكم القرآن، وصلى الله على سيد الأنام وعلى آله وصحبه.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أهل الجنة وأهل النار.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور

كثير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق

أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حاجة

سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على

عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه

فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وارية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا.

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه.

منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.

فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله.

مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً

وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

يخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا

ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضل

وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا

شددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا

عليه ربدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن

يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعلون.

رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل

وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون

أعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا

وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة.

عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم

تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه

0: يشجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.
1: وظن أنه الفراق.
0: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى

لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من

ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.

أنزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه.

في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا

ما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم

مقدرين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا

انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بديل ابن ميسرة العقيلي. نحن نقرأ في سير الأولياء، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. كان بديل العقيلي يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه، وأقبل بقلوب العباد إليه، ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرفه، وصرف قلوب العباد عنه. تعلمون يا أخوان أن أول درس يدرسه أهل التربية الروحية، ويؤكد عليه العلماء قاطبة في تربية الإنسان نفسه، إنما هو الإخلاص لله تعالى. وأنتم تعلمون بأن الأعمال كلها مرهونة بالإخلاص، فإن ذهب الإخلاص فلا قيمة للأعمال. الإخلاص هو الدفة التي توجه حركتك. يعني هلأ إذا إنسان بده يسافر على حمص، جهز الأغراض وجهز البنزين وجهز السيارة واستعد، بس بدل ما يوجه الدركسيون باتجاه الشمال وجهه باتجاه الجنوب ومشى، والحقيقة في سفره تعب وصار يعمل استراحات وينزل يتغدى ويستريح ويرجع يطلع وعرق وتعب في هذا السفر ويعبي بنزين ويمشي. يعني هو يعمل كل أعمال المسافر، بس الدركسيون متجه بالاتجاه الخطأ. لا قيمة لكل عمله، أتعب نفسه، مستحيل يوصل لحمص، رايح الجنوب الرجل. الإخلاص هو الدفة التي توجه أعمالك، فإن كانت أعمالك دفتها متجهة بالاتجاه الصحيح ولو كانت قليلة، بس مع الاستمرار والاستقامة بتوصل. بس إذا الاتجاه خطأ، مهما كان العمل قليل أو كثير لن يصل. لذلك باستمرار تعالوا يعني نحرر جميعا، ويذكر بعضنا بعضا، نحرر الإخلاص في قلوبنا، بحيث إذا صليت، نحن منقول يعني علمنا الفقهاء أنه بتقول نويت أن أصلي 4 ركع فرض صلاة الظهر لله تعالى، نويت أن أصلي 2 ركعة فرض صلاة الجمعة لله تعالى، نويت أن أصوم يوم غد عن رمضان لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أنه قال نويت أن أصلي 4 ركع فرض الظهر لله تعالى، ولا نويت أن أصوم يوم غد لله تعالى، بس بالحج نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، وإلا باقي الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. لكن الفقهاء اصطلحوا على هذا الأمر من أجل أن تحرر نيتك لله تعالى. بس النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا ما أكد على الإخلاص لله تعالى في كل أعمالك، وما نطقك باللسان إلا من أجل أن يذكر قلبك وفؤادك بأن هذا العمل لله تعالى. لأنكم تعلمون بأن أول 3 توقد بهم نار جهنم، نسأل الله السلام، عالم ومنفق وشهيد. العالم يقول: يا رب أنا علمت وتعلمت لك، يقال: لا، كذبت، أنت تعلمت ليقال بأنك عالم. وقد قيل، يعني الله ما بيظلم أحد، أنت شو بدك؟ مو بدك يقول عنك الناس أنت عالم وفهيم وراكز وما في منك بالكرة الأرضية؟ طيب خلاص، حيقول كل أهل الكرة الأرضية، يقولوا الناس أنت أحسن واحد بالكرة الأرضية، بس عند الله ما عاد لك شيء، صفر. أنت هيك أصلا، أنت ما بدك، أنت لا تريد الله، تريد أن يقول الناس. وقد قيل: ما لك شيء عند رب العالمين. والمنفق: أنت ليش أنفقت؟ يا رب من أجلك، يقال: لا، أنت أنفقت ليقال بأنك كريم منفق متصدق. وقد قيل: خالص، ما لك شيء عندي. هلأ في واحد مرات بيجي على الجامع، الحقيقة هو لا جاي مشان الله، ولا جاي مشان جامع، ولا جاي حتى مشان فسعوا إلى ذكر الله، بس يا أخي هو يعني صار عنده حتى حضور الجامع موضوع تسويقي، إنه أخي هدول شريحة مستهدفة اللي بيحضروا بالجوامع،
بقى انت يعني هيك بالتسويق ان انت لازم تتقارب مع الزبون، فهو اذا هيك شافك معه بنفس همومك همومه وامالك اماله بصير يعني اقرب لانه يتعاون معك. ما هو دارسه تسويقيا خير ان شاء الله بيقبض، يعني بالدنيا بتنجح معه الامور ها، وبيقبض وبتجي شريحه منيحه. هلا عفوا، نفس ملاك البنوك الربويه ساووا بنوك اسلاميه بعضهم، يعني ليش؟ لانه يعني عم تقول له اخي في مجموعه من الناس ما بيتعاملوا الا مع مصرف اسلامي، وانت اخي مو بدك تربح، انت استقطبت الجماعه الذين لا يهتمون بانه ربوي او اسلامي، تعال نستقطب هالشريحه منها، هدول بيطلعوا مليار ونصف المليار على هالارض زباين، يعني هدول مستهدفين. شو بتكون اخي بنك اسلامي على عيني؟ تعالوا اخي منجيب كوادر إسلامية، منجيب هيئات شرعية، منجيب. هلأ هو بعضهم فتح مال، يعني هو ليس معنيا لا بتطبيق الشريعة ولا بإسلام، هو معني بالفلوس، والحقيقة بيحقق أرباح فعلا، يعني بيفتح بنك وبيحقق أرباح وعين الله عليه، وبتجيون هدون المليار وتلت المليار بيجوا لعنده. بس هلأ هاد إذا ما في نية لله لا يجي يوم القيامة إلا لرب العالمين، يا رب أنا ساويت بنك إسلامي مشانك، يقال لا أنت ساويت مشان تربح، وقد قيل وقد ربحت. يا أيها الإخوة، طبعا مو كلهم، في منهم يفعلون هذا يريدون به وجه الله تعالى، وفي منهم يريدون وجه الله ويريدون الربح. التشريك بالنية هي مسألة فقهية، أنه هل يجوز التشريك في النية؟ يعني أنا أخي هلأ أنا بدي أجي على الجامع لله تعالى، بس الحقيقة كمان في واحد يعني في بيني وبينه أخذ وعطاء لهون وهون، بصير التشريك بالنية؟ العلماء قالوا الكمال أن توحد في نيتك لله تعالى، بس يجوز التشريك بالنية، وتؤجر بقدر. ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. هلأ الصوم هو الواحد بده يصوم مشان شو؟ بده يصوم لله، لما بده يصوم انه مشان يعني يحصن نفسه. الحديث عم بيقول انت اذا صمت بتحصن نفسك، هلأ في واحد بيصوم بيقول لك اخي خلينا نحصن حالنا بدي صوم. فبعضهم قال هذا اشرع، يعني عمل تشريك بالنية، هو عم بيصوم لله تعالى الصوم لله، بس كمان مشان يحصن نفسه، مشان كمان مشان عينه ما تروح يمنة ويسرى. فقالوا معناته بصح هذا التشريك، على أن منهم من أجاب قال لا، أصلا هو حتى غض البصر هو طاعة لله تعالى، حتى تحصين النفس عن المحرمات هو طاعة لله تعالى، فهو يريد طاعة الله عز وجل بطاعة الله عز وجل. على كل الأحوال الكمال أن يخلص المرء نيته لله تعالى. أهل التربية باستمرار يا أخوان يؤكدون على مسألة الإخلاص، فكل واحد بيناتنا يراقب نفسه في إخلاصه. مما يساعدك على الإخلاص أن تعمل أعمالا في السر، لا تخبر بها أحدا، خلوا يعني أنت ما في حرج، نحن بطبيعة الحياة واحدنا يعني يخبر الآخرون بما فعل إلى حد ما، بس في مساحة تانية أنت بتقدر تخفيها، يعني صلاة الليل التي في بيتك ما حدا دريان فيها غير يعني أنت، ربما تدرى زوجتك، ربما ما بتدرى كمان، ربما يدرى والدك، ربما ما يدرى، أنت انسليت من فراشك وصليت. طيب صدقات، اجعل صدقات في السر، صيام اجعل صيام في السر، مساعدة للخلق اجعل مساعدة للخلق في السر، مو كله تكتبه على صفحة الفيسبوك، يعني مو كل ما عطس عطسي لقد تم العطس، يا أخي عطس بالمخفي. يعني درب نفسك على أعمال السر، كثر من الأعمال هذه في السر حتى تحرر في نفسك الإخلاص، بحيث إذا في أعمال أخرى اطلع عليها الآخرون بس أنت ما يعنيك هذا الشيء، لأنه لك شيء بينك وبين ربك. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من أعمال السر. مما يعينك على الإخلاص أن تكثر من ذكر الله تعالى. الذكر باستمرار بذكرك أنه أنت من أجل من تعمل، أما هو بزحمة الحياة ينسى الإنسان، تصيبه الغفلة، فإذا عاود الذكر يتذكر أنه هو مشان مين عم يشتغل، مشان مين يمضي، مشان مين يذهب يغدو يروح.
فكان بديل ابن ميسر العقيل يقول: من أراد بعمله وجه الله عز وجل أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه. يعني الإخلاص مردوده كمان لإلك ونفعه لك، فالله عز وجل يقبل عليك ويقبل بقلوب العباد عليك. ومن عمل لغير الله عز وجل كمان ببان، يعني من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، بينكشف يعني بينفضح، بينفضح في الدنيا وبينفضح في الآخرة. الله عز وجل قال: يوم تبلى السرائر، يلي بداخلك هيك بيطلع لبرا، يعني بيطلع لبرا بس بالآخرة، لا الله كاشفه بالدنيا وبالآخرة، بس يكشف أمام الناس أنه هذا اللي كان عامل هيك، أنه ملاح شوفوا ماذا كانت، ماذا كانت حقيقته. ومن عمل لغير الله عز وجل أقبل الله عنه وجهه، يعني صرفه وصرف قلوب العباد عنه. وكان بديل العقيلي يقول: الصيام معقل العابدين، المعقل يعني يحتمون به ويعودون إليه ويرجعون به، الصيام سواء صيام الفريضة أو صيام النافلة، لذلك هم يكثرون من صيام النفل. وقال مهدي بن ميمون: رأيت ليلة مات بديل العقيلي قائلا يقول: ألا إن بديلا أصبح من سكان الجنة. الله يكرمنا يا أخوان أن نذهب إلى الجنة، الله يكرمنا أن نكون في الفردوس الأعلى حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمة الله عز وجل وبعطاء الله. على كل الحال، نحن رايحين باتجاه رمضان، تعالوا نري ربنا من أنفسنا خيرا، ولا ندري، لا ندري بيجي رمضان تاني أو ما بيجي. في ناس كانوا معنا في رمضان الماضي توفاهم الله تعالى، وهذه هي شأن الحياة. ما بعرف أن رمضان جاي بيبقى، أنت بتبقى، لعله آخر رمضان، فتعال شد همتك. ومع هيك كمان نحن لا ندري ندرك رمضان أو لا ندرك، ندرك نهاية رمضان أم لا ندرك. لا تسوفوا الأعمال الخيرة، عمل الخير توكل على الله، ساوي بأسرع ما يمكن، لأن أيامك على هذه الأرض وأيامي معدودات. أسند بديل عن أنس وغيره، وتوفي سنة 300، يعني 130 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على الرسول النبي خير الأمم. وأحبكم في الله أيها الأحبة، لا نزال مع سورة قاف. بعد هذا العرض الهائل لآيات الله المنظورة، نظر إلى السماء وبنائها والأرض ومدها والرواسي وإلقائها والغابات وإنشائها، كل هذه الآيات ما أثرت في هؤلاء الكافرين؟ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يا الله، أمم من عهد نوح إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، أمم ما يحصيها إلا الله. يعني هذه الأسماء التي ذكرها الله لهذه الأمم ليس للحصر، وإنما للمثال، وإلا أمم على وجه الأرض بعد نزول القرآن إلى الآن إلى يوم القيامة أمم من الضالة الكافرة والتي لا تتأثر بهذه الآيات الباهرات. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، كذبت بالله، بوجود الله، برسول الله، بكتب الله، كذبت قبلهم قوم نوح نبي من أولي العزم ويسمى

ما أبو البشرية الثاني، لأن الله جعله والمؤمنين ومن معه من ذريته هم أصل البشرية اليوم بعد أن عم الطوفان كل مكان كل مكان. وأنت يمكن تمشي في البر، بينك وبين البحر يمكن 50 كيلو 60 كيلو، فجأة تشوف زبوطة في البحر في البر، وتشوف قواقع، تروح منطقة فيها جبال تشوف بين ثنايا الصخور قواقع، وبالأمس كنت أنا في الدائري السابع لما نزل المطر وضاح الغبار، طلعنا مع الربع لقيت في الأرض مجموعة كشفها الريح والمطر بعض القواقع، فحملتها وريتها الربع، قلت لهم تعالوا شوفوا شوفوا أي واحدة. هذه الثانية على شكل دودة لكنها رخامية، هاي الثالثة، هاي قوقعة، والله لقيتهم في الدائري السابع. مهبت الأمطار وهبت الرياح انكشفت الأرض ظهروا، عجيب، معنى هذا كان بحر هنا. متى كان بحر؟ يمكن من عهد نوح، طوفان هذا لما غطى الأرض طلعت هذه الكائنات. لا إله إلا الله. والتعجب أن شوف هذا اللون اللي كأنه حنة إلى الآن محتفظ بلونه، ما هذا الإبداع يا أخي؟ لون ملايين سنين ما تغير، الله آلاف السنين ما تغير، هذا صنع الله وفعل الله جل وعلا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، طبعا تعرفون دعاء نوح اللي ورد في القرآن، دعاء يعتبر يعني تدميري لهؤلاء الأمم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا من التتبير يعني التحطيم والتكسير، وتم ياك الطوفان والأرض انفجرت والتنور ظهرت فيه العلامة، وأمر الله السماء فتحت أبواب الماء والأرض تفجرت بالماء والتقى الماء على أمر قد قدر، وبدت السفينة الهائلة اللي صنعها نوح بمساعدة توجيه الملائكة إلى أن حمل عليها ما أمر الله به من أزواج المخلوقات، وهي تسبح يعني في هؤلاء في موج كالجبال. وفعلا أمس أنا وصلني صورة انستغرام موجة كأنها جبل، والله يا إخوان تذكرت الآية، وفوق راس الموجة سفينة، يا الله شو البحر هذا فيه من المحيطات، هذه فيها يضربتها العواصف والرياح الهائجة المائجة، جبال. كذبت قوم نوح، طبعا تعرفون في الآيات الأخرى والسور الأخرى كيف كانوا يستهزئون ويسخرون من نوح وأصحاب الرس. الرس هو بير الجليب اسمه رس، وهؤلاء أصحاب الرس جاءهم رسول فكذبوه وبعدين قتلوه بطريقة بشعة، حملوا رسولهم ونبيهم إيد ورجل وركضوا فيه ركضوا فيه ركضوا فيه إلى الرس اللي هو البير ورموا. أعوذ بالله
وكم استشهد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي منطقة في السعودية أيضا تحمل نفس الاسم، اسمها منطقة الرس. وثمود معروفين أصحاب الناقة، يعني قوم صالح. أرسل الله سبحانه وتعالى لهم صالح فكذبوه عليه السلام، وطلبوا منه الآية والمعجزة، فالله سبحانه أرسل لهم الناقة وهو يعلم أنهم لن يؤمنوا، وجعل لها يوم للشرب ويوم لهم وأن لا يمسوها بسوء. فراحوا إلى أشقاهم، أشقى ثمود، وعطوه أجرة وقالوا يلا اقتلها، فضرب ضرعها بالنمل وقتلها. فربي سبحانه وتعالى أعطاهم فرصة ثلاثة أيام، بعدين دمرهم بالصيحة والرجفة. يا الله، ومدائن صالح موجودة الآن في المملكة، يزورها السواح، وهذه الأماكن إذا دخلها الإنسان يدخلها وهو باكي ومتأثر، ويسأل الله العفو والسلامة وأن لا يدمرنا بذنوبنا ومعاصينا. لأن هم بعد إحنا عندنا في بلداننا يعني فرق ضالة عجيبة، نسمع عن عبدة الشيطان، نسمع عن الجنوس والبويات اللي يتشبهون بالإناث، ذكور يتشبهون بالإناث وإناث يتشبهون بالذكور. هاي انتكاسة هذه، صلى الله يهديهم، صلى الله يهديهم. ولهذا يعني نسأل الله لا يدمرنا كما دمر هذه الأمم، يرحمنا برحمته الواسعة بالعمل الخيري بالدعوة إلى الله، كما قال سبحانه في كتابه الكريم: فلولا كان من القرون من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فهؤلاء اللي الله ذكرهم بالإصلاح المصلحون، هؤلاء صمام الأمان لشعوبهم ولبلادهم من التدمير الشامل. وعاد وفرعون وإخوان لوط، قوم عاد معروفين اللي الله سبحانه وتعالى ضربهم بالريح الصرصر العاتية، وهم موجودين أراضيهم بين المملكة وعمان وفي الربع الخالي، مدفونين تحت الرمال الهائلة هذه. متى يأذن الله بكشفهم؟ لأن الله وصفهم في القرآن وصف عظيم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله، كيف كانت عماراتهم وبروجهم وجيوشهم؟ كانت لهم أجسام ضخمة أكبر من أجسامنا هذه، عمالقة. فدمرهم الرب بالريح الصرصر، صاروا كأعجاز نخل خاوية. شكرا لكم، السلام عليكم.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة معلمنا الخير هادينا إلى الرشاد وإلى الطريق المستقيم وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فنتابع حديثنا في آخر الكلام من هدي الإسلام ونحدثكم عن منهاج التربية الصالحة. وهكذا أمرنا ربنا بتحسين تربية أولادنا ونعلمهم آداب الاستئذان. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث غلاما من الأنصار يقال له مدلج، بعثه إلى عمر بن الخطاب ليدعوه، فوجده نائما قد أغلق عليه الباب عمر، فدق عليه الباب فناداه ودخل، فاستيقظ عمر وجلس، فانكشف منه شيء في حر، فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمينا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن. ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت بغيابه، فخر ساجدا شكرا لله. هكذا كان عمر الفاروق يمشي مع القرآن ويمشي بطلع مظبوط. قال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: ما حد الطفل الذي يستأذن قد شمره؟ قال: 4 سنين. لا يدخل على امرأة حتى يستأذن. قال الزهري: ويستأذن الرجل حتى على أمه. قالوا له: أمك؟ ما أمك هذه؟ قالوا: طيب. قالوا: تحب تشوفها بالزلط؟ أي نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله. وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعن هذا عبر الحسن رضي الله عنه في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه من المجوسية. فعلى الرجل إذن أن يعلم ولده أحكام الحلال والحرام ويجنبه المعاصي والآثام، وأن يعلمه ما لا يستغنى عنه من الأدب. ففي الحديث الشريف: حق الولد على والده أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إلى إذا أدرك ويعلمه الكتاب أي القرآن، لازم يتعلم منه من صغير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولد أي أعطاه ووهبه أفضل من أدب حسن، هذا أحسن شيء. وقال أيضا: لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع. وقال أيضا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم على زمان ما صلوا وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ما يناموا مع بعض. ولنستمع إلى طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. نسبه صلى الله عليه وسلم معروف، هو سيدنا أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أزمعوا على كم ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما نسبه من جهة أمه فهو عليه الصلاة والسلام محمد ابن آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهر ابن كلاب، يعني فتجتمع معه عليه الصلاة والسلام في جده كلاب. أبوه وأمه كان عبد الله ابن عبد المطلب أبو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، من أحب أولاد أبيه إليه. ولما بلغ عمر 18 سنة زوجه آمنة بنت وهب، فحملت منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا الوقت وللحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، هذا البرنامج الذي يعنى بفهم علمي لآيات كثيرة في القرآن الكريم وفهم أعمق لمدلولات الحديث الشريف لما في ذلك من رد على كثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر، وخاصة بين صفوف شبابنا من الشباب المسلم المثقف. ودائما معنا البروفيسور زغلول النجار. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، يعني سمعت منك ذات مرة تتحدث عن أن الساعة التي بين أيدينا هي عكس نظام الكون برمته.
1: نعم.
0: وبين يدي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. بعض المفسرين يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، بعضهم يقول أنها صلاة الفجر. هل من ذلك علاقة في موضوع الساعة، في موضوع تنظيم الوقت باستمرار، علاقة بالأجرام السماوية بشكل عام؟
1: أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبعد، هناك قضايا كثيرة انساق فيها المسلمون إلى تقليد الغرب، افتتانا بما حققه الغرب من تقدم علمي وتقني في الحضارة المعاصرة. والمسلمون عبر التاريخ كانوا يؤمنون ولا يزالون بأن العلم تراث الإنسانية جميعا، وأن هذا العلم يجب أن يحافظ عليه وأن يدافع عنه وأن ينمى بطريقة مستمرة أيا كان مصدره. لكن المصيبة الكبيرة أن العلم الغربي على ما حقق من إنجازات هائلة في مجال العلوم البحثة والتطبيقية، إلا أنه حصر نفسه في إطار الماديات فانحرف عن المسار الطبيعي للإنسان على هذه الأرض، عبدا خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، واستخلفه في هذه الأرض لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: عبادة الله تعالى بما أمر، وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. انطلاق الحضارة المادية المعاصرة بمفاصلة مع الدين ومفاصلة مع الأمور الغيبية جعلها تخطئ في كثير من القضايا، حيث تتخيل أنها أصابت وأحسنت. من هذه الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الغربيون لخبطت الزمن، يعني لخبطوا الناس لخبطة كبيرة، فادعوا أن اليوم يبدأ عند منتصف الليل، وأن الساعة 12 منتصف الليل بداية يوم جديد. وهذا الادعاء لا يوجد دليل علمي عليه على الإطلاق. لذلك نرى أن المسلمون بالرغم من تخلفنا العلمي والتقني المعاصر واعترافنا بذلك، إلا أن في كثير من القضايا الحل الحقيقي والإجابة الصحيح عندنا وليس عندهم، لأن لدينا القرآن الكريم ولدينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ليس لديهم شيء على الإطلاق من مصادر وحي السماء.
0: يعني الساعة 12 ليلة ليست هي نهاية اليوم
1: أبداً،
0: وبالتالي بداية
1: أبداً
0: يوم جديد
1: أبداً. يعني الإسلام يعلمنا بأن الأصل في الكون الظلام، وأن النور منا يمن بها ربنا تبارك وتعالى علينا إذا كنا في نصف الأرض المواجه للشمس. ولذلك يصبح تبادل الليل والنهار آية من آيات الله، جعل الليل للراحة والاستجمام، وجعل النهار للكدح والسعي في عمارة الحياة على هذه الأرض. ونلاحظ أن كل الفروض التي افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى من العبادات، خاصة الصلاة، مرتبطة بعلامات فلكية في غاية الدقة وفي غاية الانضباط. فيعلمنا الإسلام أن الليل سابق على النهار، وأن أول صلاة يقوم بها الإنسان في 24 ساعة هو صلاة المغرب، وصلاة المغرب محددة بلحظة الغروب.
0: أول صلاة
1: هي صلاة المغرب،
0: يعني يبدأ اليوم من المغرب وليس من الفجر.
1: من الفجر، نعم، يبدأ بصلاة المغرب. وصلاة المغرب علامتها الشفق الأصفر.
0: نعم.
1: يعني غياب الشمس وسقوط قرص الشمس تحت الأفق.
0: نعم.
1: فيصلون جزء من ضوء الشمس بطريقة مباشرة، والذي يصلونه هو شفق الأصفر.
0: نعم.
1: يظل ذلك حتى يظهر الشفق الأحمر، لأن الموجة الحمراء أو الطيف الأحمر هو أطول أمواج أشعة الشمس، ولذلك هو آخر ما يصلنا من ضوء الشمس.
0: نعم.
1: فعلامة العشاء ظهور الشفق الأحمر.
0: إذا هناك توقيت يعني فلكي ما بين الشفق الأصفر والشفق الأحمر.
1: نعم.
0: هذا الوقت هو وقت صلاة المغرب.
1: المغرب.
0: وهو يعني فقط للتوضيح، هل هو يعني ثابت في كل أصقاع الأرض؟ يعني في بلاد الشام ساعة وربع، ساعة وستة عشر
1: طبعاً
0: دقيقة.
1: طبعاً.
0: هو يعني ثابت في كل الكرة الأرضية، هذا الفارق.
1: مع اختلاف الوقت. نعم.
0: نعم.
1: مع اختلاف الوقت.
0: نعم.
1: طبعا صلاة المغرب من ظهور الشفق الأصفر إلى غياب الشفق الأحمر ينتهي وقت المغرب ويبدأ وقت العشاء.
0: نعم.
1: الادعاء بأن اليوم يبدأ الساعة 12 بعد منتصف الليل جعل كثير من المسلمين يتساءل، هل أستطيع أن أصلي العشاء بعد الساعة 12؟ هل أستطيع أصلي الوتر بعد الساعة 12؟
0: على أساس أن اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى.
0: نعم. نعم.
1: طبعا الأصل أن العشاء يمتد إلى وقت الفجر.
0: جميل.
1: يعني وعلامة الفجر ظهور الشفق الأحمر. الشفق الأحمر منه أطول موجات ضوء الشمس، فهو آخر ما يغيب عنا
0: وأول
1: ما يصلنا.
0: الله أكبر.
1: نعم. فلذلك وقت العشاء ممتد من غياب الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأحمر، ووقت الفجر يمتد من ظهور الشفق الأحمر إلى ظهور الشفق الأصفر.
0: نعم. نعم.
1: هذا وقت الفجر، ولذلك اختلف المسلمون كثيرا في زماننا هذا على وقت الفجر. وكلها علامات فلكية دقيقة. إذا ظهر قرص الشمس انتهى وقت صلاة الصبح. الظهر عند يعني الزوال تماما.
0: قبل أن أنتقل إلى صلاة الظهر، ماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟
1: نعم. يعني أن تزول الظلمة بوصول أول أو أطول أطياف الشمس إلينا.
0: يعني لماذا قال الأبيض الآن تقول أنه نعم. يعني
1: حتى يتميز، حتى يستطيع الإنسان أن يميز حقيقة.
0: نعم.
1: بين اللونين الأبيض والأسود.
0: نعم. يبدو النور فنرى الأشياء
1: ترى الفرق. نعم.
0: وليس الشفق لونه.
1: لا، ليس الشفق.
0: نعم.
1: لا. فالظهر عند الزوال تماما.
0: نعم.
1: العصر عندما يصبح ظل يصبح
0: ماذا نعني بالزوال تماما؟
1: الزوال يعني تعامد الشمس على البقعة تبدأ تميل عن هذا التعامد.
0: نعم.
1: الزوال يصبح ظل شيء أقصر ما يكون.
0: يعني
1: أقصر.
0: يعني هذا ما يعبر عنه، يعني الإنسان لو وقف تحت الشمس يرى ظله بقدر طوله تماما.
1: نعم.
0: بعدها تماما يبدأ وقت صلاة الظهر.
1: نعم. وقت العصر عندما يصبح ظل شيء مثله إلى ضعفيه.
0: نعم.
1: المغرب عند الغروب.
0: نعم.
1: فأقول أن الصلاة ارتبطت بظواهر فلكية دقيقة، ولذلك نقول أن أول صلاة يصليها المسلم في اليوم والليلة هي صلاة المغرب، الصلاة الثانية هي صلاة العشاء، الصلاة الثالثة هي صلاة الفجر، الرابعة هي صلاة الظهر، الخامسة هي صلاة العصر.
0: إذن صلواتنا تعتمد على الشمس لا على حركة القمر، يعني عندما يسمون يعني علاقتنا بالقمر وينسبون علاقة بالشمس لهم، صلواتنا تقام حسب يعني التعامل مع الشمس والتوقيت.
1: نعم.
0: الشمس.
1: نعم. لذلك تصبح صلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ليست العصر وليست الظهر وليست أي وقت آخر، مع إجلالنا لكل أوقات الصلاة واعتبارها فريضة من فرائض الله علينا. ولذلك يقول رب العالمين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
0: نعم.
1: والرسول قنت في صلاة الفجر، يعني القنوت المسنون هو في صلاة الفجر، وإن كان طبعا في حالات النوازل يجوز في كل الأوقات، إلا أن المسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القنوت هو في صلاة الفجر.
0: يعني فقط يعني للتوضيح.
1: نعم.
0: بعض الشيء، هناك أحاديث صحيحة تذكر أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
0: يعني أنا أتفق معك أن هناك إشارات كونية تقسم اليوم بهذه الطريقة، وربما هناك بعض التقاويم التي تذكر أن صلاة المغرب هي الساعة 12.
1: نعم.
0: يعني اليوم يجب أن يبدأ بعد المغرب مباشرة.
1: نعم.
0: لكن هناك أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
1: نعم.
0: وذلك في حادثة مشهورة أنهم أضاعوا علينا الصلاة قاتلهم الله، لم نصلي الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
1: نعم.
0: هناك في الطرف الآخر سيدنا علي وابن عباس يقولون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر.
1: نعم.
0: نريد توضيح أكثر من يعني على ماذا اعتمدت عندما تذكر أن اليوم يبدأ من صلاة المغرب، وما الفرق يعني أن يبدأ من المغرب وأن يبدأ من منتصف الليل؟
1: بارك الله فيك. أولا أقول يا أخي الكريم، ما يعني أكرر ما أشرنا إليه في حلقة سابقة، بأننا علينا أن نوظف الحقائق العلمية القاطعة توظيفا راشدا في فهم يعني كثير من أوامر الدين كهذه القضية.
0: نعم.
1: فالعلم الآن يقول لنا أن الأصل في الكون هو الظلام.
0: نعم.
1: وأن النور يعني نعمة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى يعني على الناس جميعا في نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس.
0: نعم.
1: وأن هذا النور يتبادل مع الظلام، يتحرك ليحل محل الظلام بطريقة مستمرة.
0: نعم.
1: ففي نصف الأرض أو نصف الكرة الأرضية المواجهة للشمس يكون النهار.
0: نعم.
1: في نصف الكرة الأرضية المقابل يكون الليل.
0: صحيح.
1: والليل فيه يلتقي أمران، يلتقي ظلمة الأرض أو ظلمة الليل بظلمة الكون.
0: صحيح.
1: لأن الكون أصله الظلام.
0: نعم. يعني الأصل هو الظلام والنور هو الطارئ.
1: نعم.
0: نعم.
1: ولذلك نقول يعني مجرد أن تغيب الشمس، هذه هي الطبيعة الكونية التي أوجد الله تعالى بها كوننا.
0: نعم.
1: فبداية اليوم الغروب، ولذلك إذا رؤي الهلال في أول رمضان يعني نصلي القيام ولم نصم بعد.
0: جميل.
1: إذا رؤي هلال جميل. شوال نتوقف عن صلاة القيام ونحن صيام.
0: يعني أرجو التنبه إلى هذه القضية التي نمارسها فعلا. يعني نحن نبدأ صيام رمضان عند بزوغ أول يوم، نعتبر أول يوم دخول رمضان هو عندما نرى الهلال الخاص بأول يوم، وننتهي من الصيام عندما نرى هلال الشهر الثاني. دكتور، يعني لماذا لا يتبع المسلمون هذه النظرية أو هذه الحقيقة؟ ليست نظرية، يعني ما تقوله أن الكون يبدأ.
1: نعم
0: نعم.
1: أقول يا أخي الكريم، يعني نحن أهملنا توظيف العلم في فهم ديننا، وكان هذا من أسباب تخلفنا وتفرقنا في هذه الأيام، علما بأن العلم الصحيح أو الحقائق العلمية الدقيقة هي جزء من إسلامنا، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأنا أقول يعني كما قلت مرات عديدة أن الحق العلمي يعني لابد من توظيفه لفهم دلالة الآيات الكونية وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: لا.
1: وقلت أن الحق العلمي يمكن أن يكون وسيلة من وسائل الحكم على درجة الحديث.
0: ما الذي يفيد إذا ما يعني تعاملنا مع الكون بهذه الطريقة؟ إذا بدأنا
1: أقول لك
0: يومنا من نعم. من بعد صلاة المغرب كبداية.
1: أقول يعني أولا نستطيع أن نصحح أخطاء كثيرة، منها جعل الساعة 12 منتصف الليل هي بداية اليوم، وهي ليست كذلك، لا يوجد أي علامة فلكية تشير إلى شيء من ذلك، ولا يمكن الساعة 12 دي قد تختلف من منطقة إلى منطقة.
0: نعم.
1: يعني أقول لا توجد علامة فلكية تحدد منتصف الليل،
0: لذلك يعني هناك فوارق يعني
1: طبعاً.
0: الساعة 12 في بلاد الشام غير في أمريكا
1: طبعاً.
0: غير في
1: طبعاً.
0: مناطق
1: لا توجد علامة فلكية،
0: بينما لو اعتمدنا النظام
1: الإسلامي النظام الإسلامي هناك علامة فلكية تحدد وقت كل صلاة يعني ومدى هذا الوقت أيضا.
0: نعم.
1: من كذا إلى كذا.
0: نعم.
1: ثانيا من الأمور الهامة جدا في فهم هذه القضية يعني ساعات الرجم مثلا يعني في الحج.
0: جميل.
1: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن وقت الرجم من وقت الزوال.
0: نعم.
1: طيب الفقهاء في زماننا نظرا لكثرة الحجاج قالوا الرجم وقته مفتوح.
0: جميل.
1: يعني على مدى 24 ساعة.
0: نعم.
1: طيب لما أجي أنا في يوم النحر، طيب لما أقول للمسلمين ارموا في أي وقت، لا وقت الغروب انتهى يوم النحر ولابد أن أرمي قبل غروب الشمس.
0: صحيح، وهذا ما يعمل به الفقهاء.
1: لا، هم يمدوها طول الليل
0: يعني من باب الرخص، وإلا هو الأصل أنه اليوم قد انتهى،
1: اليوم قد انتهى.
0: نعم،
1: فخلاص ما يبقاش رمى يوم النحر.
0: نعم نعم، لذلك في اليوم الأخير يجب أن يعني تسرع قبل المغرب، لأن نعم اليوم قد انتهى.
1: قد انتهى. نعم، فلذلك أقول فهم هذه العلامات الفلكية يوضح لنا كثير من الأمور الفقهية. يعني أنا في يوم النحر أقول للمسلمين أحرصوا على أن ترموا قبل غروب الشمس.
0: نعم،
1: فأنا أعطيت الفصحى كاملة أنه يرمي من وقت الزوال إلى غروب الشمس. لو رمى بعد غروب الشمس دخل في يوم آخر.
0: نعم،
1: وهناك حكم كثيرة من ذلك. يعني أننا أستطيع أن أمد للمسلم وقت صلاة العشاء إلى ما قبل صلاة الفجر.
0: جميل،
1: لا أتحرج من أن أقول جاء الساعة 12 هل يجوز أصلي العشاء ولا لا.
0: نعم،
1: فأقول أن فهم القضايا الفقهية يعني في بمعونة المعارف العلمية الثابتة يعني يعطي يعني عمقا في الفهم وصحة في الفهم لا تتوفر إذا توقفنا فقط على ممارسات الناس.
0: من أين أتى يعني الغرب بهذه القضية؟ يعني هم يعتمدون على العلم، يعني من أين أتوا بهذه القضية؟ ما قضية الساعة 12 حتى الساعة التي نحملها.
1: نعم،
0: هذه التقسيمات.
1: نعم،
0: قيمت على هذه النظرية، وكما تقول لا يوجد فاصل، يعني لا يوجد انتهى النهار ودخل الليل،
1: لا يوجد فاصل إطلاقا.
0: نعم،
1: إنما هو جزء من العشوائية التي يتصرف بها الغربيون في غيبة أي هداية ربانية أو أي ضوابط دينية.
0: نعم،
1: هو بشأن من الذي قال مثلا أن فبراير يكون 28 يوم أو 29 يوم؟ شمعنا مش مارس؟ شمعنا مش إبريل؟ لا يوجد دليل على ذلك.
0: هذه الشهور بهذه التقسيمات لا يوجد عليها دليل،
1: وكل لا يوجد عليها أي دليل. ولذلك أنا أقول أن الشهر القمري أدق 1000 مرة من الشهر الميلادي، الشهر الجريجوري. ليه؟ لأن له ضوابط فلكية. القمر أقرب أجرام السماء إلينا، ودورته حول الأرض منضبطة انضباطا شديدا، وإذا أخطأنا في أي مرحلة المرحلة التالية صحيحة. إذا أخطأنا في الميلاد يصلح ميلاد الهلال، يصححها التربيع الأول، يصححها الأحدب الأول، يصححها البدر الكامل، يصححها الأحدب الثاني، التربيع الثاني، الهلال المتناقص المحاق.
0: نرى دقة الوقت من النظر، مجرد النظر.
1: وجاك أقول القمر ساعة جعلها رب تبارك وتعالى ساعة كونية لأهل الأرض.
0: سبحان
1: طيب
0: الله.
1: لما أنا أتبع شهر القمري يعني أستطيع أن أحدد الوقت بدقة شديدة أكثر بكثير مما قال التقويم الجريجوري.
0: نعم،
1: وكثير من الناس يتخيل أن سنة المسلمين سنة قمرية. لا، هي سنة شمسية قمرية. يحدد الشهر فيها دورة القمر حول الأرض، ويحدد السنة دورة الأرض والقمر حول الشمس، والفارق 11 يوم بين السنة الشمسية والسنة القمرية، حتى يعطي ربنا تبارك وتعالى للإنسان التصور الدقيق على أنه لا ثبات في الكون لغير الله سبحانه وتعالى. المناخ يتغير، الشهور تتغير. يعني لما أثبت أن الشهور هذا عمل عشوائي لا ضابط له، يعني أثبت أن ديسمبر ويناير وفبراير شتاء، مارس وأبريل ومايو ربيع، يونيو ويوليو وأغسطس الصيف، وهكذا. هذا عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
0: يعني ربما تكون نقطة غائبة، كيف نعم يمكن أن نجعل من التوقيت ضمن الشهور شهور قمرية، ثم قلت أن السنة برمتها تكون شمسية؟
1: أيوة، أنا أحسب السنة بدورة الأرض والقمر حول الشمس، وأقسم هذه السنة بشهور دورة القمر حول الأرض، الشهور القمرية.
0: يعني
1: هذا العمل الفلك الدقيق.
0: طيب يعني الآن نعم يعني معناته 12 شهر قمري و 11 يوم.
1: نعم نعم، حتى تشعر بالتغير في المناخ، حتى تشعر بالتغير في الزمن، حتى لا يكون الحج دائما في الصيف ولا يكون رمضان دائما في الصيف، يعطيك هذا التغير الذي يعني شرعه ربنا تبارك وتعالى. أما هذا التثبيت عمل عشوائي لا دليل عليه على الإطلاق.
0: إذن يعني الزمن، الساعة، التوقيت الشمسي، كل ذلك دخيل علينا. يعني
1: دخيل علينا طبعا،
0: لو أعدنا ريادة العالم من جديد. نعم، الزمن الذي نعم نتعامل معه نعم كل يوم.
1: ولذلك شوف أخر رسولنا صلى الله عليه وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى حجته الوحيدة التي أداها إلى آخر عام من عمره الشريف، وقال في قضة الوداع إن زمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. يعني لأن العرب كانوا لخبطوا أنفسهم نتيجة للنسيء، يجعلون شهر محرم كي يقاتلوا فيه، لا ده مش شهر محرم. نعم. يجعلون شهر عادي شهر محرم
2: لا يعني فيه. فقط للتوضيح هناك. نعم. بعض الشهور يحرم فيها القتال.
1: نعم.
2: كان العرب يغيرون بأسماء هذه الشهور. نعم. إذا. نعم. ما أرادوا الغزو إلى بلد. نعم. آخر.
1: نعم.
2: بس لكن يعني استوقفني ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمن استدار، يعني. نعم. ماذا يعني علميا بهذه الكلمة؟
1: الكلام فيه إعجاز علمي رهيب، كونه يقول إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. كونه يقول استدار إشارة إلى كروية كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة كل شيء في هذا الكون، وإلى استدارة حركة كل شيء في هذا الكون. فقال إن الزمان أو إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها أربعة الحرم. ليه؟ لأن يعني ألجأ أو أرجأ ربنا تبارك وتعالى حجته حجة الوداع حتى انضبطت الشهور بوحي من الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: ولقد يسألهم أي بلد هذا؟ يقولون بلد الله الحرام. أي شهر هذا؟ شهر ذي الحجة. وهكذا حتى يؤكد على أن الزمان قد استدار، ويقول استدار إشارة إلى كروية واستدارة كل أمر في هذا الكون.
2: طيب يعني الآن تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وضع الأسس أن السنة 12 شهرا.
1: لا، القرآن.
2: نعم.
1: يقول
2: نعم.
1: ذلك.
2: القرآن. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد.
1: نعم.
2: ذلك.
1: نعم.
2: بسؤاله للناس بتأكيدهم على ما هو. نعم. هذا الشهر.
1: نعم.
2: لكن من أين نضيف يعني 11 اليوم؟ فقط أن هذه النقطة لم تكن.
1: نعم.
2: واضحة.
1: أنا أضيف
2: كيف نجعل السنة 12 شهرا ثم. نعم. نضيف إليها 11.
1: نعم.
2: يعني فقط للتوضيح.
1: نعم.
2: عندما نحسب الزكاة كثير من الناس لا يتنبه أنه إذا أردت حساب الزكاة حسب التوقيت الشمسي يجب أن تكون 2.75 وليست 2.5.
1: صحيح.
2: لأن هناك زيادة في في,
1: نعم.
2: في الزمن.
1: نعم.
2: كيف نضيف هذه 11 يوما على السنة القمرية؟
1: طبعاً.
2: وهناك إشارة في القرآن وازدادوا 9.
1: نعم.
2: يعني دليل على التعامل بالأشهر القمرية
1: والأشهر
2: الشمسية أو.
1: نعم.
2: السنة
1: الشمسية. نعم.
2: نعم.
1: نعم. 300 سنين وازدادوا 9.
2: نعم.
1: والعلم يؤكد على أن 300 سنة شمسية تساوي 309 قمرية.
2: نعم.
1: فأقول نحن لا نضيف 11 يوم، الذي أقوله أن السنة 12 شهرا قمريا.
2: جميل.
1: إذا أردنا أن نتعامل مع غيرنا الذين يتعاملون بالسنة الشمسية فقط سنضطر أن نضيف 11 يوم عشان نتعايش مع من حولنا من الأمم غير المسلمة.
2: جميل.
1: أما السنة الإسلامية لا، هي 12 شهر قمري وانتهت العملية. والفارق هذا بماذا يفيد؟ يفيد بتنقل الشهور القمرية عبر الفصول السنوية، فيجعل رمضان يأتي مرة في الربيع، مرة في الصيف، مرة في الخريف، مرة في الشتاء.
2: نعم.
1: الحج يأتي مرة في الصيف، مرة في الربيع، مرة في الخريف، مرة في الشتاء، وهذه معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
2: شكرا فضيلة الدكتور. يبقى هناك يعني تساؤل كبير سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله.
1: ما شاء الله.
2: تعرفنا إلى شيء هام جدا، أننا مخدوعون لفترة طويلة بما يسمى بنظام 24 ساعة الذي يبدأ في 12 ليلا. هناك أفكار هائلة سمعناها في هذه الحلقة، سنتابع الحديث في الحلقة القادمة عن مفهوم الساعة ولماذا يجب أن تكون عكس عقارب الساعة. تابعونا في برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخبر تبارك وتعالى أن قلوب العباد بيده سبحانه وأنه يحول بين الإنسان وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين الكافر وبين طاعته، ويحول بين المؤمن وبين معصيته. يصور صلى الله عليه وسلم حال قلب ابن آدم بهذا التصوير البليغ. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. أخرجه أحمد. يعيش المؤمن وهو يسمع قول الله عز وجل بين رجاء وخوف، وبين حذر وأمل. يدرك حاجته إلى مولاه سبحانه وفقره إليه عز وجل، يلجأ لربه تبارك وتعالى سائلا إياه الهداية وصلاح القلب والثبات، متبرئا من حوله وقوته، مفوضا أمره إلى خالقه سبحانه. يلجأ لربه عز وجل سائلا إياه صلاح قلبه وحسن حاله. وحين يلمس في قلبه قسوة ويستشعر منه بعدا عن مولاه، يلجأ إلى ربه سائلا إياه صلاح قلبه والحيلولة بينه وبين الغفلة. كما أنه يحذر مما يجلب القسوة لقلبه، ويخشى أن تقود المعصية والخطيئة إلى تراكم الران على القلب فيحال بينه وبين التوبة، ويستمرئ حياة الغافلين ونهج المعرضين. يحدوه الأمل فلا ييأس حين يكبو ويغفل. يلجأ إلى ربه موقنا أن أمره بيده سبحانه، ويعلم المؤمن أن الله عز وجل قد جعل لذلك أسبابا، فهو سبحانه لا يزيغ قلب عبده إلا بتقصير منه. قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. زاغوا فزاغت قلوبهم، انصرفوا فصرف الله قلوبهم. ووصف تبارك وتعالى عباده الراسخين في العلم بأنهم يدعونه قائلين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتأسوا بهم وتشبهوا بهديهم، حشركم الله في زمرتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: الفرحة اللي فيها امتنان من القلب لله من أتقل الأعمال الصالحة اللي هتشوفها في ميزانك يوم القيامة. سيدنا النبي بيقول عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان. وبالمناسبة سيدنا آدم لما ربنا نفخ فيه الروح عطس، فالملائكة قالت له: احمد ربك انك انت جيت للدنيا استفاق وعطس، فقال: الحمد لله. فهي اول كلمة قالها انسان، وهي اول كلمة افتتح بيها القرآن: الحمد لله يا رب العالمين، طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وهي اخر كلمة هتتقال في الكون كله بعد ما يتحاسب الناس واهل الجنة يخشوا الجنة والعياذ بالله، اهل النار بعيد عنا كلنا يخشوا النار. ربنا بيقول: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فالفرحة اللي فيها حمد من أجل النعم اللي وانت بتتأدب فيها بأداب النبي وماشي على سنة النبي في الفرحة، لأ انت بتقرب لربنا جدا، لأن ربنا يحب يشوفك فرحان. فعندنا خمس آداب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسنن منسية شوية بننساها لما بنفرح. أول سنة سجدة الشكر، وسجدة الشكر قال عليها سيدنا أبو بكر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه ما يسره سجد لله سبحانه وتعالى. والسجدة دي الفقهاء قالوا لا يشترط فيها لا وضوء ولا ستر عورة، لو واحد مثلا لابس شورت زي ما بنشوف مثلا لعيبة الكورة، ولا استقبال قبلة، اسجد مطرح ما تروح، مطرح ما دماغك تجيب اسجد لربنا كأنك بتدون على قلبك كده، كان ذلك من فضل الله تقوم ساجد لربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر كده مش بيتسمع كتير: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه ما يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شايف الكلمة دي؟ اعمل كده لما الشغلانة تتم وتشتغل، لما تنجح الحمد لله في دراستك، لما تقبض أول الشهر الحمد لله اشتغلنا وكفؤنا وقبضنا، لما تعمل أي حاجة يا أخي، لما تخلص رياضتك اللي بتلعبها وبصحتك الحمد لله، لما اليوم يخلص من غير أي مشاكل وتحس أنك أنت الحمد لله مستور كده ومبسوط ودخل سريرك في أمان، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول لك على أدب نبوي كمان وسنة من سنن الفرحة: إن الفرحة تظهر على وشك مش بس الخشوع. بعض أصحابنا لما بيجي له خبر حلو بيخشع كده: شكرا لله، حلو قوي، ده حال شريف. حط كمان جنبها الحال النبوي، إن سيدنا النبي السيدة عائشة بتقول: لما نزلت براءتي رأيت السرور في وجه رسول الله. وسيدنا كعب ابن مالك لما نزلت براءته بعد 50 يوم من حكم ربنا إن محدش يكلمه في وقت غزوة تبوك، بيقول: فتلقاني النبي صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من السرور، وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأنه قطعة قمر. فمدام مش بتعصي ربنا يبان الفرحة على وشك، انبسط ما تخافش. ساعات الشيطان بيجي لك كده مع الخبر المفرح يقول لك النعمة دي ممكن تضيع منك، كان يفسد عليك حلاوة الخبر الحلو. اسجد لله، قول الحمد لله، ويبان عليك الفرحة، انبسط، ربنا يحب يشوفك مبسوط. ده رقم 3. رقم 4 من السنن المنسية: لما تفرح يبقى فرح الناس حواليك. من شكر الله ان فرحك انك انت تفيض بالفرحة على اللي حواليك وتدوقهم من نعمة ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع، حجة الوحيدة اللي راح فيها صلى الله عليه وسلم في حياته، الحجة دي دبح فيها 63 جمل بأيديه عشان يأكل أهل مكة كلهم. احنا بنروح الحج نبقى خروف الهدي، واللي بيغلط غلطة بيدبح حاجة اسمها الفدو، لما بتعمل حاجة في الإحرام بتاعك غلط. النبي راح معاه 63 جمل بأيديه عشان الكل في يوم الفرحة الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم 10، يأكل من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي سن سنة انك لما يجي لك مولود تذبح العقيقة انت عارفها وتأكل الناس وتبسطهم كأنك بتقول انا فرحان بالمولود الجديد نفرح مع بعض. وطلع منها بين العلماء ما يسمى بالوكيرة. الوكيرة جاية من الوكر عش الطائر، لما تسكن في بيت جديد وتخلص بناه ولا تشطيبه تبقى تعمل عزومة وتأكل الناس علشان زي ما ربنا فرحك تفرح اللي حواليك. أما الأدب الخامس من آداب النبي عليه الصلاة والسلام واللي وصى بيها، واللي وصى بيها القرآن، ألا تفرح بمعصية الله. لما البني آدم بيفرح ساعات دينه بيخف، تمسكه بيدي نفسه حتة استحقاق كده، النهاردة يوم فرحة معلش يا رب بقى سيبني شوي، كأني وأنا مع ربنا ممسوك فلو سمحت سيبني شوي انبسط بقى كأني مش مبسوط معاه. والبركة والتيسير والستر والعافية يجوا بطاعة ربنا مش بالمعصية. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علم السيدة عائشة تقول لنا لم يشكر الله من عصاه بنعمته. فلما ربنا يكرمك ويوسع عليك بنعمة خليك عايش يوم كده بتهني ما تعصيهوش كأنك بتشكره، لا أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي. بالعكس، إنسان لما ربنا يكرمه بنعمة ينفقها في سبيل الله ويفرح اللي حواليه، يسجد لربنا زي ما قلت لك في خمس آداب نبوية وسنن منسية في الفرحة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السنة الخامسة لما حصل ما حصل في غزوة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال وجاءت الريح وعصفت بالكفار وقذف الله في قلوبهم الرعب، بدأ الناس يعني يهابون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ النبي يرسل سرايا تأتي بالأخبار وتحرس المسلمين. إحدى السرايا كانت بقيادة محمد ابن مسلمة، وهم في سريتهم صار بينهم وبين بني حنيفة شيء من القتال، فأسروا سيدا من ساداتهم اسمه ثمامة ابن أثال، فجاءوا به وهو سيد من سادات قومه، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيدوه وين؟ في سارية المسجد، إحدى أعمدة المسجد ربطوه. تخيل الآن ثمامة سيد من سادات قومه الآن مأسور ومربوط في سارية المسجد، شوف الناس تصلي وتقرأ قرآن وتدعي وهو واقف. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ إيش عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله شنو عندك يا ثمامة؟ يعني يبي الآن يقنع في الإسلام. فقال عندي خير يا محمد، يعني أنا عندي خير، ترى إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا قتلتني ترى في ناس راح يثأرون لي، كأنه يهدد، وإن تنعم إذا أطلقت سراحي تنعم على شاكر، يعني راح تلقى اللي يوفي لك هذا الخير ويعطيك مقابل إطلاق سراحي، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، أما إذا تبي مقابل يعني محدد قل ما شئت ويأتيك من المال. هذا الذي عندك يا ثمامة؟ قال نعم. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش تركه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يبي ثمامة يشوف جو الناس في المسجد، خلوا يقضي حاجته ويرجع، وعطوا أكله خلوا يوم كامل يشوف الناس في صلاة الظهر العصر المغارب العشاء الفجر. جاله في اليوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة؟ قال أقول ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، تبي تترك لي راح تلقى المقابل، وإذا قتلتني راح ينتقمون لي قومي، هذا سيد من سادات بني حنيفة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، طبعا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف ذكاءه وحكمته، قال له نفس الكلام، ما غير كلامه لا أسلم ولا شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اطلقوا ثمامة. نطلقه؟ نعم. اتركوا خلوا يرجع، ما أسلم حتى لو ما أسلم خلوا يروح. الرجل أول ما خرج من المدينة تدروا وين راح؟ راح عند نخل، مجموعة شجر فيها نخل خارج المدينة، وكان فيه ماي، اغتسل ثمامة غسل جسمه ثم دخل المدينة مرة ثانية. الصحابة تفاجأوا، شو اللي رجعه؟ حنا قلنا له روح. تدرون ليش رجع؟ ثمامة أول ما دخل المسجد قال والناس جلوس أمام النبي عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي اليوم، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب دين إلي اليوم، والله ما كان من بلد من البلاد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي اليوم، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، أنا كنت أصلا رايح العمرة قبل الإسلام، يعني رايح اعتمر، فما أنا صانع. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير الذي هو فيه الآن، ثم أمره أن يعتمر. أنت كنت رايح تعتمر لكن كنت بتعتمر على الجاهلية، الآن روح اعتمر على الإسلام.
شوف تخيل لما شاف أخلاق النبي والصحابة بدون ما يسلم وهو أسير، قال ما بيأسلم علشان يقولون أسلمت وأنا أسير. طلع ورجع، راح إلى مكة. طيب يعني هو سيد الأم السادات قومة، ما يقدروا يسوون له شيء. أول ما دخل قال حق كفار قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا صبوت، صبوت يا ثمامة، يعرفون من ثمامة، ترى واحد معروف عند العرب. صبوت يعني خرجت من دينك. قال لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال والله لا يأتينكم من اليمامة حبة حنطة، حبة حبة ما تجيكم، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدرون ليش؟ لأنه كان مسؤول عن التجارة اللي تروح وترجع في الشمال، كان هو المسؤول عن هذه التجارة. قال أما اليوم مقاطعة، حصار عليكم يا أهل قريش، لن تصلكم حبة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما زاد بهم الأذى وانقطعت منهم التجارة والحبوب، ذهب وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب، فقالوا يا محمد إن عهدنا بك أنك تأمر بصلة الأرحام وتحض عليها، وإن ثمامة قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فين رأيت يتوسلون النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب إليه فيخلي بيننا وبين ميرتنا، بيننا وبين طعامنا، فافعل. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب وطلب من ثمامة أن يتركهم. تخيل كيف كان ثمامة، كان على الجاهلية، وكان ربما آذى رسول الله وأصحابهم، ثم صار نصيرا للإسلام والمسلمين. شلون دخل في الإسلام ثمامة؟ تدري شلون دخل في الإسلام؟ شاف أخلاق النبي، شاف أخلاق الصحابة، شافهم وهم يصلون. تخيل في المسجد النبي يقرأ في المغرب والعشاء والفجر، يقرأ جهرية. إذن ثمامة يسمع القرآن 3 أيام وهو يسمع الصلوات القرآن. تتوقع القرآن ما أثر فيه؟ وشوف أخلاق الصحابة مع الأسرة، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله، يطعمونه ويعاملون بأحسن المعاملة. يشوف الصحابة وهم خشع سجد ركع كيف يدعون الله. أبيك تتخيل جو المسجد، تراب، العريش جريد نخل، ماكو شيء، والصحابة أخلاقهم مع الرسول وهو يعظهم وهو يصلي بهم. هذا الجو الإيماني لو دخل على جبل لتصدع الجبل كله. كيف بقلب ثمامة ابن أثال رضي الله عنه؟ لم يسلم فقط، بل صار جنديا من جنود الإسلام، وجعل كفار قريش يركعون لرسول الله ويتوسلون أن يطلب من ثمامة أن يأذن بالتجارة أن تأتي وتصل إليهم. الله أكبر، ما أعظم حب الأصحاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.